ظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في كل لحظة أبدع لدى خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني الماء ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم

وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما أهبت ولبارك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين. وافتح علينا فتوح العارفين واغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئة لا يصرف عنا سيئة إلا أنت. اللهم إننا

أنجز لنا رحمة من إنك نسأل بها في الدنيا والآخرة، تقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها موابدة وللمحبوبين، ترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، تجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين، وكمال السلامة من الفتن والمحن، من كل شر وغفلة وكرب ودر وذنب وعيب وسر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبارك الصالحون، ونعوذك من مسألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبارك الصالحون. أنت

الإحسان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، من السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، من الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم إنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى

إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وسرك التوكل عليك وحسن ظن بك والغنية عمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك

وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا مصونا يا الله بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا ولدنا وكل الأنبياء المرسلين يا الله آلهم ومع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين بكل طائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله بالعلماء بأمر الله ترى كل الأولياء الصالحين يا الله خص بالإمام القدب حقا وجه الدين تاج العارفين رقى في رتبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين يا الله ذكر الأيدروس القدب أجل أن

حال تاج العابدين وناظمها أبا بكر إماما حباه إلى وجاه مكينا يا الله بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران أم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله نخدمها بتحسين عظيم بحول الله وستر الله.

وأنا يا الله يا رب يا عالم الحال إليك وجهت الآمال فامنن علينا بالإقبال كلنا ناصل البال يا الله يا ربي قرب الباب عبدك فقيرك أتى قد بدل الأسباب مستدركا بعدما مال يا الله يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك يا الله يا موجد الخلق الراموس يا الكل بالرأس لك اسبال سترها للقبائل والأخضال يا الله يا من يرى سر قلبي اثبت لك حسبي وامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي.

تروج علي قسوة الجاه. يا الله يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وبالحدود كبتني وغيرتني بالإقبال. يا الله دس عندك ربي على مداوات وحل يقدرتك ربي فانظر الغم أنجال. يا الله دس عندك ربي على مداوات وحل يقدرتك ربي فانظر الغم أنجال. يا الله دس عندك ربي على مداوات قلبي وحل يقدرتك فانظر الغم أنجال. يا الله يا ربي يا خير كافي.

وقفتلكوا بالرق يرجع وبرشكوا قرق يخشى وذكر وشكر ولازم الحمد والجلال يا الله يا ربي أنت نصيري فلكني كل خيري وجعل جنانك مصيري واخدم الإيمان الأجال وصلي في كل حال على مسيل الضلال مكلمة الغزال محمد الهادي الدال يا الله الحمد لله شكرا على نعم نحمد

كسي قبل المنية والرسول الكريم باب رجاء فهو غوثي وغوث كل البرية يا الله فأخذني به وبلغ فؤادي واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية يا الله ما سرق الإقبال في كل أمر قد قصدنا وصدق في كل نية ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا بالتقى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت سارة العارفين واجعل العلم مقتدانا بحكم ذوق في فهم سر معنى المعيا يا الله واحفظ القلب يلما به الشيطان والنفس والهوى

على سيدنا محمد وآله وسلم ورضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد والشكر لك المنّ، أنت ربنا حقا نحن عبيدك رجا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغنيا ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامنا كل مخيف، يسر علينا كل عسير وتيسير.

يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد ورسل بينك الذي لا تنام، اكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

0: ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: مغفرتك الوسيعة ومن في اسم أهل الصدق معفينا إليك المراتب قربك الرفيعة وجعلنا في أمنك وأمان هذه وحصونك المنيعة ادفع الآفات عن نوع الأمة واجعل أمامنا وفر حظنا من هذا الموسم هذا الليل وهذه الأيام والمواهب هذه المنح هذه العطايا ولا تكن لنا إلا مسلم عدم الدرفتين وفرق قلوب الأمة أجمعين للبناء الحقول تدفع قلنا كل يوم ردابة الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله.

بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله

بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها

وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور أن

مضلين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم

بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه

وتحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا.

0: واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى نصاب رسول الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

ثبت اقدامنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب معكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعلكم الأرض مهادا وجعلكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذ استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ ما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علمين إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا فهم به مستمسكون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قل ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك. نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم أبوابا وسقفا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ولبيوتهم أبواب وسرر عليها يتكئون وزخرفا. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الله أكبر.

Semiallahu limen hamide. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثبتك دمنا صلى الله عليه وسلم. ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي يوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وأسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي علي أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك عبد السلام حين ابن السلام صلى الله عليه وسلم دارك دار السلام تبارك ربنا وتعالي تدر جلال الكرام. اللهم لا من يعلم عطيته المعطي الممنع تلا رد المقضيته الانفع جد يمك الجد. اللهم ربي عنا على ذكر وشكر وسمتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك لا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك لا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك لا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك لا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك لا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك لا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه النشور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: لا إله إلا الله زين الحمد لله عميت على وفية الله الحمد لله رب العالمين
1: اللهم صلي وسلم.
0: الحمد لله رب العالمين
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما أتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: انتقل إلى رحمة الله تعالى سالم بن عبد الله بن حميد بام حمود. سالم بن عبد الله بن حميد بام حمود الدوح. والجنازة الساعة 6:45 صباحا، والعزاء في بيتهم قبلي مسجد عمر بن الخطاب بحافة المطار، والصلاة في الجبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير.

من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن

أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل،

فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا

محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون.

المطر إلا الله عدد أوراق الشجر، لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله عدد الزهر.

الله عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر، لا إله إلا الله عدد الشعر والوصف.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، في كل لحظة أبدا عدد خلقه.

عتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر.

بل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر، وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك.

0: الإحسان والجود والفضل العظيم. نحن رضوان في حق من أباك الحسنى ورضى عنا في خير وطن وعافية.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
0: بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم ومن كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة بسنك متصل إلى سيدي عبد الوهاب الشعراني. باب ما جاء في الرقي والتمائم. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقي والتمائم والتولة شرك.
0: إن الرقى
2: والتمائم والتولة شرك. قيل لابن مسعود: ما التولة؟ قال: هو تحبيب المرأة إلى زوجها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: ليست التميمة ما تعلق بعد البلاء، إنما التميمة ما يعلق به قبل البلاء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما أبالي ما تركت وما أوتيت، إذا أنا شربت ترياقا أو علقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. قال العلماء رضي الله عنهم: وهذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد رخص في الترياق قوم. وكان صلى الله عليه وسلم يرخص في الرقية من العين والحمى والنملة. والحمى لسعة العقرب، والنملة قروح تخرج في الجنب. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم وعندهم صبي يبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لصبيكم هذا يبكي؟ هل استرقيتم له من العين؟ وكانت الشفاء بنت عبد الله تقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال لي: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ وفيه دليل على جواز تعليم النساء الكتابة. وقال عوف بن مالك رضي الله عنه: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى لنا ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقاء ما لم يكن فيه شرك. وقالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي أبو بكر رضي الله عنه ويهودية ترقيني، فقال: ارقيها بكتاب الله. وقال جابر رضي الله عنه: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقاء، جاء رجل فقال: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقاء. قال: ثم عرضوا عليه رقاهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أرى بهذا بأسا، من استطاع منكم أن ينفع خاف ليفعل. وفيه دليل على جواز حل المعقود ونحوه. وبه قال سعيد بن المسيب: قال: لأنهم إنما يريدون به الإصلاح، فإنما ينفع لا ينهى عنه بحال. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقي من مرض أهله بالمعوذات وينفث عليه، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه صلى الله عليه وسلم وأمسحه بيدي نفسه صلى الله عليه وسلم، لكونه أعظم بركة من يدي، والله أعلم.
0: والله أعلم. اللهم صل أفضل صلواتك على سيدنا محمد
3: وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
0: الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغراء وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الذين حبوبه طهرا وأصحابه الذين رفعوا به قدرا وعلى من والاهم بإحسان واتبعهم سرا وجهرا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل والشرف والكرامة أعلى الذرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد فيذكر الشيخ عليه رحمة الله في هذا الباب ما جاء في الرقى جمع رقية والتمائم وهو أيضا ما يعلق مكتوبا فيه شيء من الآيات أو الأسماء وغير ذلك للمريض ونحوه طلبا للشفاء ودفعا للآفات. وهكذا يقول جمهور فقهاء الشرع المصون أن الرقى من كل داء يصيب الإنسان إذا جمعت شروطها فهي مشروعة وذلك أن تكون بآيات وبأسماء من أسماء الله تبارك وتعالى وأن تكون معروفة باللسان العربي أو بلغة معروفة ليس فيها إبهام ولا إيهام وأن لا يعتقد آخذها ومستعملها أن لها من دون الله أثرا وإنما هي كغيرها من الأسباب. واستعمال أنواع الأدوية لا يجوز للمؤمن أن يظن ولا أن يعتقد أن في هذا الدواء تأثير مستقل من دون إرادة الله فلا يكون ذلك وإنما هو بإرادة الله سبحانه وتعالى وبقدرته والكل في قبضته وتحت إرادته جل جلاله. فإذا كان كذلك فكما سمعنا دلت الأحاديث على ذلك وجاءنا عدد من الأحاديث ذكر هنا عن ابن مسعود أنه يقول إن الرقى والتمائم والتولة من شرك والمراد به رقى الجاهلية وتمائمها والتولة ما يستعمل أيضا من التوسلات بالأصنام وبالجن وغيرهم لتحبيب المرأة إلى زوجها قال له التولة قال عدها هذه من الشرك وفي هذا النوع من الرقى الممنوعة جاء من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وذلك محمول على ما كان من فعل الجاهلية أو من مع اعتقاد تأثيرها مستقلة. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء إنما التميمة ما يعلق به قبل البلاء فيما يدعى أنه حرز وكفاية وذلك كله من غير ما جمع الشروط المذكورة كما يدل عليه مجموع الأحاديث الشريفة. ومنها هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود في كتاب الطب والإمام أحمد في مسنده قوله ما أبالي ما تركت وما أتيت إذا أنا شربت ترياقا أو علقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. وقال العلماء كان هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة وقد رخصه في الترياق قوم وكان صلى الله عليه وسلم يرخص في الرقية من العين والحمتي أي القرصة النملة والعقرب والحمى لسعة العقرب والنملة قروح تخرج في الجنب وعموم الرقى كذلك كما يدل عليه منها لحديث سيدنا عائشة هذا الذي جاء عند أبي داود أيضا وعند الإمام أحمد في مسنده تقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عندهم صبي يبكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي صبيكم هذا يبكي هل استرقيتم له من العين أي طلبتم الرقية له من العين وهكذا وكانت الشفة أيضا بنت عبد الله تقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند حفصة فقال لي ألا تعلمين هذه رقية النملة هذه الجروح التي أو البثور التي تحصل في الجنب كما علمتيها الكتابة فجعل تعليم الرقية مثل تعليم الكتابة والشيخ قال في دليل على جواز تعليم النساء الكتابة وإنما حذر من حذر من تعليم النساء الكتابة خشية اتصالهن بالأجانب وإلا فالأمر في الأصل على الإباحة وفي السعة ولكن اختار جماعة من صلحاء الأمة أن لا يتعلم نساؤهم الكتابة خشية من التواصل مع الأجانب فكيف قد جاءت في أوقاتكم وسائل التواصل الاجتماعي وجاءت الجوالات وغيرها من الأسباب فيجب أن يتربى في الكل ويتنمى رائد الخوف من الله تبارك وتعالى ووازع الخشية من الحق جل جلاله وتعالى في علاه حتى لا يستعمل شيء من ذلك في أي شيء نهى الله عنه ورسوله وحرمه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكذلك ما جاء في الحديث عوف بن مالك والذي جاء إذن في صحيح مسلم يقول عوف بن مالك كنا نرقى في الجاهلية ونرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى لنا في ذلك قال اعرضوا علي رقاكم لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرك صلى الله عليه وسلم وهكذا جاء في صحيح مسلم وكذلك أيضا جاء في صحيح مسلم عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى فجاء العمر بن حزم قالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى قال فعرضوها عليه فقال ما أرى باسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه ما استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه وهكذا جعل في ذلك سببا للنفع وهكذا جاء في صحيح الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه وقال دخل علي أبو بكر رضي الله عنه ويهودية ترقيني فقال ارقيها بكتاب الله وقال جابر رضي الله عنه إنما نهى صلى الله عليه وسلم عن الرقى لما نهى صلى الله عليه وسلم عن الرقى جاء رجل قال إنه كان عندنا رقية نرقي بها من العقرب أي من لسعة العقرب ولدغته وإنك نهيت عن الرقى قال ثم عرضوا عليه رقاهم فقال صلى الله عليه وسلم ما أرى بهذا بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل كما جاء في هذه الرواية وصلها في صحيح مسلم كما ذكرناها وبذلك يقول الربيع النساء الإمام الشافعي عن الرقى فقال لا بأس إن رقى بكتاب الله أو بما يعرف من ذكر الله أو إن رقي بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله عز وجل فما بقي إلا ما كان من رقى الجاهلية وما كان يوهم ولا يعرف له معنى وغير ذلك وعلى هذا جماهير فقهاء الشرع المصون وبعضهم حدد الرقى قل في العين وفي اللدغة لما جاء إذن في رواية عند البخاري عن عمرو بن حسين يقول لا رقية إلا من عين أو حمى يعني لسعة والجمهور على أن ذلك عام كما دلت عليه بقية الأحاديث عن المطهر والمطهر عن كل خبيث صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقالوا في دين الجواز حل المعقود ونحوه في من استطاع أن ينفع أخاكم فليفعل. وبقال سعيد بن مسيب قال لأنهم إنما يريدون به الإصلاح فإنما ينفع لا ينهى عنه بحال. قال تعالى وكان صلى الله عليه وسلم يرقي من مرض من أهله بالمعوذ من مريض من أهله يرقي من مريض من أهله بالمعوذات وينفس عليه. فلما مرض مرضه الذي مات فيه قال جعلت أنفث عليه وأمسح بيدي نفسه صلى الله عليه وسلم لكونه أعظم بركة من يدي. وهكذا قالت فكانت تقرأ المعوذات وتنفث في يديه صلى الله عليه وسلم وتمسح بيديه على نفسه صلى الله عليه وسلم في مرض موته. وأيضا في الصحيح جاء أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وكان في عدد من الصحابة نحو 30 أو 40 خرجوا في غزوة في سبيل الله في جهاد في سبيل الله في سرية. ولما كان مع رجوعهم مروا بيوت قوم من الأعراب من العرب أبوا أن يضيفوهم وكان ذلك مما يعاب ويعد عارا عند العرب. فانتحوا ناحية وجلسوا فلدغ رئيس حيهم بحية لدغت ونشط فجاءوا إليهم يقولون إن صاحبكم هذا بعث بخير يعني النبي صلى الله عليه وسلم فهل عندكم من أحد يرقي فإن سيدنا لدفعته حية. قال سيدنا أبو سعيد الخدري نعم نرقي ولكنكم استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا فلا نرقي لكم إلا بجعل أجرة تجعلونها لنا. قالوا اطلبوا ما شئتم. فاتفق معهم على قطيع من الغنم نحو 30 ولو كانوا ضيفوهم كان ما بيت. قال سيدنا أبو سعيد ما كنت أرقي من قبل لكني جيت إليه فجعلت أقرأ الفاتحة وأجمع رقي وأنفث عليه أول مرة ثاني مرة ثالث مرة كأنما نشط من عقال ولا عاد أثر. قال هذا رقي كبير هذا رقية عظيمة. أعطوهم القطيع من الغنم وبعض أصحابه شك فيها قبل حين نأكل غنم على رقي رقيت الرجال هذا وكمين رأس تجيبه لك. فأكل بعضهم وبعضهم تحرز حتى وصلوا المدينة فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم. لما أخبروه قالوا وما يدريك أنها رقية يعني الفاتح وما يدريك أنها رقية كلوا واضربوا لي معكم بسهم أعطوا لي منها باكم. قال فمن أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق فقد أكلت برقية حق. إنما رقاه بالفاتحة المعظمة لكن من قلب موقن ملآن بالتعظيم لله ولكتابه أثر فيه مباشرة فمعاد رقاها مرة ثالثة من الفاتحة إلا كأنما نشط من عقال لم يكن به شيء عليه رضوان الله تعالى. وهذا أيضا واحد من الأدلة الواضحة لم يذكرها الشيخ هنا فيه جاء في البخاري وأظنها أيضا في مسلم حديث أبي سعيد الخدري وما كان رقى به رئيس الحي من فاتحة الكتاب. وهكذا جاء أيضا في هدي صلى الله عليه وسلم أنه خصوصا بعد نزول المعوذتين عليه المدينة كان يرقي بهما صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وشفانا به من العلل والأمراض والأسقام الظاهرة والباطنة شفانا به من العلل والأسقام والأمراض الظاهرة والباطنة شفانا الله به وبركته وجهته عنده من العلل والأسقام والأوجاع والآفات والألام الظاهرة والباطنة في أجسادنا وفي قلوبنا وفي أرواحنا وفي أسرارنا إنه أكرم الأكرمين في أنفسنا وأهلنا وعيالنا وأولادنا وقرباتنا وطلابنا وأحبابنا والمسلمين إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
3: صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نساخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وأطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط
4: فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغ وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جمنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين
0: وزارك بارك سعين وفين ويحين فأجين أصرف ونجح وسعدك ومن تترف الدنيا الأخرى دفع جميع شرور وقفاية كل محذور دفع البلاء عنا وعنها لا إله إلا الله خدمك خير لطف عافية
4: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني احطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا اله الا الله باب محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سقفه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم احاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر المحذور من جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأبيقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. على ديني وعلى نفسي. بسم الله. على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله. على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله. رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله. افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا.

أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، مثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، مثل ذلك أمامي وأمامهم، مثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، مثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، مثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، أدافع بك اللهم

صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.

عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا

واجعله مولا نافذة وعبرة للناظرين يا الله. يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله.

شدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك

الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين.

يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر

الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل.

الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة.

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدا

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله

دار أزكى العربي فصارت الأنساك في الدين الحنيف إحياء ما قد مر من أمر شريف كعامة للأركان أو للواجب أو فعل مندوب عظيم الجانبي يبدأ فيها الحج بالإحرام من المواقيت على انتظام ما بين إقرار وحج منفرد أو محرم تمتعا لمقصدي ما بين إقران وحج مفرد أو محرم تمتعا لمقصدي ومنهم من يبدأ الزيارة بالمصطفى في طيبة الإنارة ثم يهل حيثما هل الرسول من مسجد الأبيار يرجو

في المشاعر والسعي إن لم يسعى من قبل فعل وبات في الوادي ليال وارتحل وطاف للوداع قبل سفره مجددا عهدا لقى بنظره وهذه المشاعر المقدسة ذكر الهدى والشرعة المؤسسة وكلها تجمع في حكمتها تاريخ من أسوع راشرعتها

0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
1: عندما أمرنا الله تعالى أن نحج يريد مننا أمرين: تطبيق أركان وشروط وسنن وواجبات وإلزامات شرعية حتى في اللباس. عندما يذهب الإنسان ليحرم يتجرد عن الألبسة المعتادة. طيب، وإذا كان واحد رجل دولة عمره ما خرج في منشفه ولا يمكن يخرج على الشعوب بمنشفه وهو رجل دولة، قال لهم هذه المرة نحن بنحج لابسين كل الألبسة الرسمية، ولا عسكري ما يعرف إلا باللباس وبالنجوم اللي في ظهره، قال أنا بحج هذه المرة مع نجومي لأن أنا رجل شخصية ذات اعتبار، وإذا خرج بتسقط الاعتبار، يصح حجه؟ يجوز. انظروا كيف ضعف الإنسان. الإنسان يكبر نفسه ويعطي نفسه حجم ويركب لنفسه صور وأشكال وملابس وعساكر وما وهو ما يساوي عند الله شيء. عندما تراه أمام المنهج الصحيح، منهج القبول ومنهج الرد، قال له اخلع ثيابك، اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، انتهى كلها معقلة الإنسان وصورة الإنسان ومظهر الإنسان وتعاظم الإنسان على مثله انتهى، البس ما يلبس الناس. طيب أنا ما بدأ جلست مع هذا اللي يعرقوه في المساجد وعاده الآن مع الزحمة الشديدة ذل يختنق الإنسان اختناق ما يقدر، قال لك انزل مع أمة محمد، انزل مع الباكستاني، انزل مع الصومالي، انزل مع الأسود اللي ما تقدر تأكل معه، بعض الناس ما يمكن إلا مع نموذج معين من الخلق، قال له انزل، انزل انظر الأمة، ما بتدخل الجنة إلا إذا سرت معهم بالكتف بالكتف، ولا لكموك حتى، ولا أسقطوك على الأرض. هذا نموذج من نماذج المقررات العملية، ما هي المقررات النظرية. يصبح الإنسان بها يفهم حقيقة الإسلام، بل ويعتز بالإسلام أنه يعايش أبسط الناس، بل وأحقر الناس في نظره. ما الذي وحد بينهم؟ وحد بينهم القاعدة الأصلية في المقرر، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبعد ذلك يجد الإنسان نفسه، لأن الذي يأتون الحج بعضهم ما يفهم، ما هو عالم، لكن افترض أنه جاء عالم، جاء ممن يعرف شؤون الاختراع والاكتشاف، يقول له ربي فكر، استخدم عقلك، انظر كيف بتعيش مع هذه البشرية في عدة أيام معينة ضمن نظام معين وإطار معين وإخراجات معينة وإدخال معين. لو عبثت حتى بالشعر وأردت أن تهندم شعرك لا بد تدفع فدية، لو قتلت حمامة أنت ملزم أن تدفع ضريبة، ولا حصل عندك ما حصل من الخلل. هذا الضابط يسمونه نظام مقرر رباني مبني على الهيبة الربانية في الأرض، لأجل يعرف الإنسان الحاج وغير الحاج عظمة الأمر الإلهي والجبروت الرباني، أنه هو الحاكم في هذا الوجود، وأن من حكم من دونه فما هم بشيء إلا في محدودية ما هم فيه. الأمر الثاني أن لما ننظر لهذه الأوامر المقررة علينا في أن تذهب مرأة عجوز مستطيعة الحج وعمرها بعضهن ما خرجت حتى إلى القرية الثانية، نساء في بيوتهن ما خرجوا، قال روح إلى مكة فرض، وإن لم تذهب المرأة ولم يذهب الرجل من غير عذر، عند ساعة الاختبار، عند ساعة التخرج الأخير يختار له واحد من الاختيارين: يا يموت يهودي يا يموت نصراني، سأل الله السلامة. هذا كلام أخبر النبي، من استطاع الحج ولم يحج، ما بغى يحج لأي سبب، ما عنده عذر لكن ما يريد يحج، قال إن استطاع أن يموت يهوديا نواه، من استطاع الحج ولم يحج فليموت إن شاء، ما في اختيار لبين اثنين. طيب أنا بموت مسلم، أقول لا إله إلا الله صلي، قال واحد من الثنتين، اخترت موت يهودي ولا نصراني، نسأل الله السلام. نتيجة إن ما عندك إحساس بالمشاعر ولا بالشعائر ولا بالمقرر الرباني عليك، وأنك أخذت الأمور بأن الدنيا اللي أنت فيها والعمل اللي أنت فيه وأهلك وزوجتك ومالك والحياة اللي أنت فيها صارت عندك هي المقرر، وأما هذا الذي قاله ربه تركه على غير اهتمام هنا يعاقب، إلا المعذور، أما مريض غير مستطيع لا يتمكن من ذلك. مع أنكم جئتم في عصر الآن فتح الله أبواب الاستطاعة بعدة نماذج، حتى صار الدين فيه حج يسمونه حج المجاملة، أي هذا كان على عهد النبي؟ لا تزعلون، كان على عهد الصحابة حق المجاملة، كان على حق على عهد التابعين. وقد يقول واحد هذا ما له علاقة بالدين، ما له الحق إيه هو؟ ما هو الحق دين ولا لا؟ إذن معنى ذلك تضلت الحاجة عندما ارتفعت الأسعار وصعب الحصول على الأموال، أجر الله على أيدي أهل القرار أن يجدون مخارج لأمة محمد حتى يذهب أحدهم بأقل تكلفة يستطيع أن يستطيع أن يدفعها ليذهب إلى بيت الله. وأما مسألة الإثم كل يتحمل إثمه لنفسه، لكن هذا تسهيل لأمة محمد. وسيأتي عصر، هكذا يخبر النبي، سيأتي عصر لا يستطيع أن يذهب لا بمال ولا بغير مال. قد يكون الإنسان من أكبر التجار ما يقدر يحج، حجوا قبل أن تمنعوا. تأتي ظروف تمنع الإنسان عن الحج إن كان مستطيع وإن كان غيره، وإن كان غير مستطيع. اقرأوا مقرركم، اقرأوا المقرر الشرعي من لسان النبي محمد.
0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.

أصدقائي، ذكر الله تعالى من أفضل الطاعات التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى، وهو الغاية العظمى من إقامة الفرائض كالصلاة والحج. ويتأكد استحباب الذكر في العشر الأوائل من ذي الحجة بالتكبير والتحميد والتهليل، وذلك بأن نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. نكرر ذلك مرارا في كل وقت من أيام العشر ولياليها، فإذا كان فجر يوم عرفة نكبر أيضا بعد الصلوات الخمس حتى عصر اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. قال تعالى في سورة الحج:

0: باب الكعبة. يقع باب الكعبة المشرفة في الجهة الشرقية منها، ويرتفع عن الأرض من الشاذروان 2.22 متر، وطول الباب نفسه 3.18 متر، وعرضه 1.71 متر، وعمقه قريبا من 0.5 متر. وتذكر كتب الأحاديث والتاريخ أن الكعبة في عهد إبراهيم عليه السلام كان لها بابان، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه، وكانت عبارة عن فتحتين فقط بدون أبواب. وذكر الأزرقي في أخبار مكة عن ابن جرير قال: كان تبع أول من كسى الكعبة كسوة كاملة وجعل لها بابا يغلق ولم يكن يغلق قبل ذلك. وقال تبع شعرا منه هذا البيت: وأقمنا به من الشهر 10 وجعلنا لبابه إقليدا. وبالنظر في تاريخ الكعبة المشرفة فإنه قد غير بابها كثيرا، فعملت قريش لها بابا بمصراعين، ثم عبد الله بن الزبير، ثم الحجاج بن يوسف الثقفي. قال ابن جريج: وكان الباب الذي عمله ابن الزبير 11 ذراعا، فلما كان الحجاج عمل لها بابا طوله 6 أذرع وشبر. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وعلى مر التاريخ كان هذا الباب بمواصفات مختلفة، ومن هذه الأبواب باب عمله الجواد وزير صاحب الموصل 550 للهجرة، ومنها باب عمله الملك المظفر صاحب اليمن لما حج 659 للهجرة، وممن جدد باب الكعبة الملك الناصر محمد بن قلاوون صاحب مصر، والملك الناصر حسن، وزين الدين العثماني، والسلطان سليمان. وفي 1045 للهجرة زمن السلطان مراد الرابع غير باب الكعبة وطلي بالذهب البندقي، ثم جدد هذا الباب 1119 للهجرة زمن السلطان أحمد خان، وبقي هذا الباب على الكعبة إلى 1356 للهجرة. وفي العهد السعودي تم تركيب بابين للكعبة المشرفة، الأول في عهد الملك عبد العزيز آل سعود 1363 للهجرة، والثاني في عهد الملك خالد بن عبد العزيز 1399 للهجرة، وقد صنع من الذهب الخالص وهو الموجود إلى زماننا. أما مفتاح الكعبة المشرفة فقد ذكر أهل السير والتفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة تلا قول الله تعالى:
1: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
0: ثم دعا عثمان بن طلحة فدفع إليه المفتاح وقال: خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. فبنوا شيبتهم سدنة الكعبة المشرفة، ومعهم مفتاحها بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. قدس الله الكعبة المشرفة وجعلها بيتا، وبابها هو أعظم باب في الدنيا وأجل نافذة

0: مع الله. النصير. النصير هو الناصر والمؤيد والمعين، يتولى عباده المؤمنين فيحوطهم بعنايته ويحفظهم برعايته، يثبتهم أمام الفتن وينجيهم من المحن، ينصرهم على الأعداء ويصرف عنهم الضراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا يقول:
1: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل.
0: ومن علم أن ربه هو النصير فينبغي أن ينصر الله بطاعته والتمسك بأوامره واجتناب نواهيه وزواجره، ليفوز بنصر الله له وتأييده ومعيته سبحانه له وتسديده. فنصر الله للعباد مرهون باستقامتهم على النهج القويم وسلوكهم الصراط المستقيم.

0: لكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: مع الله.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
1: حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعلق بهذه الأيام، أيام العشر من ذي الحجة، لابد أن ننصت له ونفهم. يقول لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيهن من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها صيام سنة، وقيام كل ليلة منها قيام ليلة القدر. من كان يبحث عن ليلة القدر في رمضان فعنده عشر ليال قدرية، ومن كان يريد مضاعفة الحسنات فإن الصوم هنا اليوم يعدل سنة، وصوم يوم عرفة يكفر سنة قبله ويكفر سنة بعده. بل جاء عن سيدنا أنس بن مالك قال: كنا نعد، يعني هذه العشر، كنا نعد اليوم منها بألف يوم، ونعد يوم عرفة بعشرة آلاف يوم. وجاء في بعض الروايات أن العمل يضاعف فيهن 700 ضعف في طول الأيام. الحسنات تبدأ المضاعفة من 10، لكن هذه الأيام المضاعفة تبدأ من 700 وانت طالع. فالعاقل هو الذي لا يهدأ ولا يسكن في هذه الأيام من الذكر ومن العبادة، يصوم نهارها ويقوم ليلها ولا يفتر عن ذكر الله سبحانه وتعالى فيها. هذا علامة على أنه من الفائزين المفلحين الرابحين.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: محطات الموسم العاشر. برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج محطات، نلتقي بكم فيه بكل ود ومحبة عبر أثير إذاعة نور الإيمان من مدينة تريم، وعبر قناة نور الإيمان المحلية، وعبر منصاتها المختلفة على شبكة الإنترنت، وكذلك أيضا مستمعينا عبر إذاعة نور الإيمان بالمكلة. حياكم الله جميعا وبارك الله في أوقاتكم ومتعكم بالخير حيثما كنتم. نطل عليكم اليوم في فقرات هذا البرنامج، حيث الفقرات المتنوعة والمتعددة والنفحات الروحية التي تلامس القلوب تعين النفوس على الثبات والسير إلى الله. مستمعين الأعزاء الكرام، ما أجمل أن يتقن المرء ما وكل إليه من عمل، صغيرا كان أو كبيرا، فإن الإتقان ليس مجرد أداء شكلي، بل هو صدق النية وكمال البذل وجمال الصنع. وقد قال نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الإتقان هو سمة المؤمن الجاد الذي يدرك أن كل عمل ينجزه على وجه الإحسان هو قربى للديان جل جلاله وتعالى عظمته، وبصمة مضيئة في طريق الحياة. الإتقان في الحديث وفي الكتابة وفي الحرفة وفي الوظيفة وفي العلاقة مع الناس، بل وفي العبادة، كل ذلك دليل على نضج القلب وحياة الضمير وشرف المقصد. فلنربي أنفسنا وأولادنا على هذا الخلق الرفيع، ولنعد كل تكليف عملا نقدمه لله قبل أن ننتظر منه جزاء من الناس. مستمعين الكرام، حياكم الله تعالى في حلقتنا هذه، ونسأل الله أن يجعلها نافعة مثمرة، وأن يوفقنا جميعا لإتقان القول والعمل. ودعونا سويا نبحر مع فقرات حلقتنا هذه، فكونوا معنا.

0: نكون وإياكم الآن مع أولى فقراتنا، حيث الكلمة الصادقة والموعظة البليغة بأقلام الدعاء.
1: حديثنا يحمل عنوان إماطة الأذى عن الناس، خلق الإيمان وجمال الإنسان. من الأخلاق الجليلة والمكارم النبيلة التي دعا إليها الإسلام وحث عليها النبي العدنان خلق إماطة الأذى عن الناس ودفع الضرر عنهم، سواء كان أذى حسي كالأذى في الطريق، أو أذى معنوي كالكلمة الجارحة أو النظرة المهينة أو الإشاعة المؤذية. لقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى بالإيمان، فقال في الحديث الصحيح: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه الإمام مسلم. فانظر عزيزي المستمع الكريم كيف جعل أدنى درجات الإيمان إزاحة الأذى عن الطريق، فما بالك بمن يرفع الأذى عن القلوب والأبدان. إماطة الأذى ليس مجرد نقل حجر أو إزاحة شوكة، بل هي إزالة كل ما يؤذي الناس في حياتهم اليومية، في أجسادهم، في مشاعرهم، في سمعتهم، في أرزاقهم، في أمنهم وسكينتهم. وقد سطر لنا التاريخ أعظم المواقف في هذا الباب، ومن ذلك ما رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. رواه الإمام مسلم. ما أعظمه من عمل يسير وجزاء كبير، غصن أزيح عن الطريق فصار لصاحبه سبيلا إلى الجنان. وها هو الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين كان يتفقد الطرقات ليلا، كان إذا رأى حجرا أو أذى أزاحه بيده، ويقول: لو تعثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر، لما لم يمهد لها الطريق. هذا هو الفقه الحقيقي في رعاية مصالح الناس. وأما الأذى المعنوي فقد كان السلف يعدونه أشد من الأذى الجسدي. يقول الحسن البصري رحمه الله: كلمة جارحة قد تجرح القلب أكثر مما تجرح السيوف، فاتقوا الله في ألسنتكم. وقال بعضهم: من استطاع أن يفرح قلبا أو يزيل هما أو يسعد مهموما فليفعل، فذلك صدقة لا يفنى أثرها. إن إماطة الأذى قد تكون بكلمة عذر تقال، أو بخطوة صلح تبذل، أو برسالة اعتذار ترسل، أو بتغافل عن خطأ، أو بحلم عن إساءة، وهي كلها في ميزان الحسنات لا تضيع. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مستمعين الأعزاء الكرام، ليكن ديدننا أن نكون مفاتيح خير مغاليق شر، لا نؤذي أحد ولا نجرح قلب ولا نكون سبب في حزن النفس، بل نسعى جاهدين في إماطة الأذى عن القلوب والأجساد، عن البيوت والطرقات، عن العيون والآذان، بالكلمة الطيبة والنية الصافية والعمل النبيل. اللهم اجعلنا ممن يميطون الأذى ويزرعون المحبة ويصنعون المعروف، واجعل لنا في ذلك أجرا عظيما ومقاما محمودا.

0: الإخوة الأحباب، نواصل رحلتنا معكم في محطة مشاركات المستمعين.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة كتبها الأستاذ زكي بن علي صبيح، تحمل عنوان النظام الكوني والنظام التشريعي والفوضى الخلاقة. لقد افتتح صاحبي مؤسسة ونسي أن يضع لها لوائح وقوانين والتزامات، فسرعان ما تلاشت وفشلت وغشيتها الفوضى والنزاع وتفككت شيئا فشيئا. نعم، لا تستقر المؤسسات إلا بالأنظمة واللوائح الملزمة، بل ولا البيوت، بل ولا الدول والاتحادات وما إلى ذلك. فما بال هؤلاء يفكرون نشازا ويريدون أن تستقيم الحياة دون نظام محكم. يقول الباري الحكيم سبحانه وتعالى في إشارة إلى نظام الكون الفسيح: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هذا الفلك هو النظام الذي لولاه لاختل الكون، ولا سمعنا ليل نهار صدامات انفجارات عظيمة في هذا الفضاء الرحب. وهنا أريد أن أهمس في آذاني دعاة التحرر: كيف يمكن أن تستقيم حياة البشرية دون نظام يضعه من خلقها؟ إن المتأمل في أحكام وشرائع الدين بإنصاف وبصيرة يدرك أن الدين هو النظام والتشريع الإلهي الذي به تستقيم حياة البشرية على ظهر هذا الكوكب طواعية، ابتداء أو قصرا ثنائيا. فالناظر على سبيل المثال إلى الحكمة من تشريع الزكاة يدرك أنها للقضاء على البطالة والفقر، والناظر في الحكمة من تشريع صلة الرحم يجد أنها ليبقى المجتمع المسلم متماسكا محبوكا حبكا محكما، والناظر إلى وضع الحدود والجزاءات يعلم أن ذلك لردع المعتدي والمتطاول، والناظر المتأمل في الخطاب الشرعي للمرأة يدرك تماما أن ذلك لحفظها وصونها من الوقوع في أوحال الرذيلة، وهكذا دواليك. لذا يقول الدكتور محمد عقلة في كتابه الإسلام ومقاصده وخصائصه: الإسلام يشمل بنظامه المتميز الفريد منهجا متكاملا لتنظيم الحياة عقائديا من حيث علاقة الإنسان مع الله، وقانونيا مع الناس، وسياسيا مع الدولة، واقتصاديا مع العمل بما يستوعب أطراف الحياة كلها وحركتها. ومما يؤكد هذه الحقيقة الراسخة الواضحة قوله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والحقيقة المرة التي ربما يجهلها من يدعو إلى التحرر حد زعمهم هي أنهم من حيث يدركون ومن حيث لا يدركون دعاة للفوضى الخلاقة وغير الخلاقة والعشوائية والتنمر، بل والجاهلية المبطنة. هذه هي الحقيقة المرة، علموها أو جهلوها، دمتم مدركين واعين. هذه مستمعين الأعزاء الكرام هي مشاركة الأستاذ زكي بن علي صبيح، جزاه الله خيرا، ونأمل منكم أحبتي المشاركة في الحلقات القادمة.

0: وفي محطة تربوية هادفة نصحبكم إلى تربية الأجيال حيث تبنى النفوس وتغرس القيم.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة تربية الأجيال وصناعة الرجال حديثنا يحمل عنوان تربية الأجيال على ترك السب واللعن والكلام الفاحش. أيها المربون والمربيات، إن تربية اللسان من أولى ما يعتنى به في تنشئة الأبناء، لأن الكلمة قد ترفع صاحبها وقد تهوي به في النار 70 خريفا. وقد قال نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، رواه الإمام الترمذي. فتأمل رعاك الله كيف نفى الإيمان عمن اعتاد هذه الأخلاق الذميمة، دليل على خطورتها وعظيم قبحها. أولا، دعونا نتحدث عن غرس الأدب في اللسان من الصغر. الطفل لا يولد فاحشا ولا سبابا، وإنما يلتقط ما يسمعه من بيئته. فإن كان في بيته كلمات طيبة وعبارات مؤدبة نشأ على ذلك، ولهذا يقول بعض العلماء: وكم من طفل تربى على لسان والديه فشب إماما في الخير أو إماما في السوء. فينبغي للمربي أن يعود ولده على انتقاء الألفاظ الحسنة، وأن ينكر عليه أول مرة يسمعه يسب أو يلعن أو يتكلم بالفحش بحزم وتوجيه رفيق. الأمر الثاني، السب واللعن ليس من شيم المؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فليعلم الطفل أن السب ليس شجاعة ولا ذكاء، بل هو فسوق وانحراف عن أخلاق الإسلام، وأن اللعن محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار، رواه أبو داود. الأمر الثالث، أحبتي المستمعين الكرام، القدوة في اللفظ. يا أيها الأب الكريم ويا أيتها الأم الفاضلة، إن الطفل مرآة لوالديه، فإن رأى لسانا نظيفا طيبا نشأ عليه، وإن سمع السب والفحش من فم من يحب نشأ مقلدا لذلك. وقد قيل: الولد سر أبيه. فالقدوة هنا أساس، فلا ينتظر من ابن ألا يسب وأبوه يسب وأمه تلعن وأخوه يشتم، بل على البيت كله أن يكون بيئة طيبة نظيفة اللسان. الأمر الرابع، زجرهم وتأديبهم، ويكون ذلك بلطف. لابد أن يؤدب الطفل إن تلفظ بكلمة قبيحة، لكن دون غلظة أو ضرب، بل بفهم وحوار، وأن يبين له قبح ما قال وعاقبة الكلام الفاحش، ويسأل مثلا: هل ترضى أن تقال هذه الكلمة لك؟ ماذا لو سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم منك؟ فينكسر قلبه ويستحي ويتعلم. الأمر الخامس، أحبتي المستمعين الكرام، البديل الطيب. حين ننهى أبناءنا عن الكلام السيء، فلا بد أن نعلمهم الكلام الطيب والثناء الحسن والدعاء المبارك، كأن يقول: جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك، وهكذا. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. خلاصة الموضوع، أحبتي المستمعين الكرام، تربية الطفل على نظافة اللسان ليس رفاهية، بل هي أصل من أصول الإيمان وعلامة على صفاء القلب. فلنغرس فيهم الأدب من الصغر، ولنكن قدوة في المنطق، ولنحذرهم من الفحش مع كثير من الدعاء وسعة الصدر. نسأل الله أن يطهر ألسنتنا وألسنة أبنائنا من الفحش، وأن يرزقنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وولدا صالحا طيبا.

0: وختام محطاتنا استراحة للقلب وتأمل للروح، نصل فيها إلى واحة محطات.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة واحة محطات، وفيها روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له حمدان، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سيروا سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون لله كثيرا والذاكرات. قال ابن الجوزي: لا يزال الإنسان صريعا تحت الشيطان حتى يذكر الله ويتلو القرآن. ورد في كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح قال ابن عقيل الحنبلي: النعم أضياف وقراها الشكر، والبلايا أضياف وقراها الصبر، فاجتهد أن ترحل الأضياف شاكرة حسن القراء، شاهدة بما تسمع وترى. من كرم الله وعظيم فضله أن الحاج وغيره كل له نصيب من غنائم العشر. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. قال ابن قدامة رحمه الله: وأيام عشر ذي الحجة كلها شريفة مفضلة، يضاعف العمل فيها ويستحب الاجتهاد بالعبادة فيها، فبادر إلى الخيرات قبل فواتها، وخالف مراد النفس قبل مماتها، ستبكي نفوس في القيامة حسرة على فوات أوقات زمان حياتها. إذا أردت صلاح الأبناء أصلح نفسك، قال تعالى: وكان أبوهما صالحا ادع لهم، قال تعالى: وأصلح لي في ذريتي أقم الصلاة فيهم، قال تعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، استعذ بالله من الشيطان أن يقربهم، قال تعالى: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.

محطات الموسم العاشر، برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات
2: تحت إشراف عاقل حارة رضيمة وخيلة بتريم وأعيان الحارة، ينظم أعضاء ملتقى سواعد الخير بالحارة ولجنة النظام بمدينة تريم حركة السير لجلسة التعريف بيوم عرفة لضمان نجاح وتنظيم حركة سير الوافدين والضيوف إلى ساحة التعريف. تهيب إدارة سواعد الخير ولجنة النظام بمدينة تريم بالإخوة الأهالي والزوار الكرام الالتزام بالتعليمات والإرشادات التالية لتنظيم الحركة. الإرشادات والتعليمات: إخلاء الطريق الرئيسي، يرجى من أهالي الحارة التعاون التام في إبعاد سياراتهم ودراجاتهم من الخطوط الرئيسية والفرعية المؤدية إلى ساحة التعريف لتجنب الازدحام. مواقف السيارات: تم تخصيص مسيال خيلة كموقف رسمي لسيارات الضيوف والوافدين. مواقف الدراجات النارية: تم تحديد موقف خاص للدراجات، وسيقوم أعضاء لجنة النظام بتوجيه وإرشاد أصحاب الدراجات إلى المواقف المخصصة. بساط البيع والنطابات: يمنع حضور بساط البيع والنطابات نظرا لازدحام المنطقة بالزوار. تنويه خاص: حركة العوائل، يمنع دخول العوائل إلى الحارة بعد صلاة العصر لتسهيل حركة السير والنظام. كبار السن: لطفا من الزوار الكرام احضار كبار السن في وقت مبكر. نتمنى من الجميع التعاون المطلق مع فرق التنظيم وتسهيل مهامهم، شاكرين لكم حسن تعاونكم وتفهمكم. صادر عن إدارة ملتقى سواعد الخير ولجنة النظام بمدينة تريم. مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا الإعلان. وجد أحد الإخوان ذهب في زواج بعيديد بمدينة تريم قبل أشهر، فمن له عليه التواصل مع هذا الرقم: 779-584-419. وجد أحد الإخوان ذهب في زواج بعيديد بمدينة تريم قبل أشهر، فمن له عليه الاتصال بهذا الرقم: 779-584-419.
3: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الأحسان، غذاء تطمئن إليه.
4: هل تبحث عن طريقة تجعل أموالك تنمو بأمان؟ مع ودائع بنك حضرموت أموالك محفوظة وتمنحك عوائد مجزية. ودائعنا تمنحك نموا ثابتا وشفافية كاملة لتطمئن على مستقبلك. وديعتك اليوم هي استقرارك غدا.

0: الإرشاد الزراعي.
1: الإرشاد الزراعي إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم. أخي المستمع الكريم، مواصلتنا لموضوع المبيدات وأضرارها على الإنسان والبيئة، نأتي إلى حلقة التاسعة. موضوع الحلقة كيفية استخدام المبيدات ومتى نلجأ إليها. المبيد مثل ما قلنا أنها مادة خطيرة، مادة من اسمها معناه أنه مادة قاتلة، مادة خطيرة على الإنسان والبيئة. متى نلجأ إليها؟ لها مقاييس معينة بحيث الإنسان متى يرجع لهذا المبيد. النقطة الأولى الإصابة ومستوى الضرر الاقتصادي. مثل ما قلنا أنه تعريف المقاومة عبارة عن تقليل المجموعة الحشرة إلى ما دون مستوى الضرر الاقتصادي. هناك تظهر إصابات. الإصابة إذا وصلت إلى حد معين، إلى كثافة حشرية معينة، يبتدي عندها الضرر، يبتدي عندها الرش. على سبيل المثال البصل، البصل تظهر عليه إصابة التربس. إذا كان التجمع في قلب البصل إلى 5 حشرات وما فوق، هنا يبتدي مستوى الضرر الاقتصادي، معناه السماح والإذن لنا بالرش. أقل من 5 حشرات لا يجوز الرش، لأنه 3 الحشرات الأربع لا تشكل ضرر، ضررها أقل من كلفة المبيد. المقاومة والتقليل المجموعة الحشرية إلى مدون مستوى الضرر الاقتصادي. مثل ما قلنا أنه إذا وصلت التجمعات الحشرية إلى مستوى أعداد تضر بالنبات وكلفة الضرر أكثر من كلفة المبيد، نبتدأ في عملية التدخل بالكيماويات. طيب التدخل بالكيماويات لها ناس مختصين. بالنسبة للمزارعين طبعا عارفين أنه في كل مكتب زراعة وفي كل وحدة إرشادية في كل مديرية حوالي 7 مهندسين، 7 مهندسين مختصين في العلوم الزراعية والمبيدات. الطريقة السليمة أنه إذا شيء أشكل على الفلاح متى يرش وإيش المبيد وكمية المبيد، يرجع إلى المهندس الزراعي يحدد له المبيد المناسب والوقت المناسب الرش ومتى يجني. لأن مثل ما قلنا أنه لكل مبيد له فترة تحريم معينة، فترة التحريم هذه اللي هي ما بين موعد الرش حتى السماح بالجني. بعض المبيدات 17 يوم، بعضها 15 يوم، بعضها 20 يوم. هذه الفترة لما ترش إلى حين انتهى الفترة، فترة حرجة، المبيد يظل سام، يمنع الجني فيها بالخالص وبالتالي يمنع الأكل. فتلاقي بعض الفلاحين يرش اليوم وثاني يوم يجني. طيب الفترة اللي مرت كم؟ 24 ساعة. طيب المبيد اللي استخدمته أنت 15 يوم، تظل السمية موجودة 14 يوم، يعني أنت وديت إنتاج إلى الأسواق مسمم وبالتالي شكل ضرر على الإنسان. فهذه الأمانة تقع على المزارع نفسه. المزارع قد يقع في التباس، فالعودة للمهندس الزراعي في الوحدة الإرشادية هي أكثر دقة وأفضل ثقة وأكثر أمانة. استخدام الآلة المناسبة. طبعا لكل كثافة نباتية آلة معينة، ففي آلات ظهرية هذه حق المساحات البسيطة، المشاتل، أو النبات يكون في بداية عمره، لأنه تكون الكثافة الورقية وكثافة النباتية محدودة، فالمبيد مع المحلول يصل إلى جزء معين من النبات. فكلما تقدم النبات في العمر كل ما كان كثافة النباتية عالية، وبالتالي الآلة الظهرية ما تصل إلا إلى جزء معين من النبات. الأجزاء سطحية، الأجزاء اللي في الوسط والتحت ما تصلها، فلهذا يستخدم الآلة المدفوعة الأرمسو مريامة أو ما يعادلها حتى تكون كفاءة الرش عالية. لأنه كلما كان المحلول وصل إلى أكبر كمية من الأجزاء الورقية كلما كان كفاءة الرش عالية. إذا استخدمت الآلة الظهرية على نبات متقدم في السن، بيكون المحلول على أجزاء من أجزاء النبات، وبالتالي بيكون فعالية الرش ضعيفة، وبتظل الإصابة شديدة جدا وممكن تقضي على المحصول. فمثل ما قلنا أنه يفضل العودة إلى المهندسين في الوحدات الإرشادية، لأنه في 7 مهندسين في كل وحدة إرشادية وظيفتهم تقديم خدمة المزارع. أقل شيء حتى بالتلفون، في ظل أغلب المحروقات صعب أن عملية النزول، يأخذ تليفون الوحدة الرشادية أو تليفون المهندس يتواصل مع التليفون. يا مهندس يا أخي أنا عندي وضع كذا على محصول. المهندس هذا عارف المحاصيل وعارف إصابتها في كل موسم، ممكن يرشده حتى بالتليفون، إلجا على المبيد الفلاني، الرش في وقت الفلاني. مثل ما قلنا أنه الرش الحشرات طبعا عشان تحافظ على حياتها تهرب في أشعة الشمس، فتفضل عملية الرش إما أن صباح صباح الباكر الساعة 8 صباح يقف الرش، أو في المساء، لأنه كل ما اشتدت الحرارة تهرب الحشرات إلى مواقع مخفية لا يصلها نويد، فالرش تكون فعالته ممتازة جدا الصباح الباكر أو في المساء. طبعا في فلاحين لهم خبرة في هذا الجانب، فأنا أقول الفلاحين اللي هم جدد على عمل زراعي أو خبرته ضعيفة يرجع المهندس الزراعي. الفلاح صاحب خبره قديمه خذ خبرته طويله. وانا انبه ونكرر انه التركيز على فتره التحريم حتى لا نسوق منتجات ونسمم الاسواق وبالتالي نساعد على مرض الناس او قتل الناس او تعرضهم لاصابات. هذه امانه في رقبه المنتج نفسه. هذا ما نحب نقوله في هذه الحلقه. والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والعفو.
1: الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي. إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: مسألة تكرار الحج، يستحب تكرار الحج ولو كل 5 سنوات مرة للذي لديه القدرة، والذي لا يسرف في النفقة على ترف الحج. ما سوى ذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على النفقة في أوجه الخير المتعددة. فمثلا أن تكفى اليتيم أفضل من أن تحج حجة نافلة. مثلا أن تساعد طالب في الجامعة يعجز عن أن يدرس وأنت تعرف فيه الجدية، وهذا يمكن أن يكون أحد أسباب نهضة الأمة ونهضة بلادك، هذا أفضل من أن تحج حجة نافلة. أن تساعد في عمل صحي في مستشفى في أفضل من حجة النافلة. لقمة تضعها في فم جايع أفضل من أن تحج حجة نافلة. والجزء الآخر في الذي كنت تذكره وهو التباهي والكلام، هذا خطر.
2: خطر
1: طبعا، خطر، لأنه لا قدر الله يعرض الحج لذهاب الثواب. صحيح الفريضة أديتها، بس الأجر خلاص قد يذهب. لماذا قد يذهب؟ أو يذهب جزء منه أو جزء كبير منه، لأنك حولت العمل الذي ينبغي أن يكون لله إلى مراعاة للناس. فإذا أنا حولت الشيء الذي ينبغي أن أبذله لله إلى شيء أباهي به أمام الناس، أو أتصنع به أمام الناس، أو أتظاهر به أمام الناس، أو حتى لو خفي ذلك عني، يعني لا أدرك أني قصدت هذا، لكن التذت نفسي بتكرار الأمر والإشاعة بين الناس، هذا يكون إما رياء إما عجب خفي لا أشعر به. هذا إما أن يحبط أجر الحج أو يذهب الكثير من ثواب الحج وأنت لا تعلم أنت حجيت لله ولا برستيج. يعني التظاهر أمام الناس. لهذا كان بعض الصالحين دعا أحد التجار المحبين له إلى الطعام، فذهب ولما جلس على الطعام جاء وقت الصلاة، قال له ولده هات السجادة التي جئنا بها من الحجة الأولى. لا، الأفضل هات التي جئنا بها من الحجة الثانية. الثالثة أجمل، هات السجادة التي جئنا بها، الأفضل هات من الحجة الخامسة. فالشيخ الجالس قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال له ماذا بك يا سيدي؟ قال أبطل ثواب 5 حجج في في في جملة. ليش تسوي جالسة؟ أحيانا نحن تضحك علينا أنفسنا من حيث لا نشعر، فنرخص الغالي أن يمن الله على العبد بأن يدعوه إلى إلى إلى الموسم إلى بيته. هذه عطية كبيرة لا ينبغي أن ترخصها إلى التفاعل الاجتماعي مع البشر والمكانة والمنزلة والكلام اللي بين الناس. هذا ينبغي التنبه له. الناس على نوعين، وبالمناسبة الكلام اللي كنت أقوله لا ينبغي أن نأخذه لنحكم به على الآخرين. لأن الحكم على الآخرين خطر. هذا منازعة للربوبية. الله هو الذي يحكم على نيات خلقه. الكلام الذي قلته في السابق ليحاكم كل منا نفسه. وقد ظهر هذا جليا وفرحت به من خلال سؤالك الذي بنيته الآن. لا، هذا جميل أن تتهم نفسك بمثل هذا. اتهام النفس يعني الاتهام الإيجابي وليس الوسوسة، ليس جلد الذات لكن نقد الذات الذي يكون خطوة للتحسن، هذا يحبه الله. ما عاتب الحر الكريم كنفسه. فجميل أنك شككت وحاسبتها وتستغفر وتسأل الله أن تصدق، لكن ذات الفعل ليس بخطأ وليس من هذا القبيل. ذات الفعل أحد أمرين، إما أن يكون تباهيا فيكون من النوع السلبي السيء، وإما أن يكون فرحا بفضل الله واستشعارا للنعمة وحمدا لله على النعمة، هذا شيء آخر. يحمد الله تعالى على أن أوصلني هنا، فأردت أن أوثق هذه اللحظة وأستمر أراها وأتذكر فضل الله تعالى علي، وأشوق الآخرين الذين سيرون الصورة ليذهبوا إلى هذا المكان الشريف. عاد أنت أدرى بنيتك.
2: الحمد لله كده حضرتك يعني ريحت ضميري.
1: كل واحد أدرى بنيته، وجميل أن يستمر مع ذلك في اتهام نفسه، ولو حتى كان نيته فيها شيء يحتاج إلى تصحيح، يعني ما كانت كانت سلبية يصححها، يمكن أن يتدارك ويصحح نيته مع الله. الله كريم، كريم رحيم، واسع العطاء، قريب. فلهذا حتى لو ارتكبنا ما من شأنه أن يحبط الثواب والأجر، إن أبنا إليه رد لنا الثواب والأجر وأكثر من ذلك.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.

وصفات لعلاج تقصف الشعر: تقص الأطراف المتقصفة أولا، ثم تعمل تركيبة من زيت جرجير، زيت لوز حلو، زيت جوز الهند، زيت خروع بنسب متساوية، ويدهن به جذور الشعر وأطرافه في المساء. تعمل تركيبة من زيت زيتون، زيت خروع، نرجس وقرع عسلي، وزيت لوز وأوراق الصبار، ويغلى جيدا ثم يصفى، ويدهن منه جذور الشعر وأطرافه. يعمل حمام للشعر مرتين في الشهر من نخاع البقر، ويصهر في زيت زيتون مع قليل من الشمع بنسبة 1 إلى 0.5، ويترك على الشعر 5 ساعات، ثم يغسل غسلا جيدا بالماء الدافئ. 5 جرامات زيت عطر الصنوبر، زيت فازلين بمقدار 11 جراما، 25 جراما من زيت الخروع، كحول أبيض بمقدار 75 جراما، وبعض نقط من عطر البنفسج، وبكل ذلك تدلك جذور الشعر وأطرافه.

السابع من ذي الحجة. إذا علمت أنك الآن تعيش في خير أيام الدنيا، وأشرق ذلك المعنى في جنبات قلبك، فحري بك ألا تعاملها مثل سائر الأيام. ضاعف وردك القرآني، واستكثر من ركعات القيام، تفقد حوائج والديك، وتصدق مما جاد به الله عليك، تقرب لله تارة صائما وتارة داعيا، ونوع بين العبادات ما بين نشر خير وخلوات، فإنك لا تضمن يا صاح أتبلغها في عام مرة أخرى أم يحال بينك وبينها.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. الإخوة المستمعون، ما زلنا معكم مع بث نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. نبقى الآن وإياكم مع حلقة مسجلة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، فقرة طيبة ومفيدة نتمناها لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، مستمعون الأفاضل، من بث نور الإيمان بدار المصطفى للدراسات الإسلامية ومن برنامج فاسألوا أهل الذكر، نرحب بكم أجمل ترحيب ونحييكم تحية طيبة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات الأسبوع. وعنكم جميعا نرحب بضيف الحلقة الحبيب الداعي إلى الله علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى، ولنستمع منصتين على ما يلقى على أسماع قلوبنا من حل الإشكال ودفع للإيهام، ونبدأ ببعض الاستفسارات التي وصلت من بعض الإخوان. هذا سائل يسأل حي مشهور، يسأل حول الأكفان، يقول مجموعة بلاد يفرقوا فرق من 500 أو أكثر، بعدين يشتروا كفن جماعي فيكون الكفن في المسجد، فإذا مات الميت قطعوا منه وأعطوا النصيب حكم ذلك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه في كل وقت وحين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى فرض الموت على جميع المخلوقات، كل شيء هالك إلا وجهه، والموت باب كل الناس داخله. فإذا مات الإنسان يقول عند الميت أمات الحي، فالأحياء مخاطبين يجب أن يقدموا لهذا الميت إسعافات، بعضها مسنونة وبعضها واجبة، وهي الغسل والتكفين والصلاة والدفن والحمل، هذه واجب عليهم. ومن السؤال في موضوع الكفن، معلوم أن الكفن يجب أن يكفن الميت، والواجب له ما يستر بدنه، والأقل أقل شيء 3 لفائت للرجل و5 ثواب للمرأة، إزار وقميص وخمار ولفافتان، هذا للمرأة. فإذا أوصى الإنسان أن يكفن من تركته فيجب أن ينفذوا وصيته بأن يكفنوا من تركته. وأما هذا السؤال يطرح أنهم يجمعون من بعض الناس مبالغ كصدقة لشراء أكفان، هذه تكون صدقة، فمن أراد أن يكفن من الصدقة فهذه يثابون عليها المصدقين، من أراد أن يكفن من تركته فهذا أفضل لما يكفن من أما من مات ممنوع تركه أو لم يوصي بالكفن، ماشي وصية أو بالكلية أو ما ذكر الكفن بتاتا، أو مات فقير الله ممنوع شيء، هذا شنو يأخذون له من أكفان الصدقة دي. لكن إذا أوصى أن يكفن من تركته فلا يجوز يكفنونه من الصدقة هذه، لأن موصي يبغى تكفينه من ماله، مما ملكه، ما خلفه تركه، لأن هذا اللي يخلفه إذا مات الإنسان كل ممتلكاته تكون تركه، لكن له حق في الثلث هذا إذا أوصى بكفن يكفن من متروكاته، من الثلث الذي شارع جعل أمره للموصي نفسه. وأما إذا لم يوصي ماشي وصية مع بداهة، أو أوصى ولم يذكر الكفن، أو فقير الله حتى مع 100 وصية فقير معه شيء، فهذا يكفن من الصدقة اللي جمعوها من أهل الخير من متبرعين، ويجب أن يعرفوا أن يتبرعوا برضاء وفرح بإكراه، فلا يجوز يكرهونهم باللازم سلم دفع للكفن، هذا ما يجب. نعم، من مات وهو فقير ما معه شيء، هذا يكفر من بيت المال، ولكن بيت المال مفقود ما

0: اتحدوا. قالوا هذا على ما يسير المسلمين، ما يلزم من غسله وتكفينه والحفر، هذا على إذا ماشي بيت مال على ما يسير المسلمين. وهذه صلقة إذا نوها صلقة للأكفان، من مات وهي فقيرة مع شيء كفى من هذه الأشياء، أو مش مات ولم يوصي ماشي وصية معه، أو أوصى ولم يذكر الكفن، هذا إذا بكفنونه من مال الصدقة هذا بالتبرعات، هذه بشرط أن تكون تبرعات عن عن عن رضا واختيار، ما هو بإكراه أو بإلزام. فإلزام ما يجب. نعم إذا مات شخص وهو فقير أو ما معه شيء، هذا على بيت المال، إذا ماشي بيت المال على ما يسير المسلمين، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. وهذا كذلك سؤال آخر له، يسأل يقول قد نأتي إلى المسجد، بعض المساجد مقفلة فندخل فيحين وقت الأذان فلم يأتي المؤذن الراتب، فهل يجوز أن أؤذن دون أن أستأذن؟
0: الأذان في المسجد بما هو معدله من آلات مثل أجهزة مكبر الصوت أو غيره، هذا لا يجوز يتصرف في ذلك إلا بإذن. أما بإذن في المسجد في وقت الأذان المعهود، وقت الأذان المعتاد، وقت الأذان المعتاد ولم يحضر المؤذن وبيذن هو في المسجد بدون استعمال آلاته، وكذلك ولا بيسبب فتنة بعدين كما الإمامة، إذا حال بيقعد جماعة في المسجد بتأثر سيب فتنة، إذا ما شي فتنة ولا بيسبب يعني مشقة عند المؤذن، وحان الوقت دخل يعني تحقق من دخول الوقت، أما أذان قبل دخول الوقت ما يجوز، حتى له الإمام المؤذن الراتب ما يجوز إذن قبل دخول الوقت، أو دخل الوقت والمؤذن الرسمية وبقى هذا بيستعمل شيء من الآلات حق المسجد بدون إذن ما يجوز. أما مجد بيقرأ الأذان ألفاظ الأذان ولا شيء فتنة، بس فتنة يجوز، وإذا بيؤدي إلى فتنة هذا ما يجوز، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. وهذا يقول أو يذكر يقول في هذه الأيام يفد حجاج بيت الله سبحانه وتعالى إلى بلدانهم، فنرجو أن توجهونا وتذكرونا والمستمعين كذلك بما ينبغي أن نستقبلهم به وما نقول لهم وما ندبنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
0: هذا الحجاج إذا قدموا فمشروع لهم أن نرحب بهم ونهنيهم ونبارك لهم في حجهم، وقد ورد عن النبي أنه إذا جاء الحاج واستقبلته قل له حج مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، هذه ألفاظ واردة عن النبي. كذلك ورد عن النبي حديث غفر الله للحاج ومن استغفر له الحاج، غفر الله للحاج، هذا ما شاء الله وقف بعرفات، ومن وقف بعرفات يحصل له غفران الذنوب على الأقل فوق النظرات اللي تحصل من الباري جل جلاله على الواقفين بعرفات وعلى الطائفين وعلى حجاج بيت الله العظيم، وكذلك بزوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حصول مدد كبير من النبي. فلهذا ندبنا الرسول قال غفر الله للحاج ومن استغفر له الحاج، فلهذا جرت العادة عندنا من قديم كل من جاء من الحي يطلب منه يستغفر، يستغفر الطائر ذا يقول الحاج استغفر لي، فهذا الحاج يرتب الفاتحة لما قرئت له، الفاتحة لما قرئت له فيرتب الفاتحة بإذن الله يغفر ذنب الحاج وذنب من طلب منه، ويستغفر من طلب منه وبنية الفاتحة ويقولون الفاتحة، ثم يقول له بعد الفاتحة حاج مبرور، بعد الفاتحة والدعاء يقول له حاج مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، هذا يطلب للحاج، وأن بارك له وأن نطلب من الله أن يقبل حجه، يكون حجه مقبول عند الله. ولأن الحاج لما يجد بشاشة وشعور من الناس مشاعرهم نحو قدومه عليهم يكون قدوم خير يفرح، يزداد فرح، وإذا فرحت الحاج فرحت واحد ربي نظر إليه في عرفات بتحس النظرات كما النظرات اللي حصلها، لأنك أدخلت السرور عليه بالتهنية له، فكان السابقين يستقبلونهم ما في البيت اللي يستقبلون في أثناء الطريق أو على الأقل عند البوابة حق البلد،

0: هلا يعدون بالاصابع كل حاجه يجي يقول له استقبال استقبال رسمي يخرجون الشخصيات والاعيان. لكن الحين كثروا الحجاج يعني ما بقدرون الناس يستقبلون كل حاجه صعب جدا. غايتهم الحضار كذا استقبلوه ويستقبلونه بس بحفاوه وتكريم، وهذا تهنئه له بان الله يقبل حجه. ومشروع لنا ان نطلب من كل حاج ان يستغفر لنا، فنسأل الله أن يغفر لنا ولجميع الحجاج، وكل من طلب من حاجة غفران الذنوب ربنا يغفر ذنوبه إن شاء الله، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. وهذه تسأل، تقول تسأل عن حكم بول الصبي الذي يطعم على لبن أمه لبن آخر كبقر أو غيره، فهل هو نجاسة نجاسة بول مخففة أم متوسط؟
0: النجاسات كما ذكر علماء الشافعية أن ثلاثة أقسام: مخففة ومغلظة ومتوسطة. والمخففة محصورة في بول صبي غير صبية، بول لا غاير، صبي غير صبية، لم يطعم ولم يشرب غير اللبن، لم يطعم ولم يشرب عاد، فإن طعم أو شرب غير اللبن تكون نجاسته متوسطة. فالمخففات تكون محدودة جدا، خصوصا في الوقت الحاضر هذا يعطون الأولاد أشياء للتغذية ما هو للعلاج، يعطونهم أشياء للتغذية في مثل الألبان هذه التي من المعلبات المسحوقة ذي البودر، هذا فيه ممزوق بغير اللبن، وثم أنه بعدين يمزقونه بالماء، فهذا حكمه نجاسته متوسطة ليس المخفف. أما الصبي الذي لم يطعم للتغذية غير اللبن فقط، لأن اللبن يحل محل الماء، يحل الأكل والشراب، إذا كان على اللبن فقط. نعم لو استعمل شيء للتداوي ما هو للتغذية ما يثر، أو التحنيك لما حين نكون بتمر أو عسل أو تمر أفضل، هذا ما يثر لأن هذا للتغذية، ما هو للتغذية للتداوي أو لاتباع السنة في التحنيك. وأما إذا كان يعطى شيء غير اللبن للتغذية هذا يصير نجاسته نجاسة متوسطة. فلهذا تكون نجاسة المخفة إلا محصورة في أشياء دقيقة جدا، بول لا غاير، صبي لا صبية، دون الحولين دون السنتين، ولم يطعم ولا مشرب غير اللبن للتغذية، ما معطون اللبن، اللبن يحل محل الطعام والشراب. فلو كان يسقونه ماء خلاص ما عدا نجاسته متوسطة ما عدا مخفة. أما لو يعطي شيء للتداوي يعني بعض أشياء يعطون إياه للتداوي أو للتحنيك إنما بعد الولادة تو، هذا لا يثر في أن بوله يصير متوسطة، لا يبقى نجاسة مخففة لأنه أعطيه لا للتغذية إنما أعطيه للتداوي أو لاتباع السنة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. هذا كذلك سأل السلحيب حول في المريض قال هذا مشروع الشلل ودائما في الفرش، فإذا طلب منه أحد يقول خذ هكذا كذا من غير شعور، مع العلم أن بعضهم يأخذ فيظن أنها وصية، هل تنفذ هذا الكلام أو لا ينفذ؟
0: أعطيها فلوس
1: أي يطلب منه فيأتي فيعطيه شيل حاجة كذا شيل حاجة كذا.
0: ذكر العلماء أن المريض من الأشخاص المحجور عليهم في ثلثي مالهم له ثلث، فكل تصرف في مرض الموت يأتي من الثلث، ولا يعتبر التصرف إلا من مسلم إلا من بالغ عاقل. إذا كان هذا المريض فقد وعيه ما عاد عنده وعي ماشي عاقل عنده، لا يجوز لأي حد عطى شيء يسلمه يرده يعطيه وليه، لأنه التبرع من المسلم البالغ العاقل صحيح إذا كان هذا ما عنده عقل، ما من شدة المرض يخبط معاد ما عنده حس، أو شيخوخة اللي عنده مخرف قده، بحيث لو لم يكن بهذا الحال ما بيعطي شيء، إلا يوم في الحال ما عاد داري بنفسه فقد وعيه، هذا لا يجوز أخذه منه فلوس ولا غيرها. لو جيت عند مريض وهو فاقد وعيه وأعطاك شيء لا يجوز تأخذه، رجوع لوليه، لأنه التبرع ما يصح إلا من شخص مكلف بالغ عاقل، كم الصبي لو عطاك صبي شيء لا يجوز تأخذه منه، وإن كان بيفوته خذه وعطوه وليه. لو شفت فلوس مع صبي قلت هيا خدتها منه قلت برجع له، لا حرام تريد عاد ترجع له، رجع له وليه. ومثل الصبي الشخص الفاقد الوعي ما عاد يعي، فإذا أعطاك شيء من المال فلوس أو غير فلوس وتعرف أنه ما هو كامل، ما هو كامل وعي بدون حواس، لا يجوز تأخذها ولا صح يبقى منه هذا. ليه؟ لأنه فاقد وعيه، رجعها. أما إذا أعطاك إياها وفي حال صحو في حال وعي كامل هذا يحسب من الثلث. الحين ذا لو أعطاك إياه وهو في حال صحو كامل، كامل العقل وافر العقل ما عنده خلل، هذا كل ما يوزعه في مرض موته من الثلث. أما إذا كان في غير مرض الموت وهو كامل العقل يجوز يصرف حتى في ماله كله كامل العقل، ولا هو مريض مرض الموت ماشي مرض عنده بيصرف في ماله حتى ماله كله يقسمه في ماله، ويقول استقباله ما يعطاه شيء يسلمه لأنه بال عاقل مكلف ولا عنده مرض موت ولا شيء. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. هذا السائل يسأل كذلك يقول العقد الذي يعقد في المساجد، قال هل هو جائز أم لا، مع العلم أن في هذه الأيام كثير ما يعقد في المساجد لكن تجد الحاضرين إذا ختم العقد يعملهم فوضى في المسجد، فهل يأثم العريس على ذلك أم لا؟
0: العقد ذكر العلماء في كتب الشافعية عندنا أنه يسال في المسجد، ولكن معلوم لدينا أن كل سنة بيعمل بها الإنسان بتأدي إلى انتهاك حرمات الله أو تأدي إلى إيذاء مسلم لا تسن، ما يسن فعله. لماذا؟ لأنه بتأدي إلى انتهاك حرمة المسلم، وهذه إذا كان السنة اللي ذكرها العلماء أن يسن العقد النكاح في المسجد إذا بيحترم حرمة المسجد ولا يسبب فوضى ولا حالات مزرية ولا انتهاك لحرمة المسجد لا بأس، هذه سنة عمل بها لا بأس بها. لكن إذا كان ما نقدر نسيطر على الوضع ونعرف أن إحنا إذا عقدنا في المسجد سبب فوضى وكلام وحديث وتقبيل غير مشروع كما ما يحصل الآن الحين، عادة سيئة منتشرة ما درينا كيف منتشرة، في كان هلا سنة التقبيل في الوجه في الوجن وفي إيش هذا، هذا ما أنزل الله به من سلطان. قبل مراتك عندك زوجة قبلها توك، وأما الرجل نعم معانقة مذكورة والصاق الظهر بالظهر المسافر إذا قدم، هذا صاق الظهر بالظهر وفي العنق، أما في الوجان وفي الوجه ما يرد به شرع أبدا ولا يسن، بل هذا انعاد هلا شاب حرام وانعاد بشاوة حرام، هذا يجب أن يعرفوا هؤلاء الذي إذا قابل أخوه يقام يقبله في وجهه وفي وجهه في خديه، إيش هذا؟ هذا مين جاءت هذا؟ ما يجوز إلا في الزوجة بس، حتى أبوك أمك ما هو حشمة ذا، لا قلت حياة هذا ما هو حشمة. نعم الوارد عن النبي المعانقة في العنق عند المسافر إذا قدم أو الصاق الظاهر بالظاهر هكذا الصاق هذا فيه، وأما التقبيل في الوجن وفي الخدود وفي الجبين هذا ما هذا الله ذا من سلطان، وعادوا مع كلان معطر يعطرونه قدام العقد ألا كما العروس أقونه، ويجي يقبله والله أعلم يقبله بغاياه بشهوة يقبله بفتنة ما يجو، وفي المسجد منكر وعادوا وسط المسجد، يجب أن يعرفوا هؤلاء ليعملوا هذا على سواء في عقد أو غيره، تقبيل ما يقع في التقبيل غاية تقبله في إذا هم سافر قدم أو بين غيبة طويلة في عنقه واللصق الظهر بالظهر والمصافحة باليدين، وأما التقبيل في اليد هذا في اليد عدوا على ما فيه في من يقول بذلك، أما في الوجن والخدود هذا ما يصح إلا في الزوجة فقط، حتى أمك وأبوك يتقبله في أبوك وقده يعني مكرم عندك، وهذا عاده منكر وفي المسجد. فإذا يعرف أصحاب الموجبة للزواج أن برقة المسجد، لكن ما برقة نسيطر على الموقف. يجون شباب طايشين، أصدقاء من؟ أصدقاء العريس، أصدقاء الكلان، يعملون حركات حتى في المطراق أو في البيت ما تليق فضلا عن المسجد، عن بيت الله. يتخيلون الملائكة حاضرة والناس الصالحين موجودين وأهل السر موجودين، وهذيلا يعملون حركات من غير الكلام والفوضى والقيل والقال. فإذا ما بيعقد في المسجد وبيسيطر على رفض هذه الأمور يبعده، هذا قول سنة لا بأس به، لأنه ذكروا مشروعيته الفقه. ولكن إذا كان ما بقدر يسيطر الأمور ما بيده، بتفعل انتهاك حرمة المسجد ولا بقدر يمنعها، فنقول أحسن له يعقد في شقاق أو في بيت، حتى على أبوه في بيت عدو، في بيت الله لا ما يليق هذا. وهذا يجب أن ننبه كل واحد يتكلم، ما هو واحد يتكلم، بل جميع الناس، من بيعقد في مسجد وبيسيطر على الموقف المزري من تقبيل للعريس هذا ما يسن ولا يطلب، بل قد يكون حالات حرام، في حالات حرام لأنها ميوعة وخنوثة، حالات ما تليق إلا في الزوجة، قلنا كما ذكرنا ما تليق في حتى مرة، حتى أبوك ولا أمك ولا في رجل. المعانقة ذكرها مشروعة، أو لك المسافر إذا قدم هذا لا بأس به، وعاد إلا بشرط أمن الفتنة، ولا هناك يعني بشهوة، إذا كان بشهوة ولا خاف فتنة هذا حرام مطلقا. فنهيب بما كل ما أراد يعني يعقد في المسجد نقول لا بأس، مشروع وسنة، بشرط سيطر على الموقف، سيطر على الموقف، لا شيء فوضى تقع في المسجد، ولا قل أدب ولا حالات مزرية تخل بكرامة المسجد وحرمة المسجد. وإذا كان ما تقدر تسيطر أحسن لك عقد في دارك، وهذه الأمور ينبغي ابتعاد عنها حتى في البيت، وراه في البيت يجوز لا حتى في الشارع ما يجوز، إلا كونها عادة في بيت الله أبشع المنكر. الحين منكر في أي بقعة، لكن لما يكون في المسجد أكثر بشاعة وغضب الله على من ينتهك حرمة المساجد، بيوت الله، إن بيوتي في أرضي ألا المساجد، من انتهك بيت الله إيش بقى يرمى عند الله والعذاب عند الله. فنجب على كل من يستمع أن ينبه كل من بيعقد في مسجد أن بيسيطر على عدم الفوضى وعدم التقبيل اللي يحصل هذا غير المشروع لا بس. وإذا قد ما يعرف نفسه ما بيقدر يسيطر ولا يمنع، أحسن له يعقد في بيته، ويحاول حتى في بيته يمنع، كما قلنا ما قلنا في البيت يجوز، لا حتى في البيت حرام، إلا أنه وجود المنكر في المسجد أبشع، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. معنا الخط أبو حسين، تفضل أبو حسين، تفضل.
2: هل يجوز قضاء صيام يوم عرفة في يوم آخر؟
1: نعم. عندك سؤال آخر؟
2: وسؤال ثاني،
1: نعم،
2: معنى دهن سقط فيه ذباب، هل يجوز دهن الشعر به؟
1: نعم، تسمع الإجابة شاء.
2: هذا هو العفو.
1: السؤال الأول حبيب، هل يجوز قضاء يوم عرفة في يوم آخر من هذه الأيام؟
0: القضاء هناك في الصلاة ذكر العلماء كما جاء في الإرشاد، ويقضى ذات وقت وعادة لا سبب، في الصلاة يقضى ذات وقت وعادة لا سبب، يعني كل صلاة يصليها ذات وقت، إذا فاتت في عليه في وقتها يقضيها في وقت ثاني، أو عادة ورد له، نعم، إذا فات في الوقت المحدد حقه يقضيه. وهذا الصيام لا يقاسبه على الصلاة، إذا كان يعتاد يصوم الاثنين والخميس وفات عليه يقضيه في يوم ثاني، لقل لا يالف لا الترك، لقل لا يالف الترك. ومثل سر شوال ويوم عرفة، الأيام اللي وردت فيها في صيامها، نعم، إذا فاتت، لكن الأضحية لو بيضحي في غير أيام اللي بها قضاء ما تقع الأضحية، لو بيضحي في غير أيام المعدودة حق يوم العيد يوم العاشر و11 و12 و13 اربع ايام، لو فاتت عليه بيقضيها متى؟ السنه الثانيه، ما تقضى في في في باقي الاوقات. وهذه الصلاه مصوص عليها، نص عليها الفقهاء ان كل صلاه كما جاء في الارشاد ويقضى ذات وقت وعاده لا سبب. اما الصلاه ذات السبب كما خسوف والكسوف وتحيه المسجد وسنه الوضوء ما تقضى به، لها ذا سبب. اما ذات الوقت وهذا الصوم المؤقت ذا كما ست شوال محدوده في في ست شوال يوم عرفه معروف، نعم جاء سوعة وعاشورة، لو فاتت عليه وبيقضيها لا بأس، لأنها لا أو ورد له يعتاد صيام البيض والسود، أيام البيض يصومها، ما جاته خيفة خيفته ولا يقضيها بعد، نعم. ولو بيقدمها 12 بيصوم نهار 12 13 14 لا، ألا إذا فات يقضي، إذا له ورد، أما إذا ما ورد له لا، نعم والله أعلم.
1: قبل أن نأخذ سؤاله نستقبل مكالمة الأخ ربيع سبيع مسيون.
3: جمعة مباركة.
1: علينا وعليكم جمعة
3: مسيون. سؤال الوصية وما يتعلق بها يا حبيب، يعني كيف في ناس ما يعملون يعني بال الوصية هذه، يعني بغات الفائدة منها والطريقة الشرعية الوصية هذه. هذا وجزاكم الله خير.
1: حياك الله. تسمع بعد هذا الجزئية الأخرى من سؤال أبو حسين، يسأل يقول دهن وقع فيه ذباب، هل يجوز أن أدهن به؟
0: الذباب وكل ميتة لا نفس لا دم لها سائل، إذا وقعت في مائعات أو في ماء قليل لا تنجسه، عفو. وإن كان نحكم على الذباب نجس، الذباب إذا هو ميت نجس، إذا هو حي صح؟ حتى مين الذباب وقع في ماء في ماء ولا في غيره ودار حي ما يأثر فيه. وأما إذا كان ميت، إذا كان ميت الذباب نجس، لكن هل تنجس ما وقعت فيه؟ إذا وقعت في شيء من المائعات سمن أو سليط أو غير ذلك أو في ماء قليل، حكمه قالوا حكمه ما تنجسه بثلاثة شروط: أن لا تكون بفعل فاعل، هي واحدة دحرية وقع في السليط أو في الذهن أو في الماء ما حد وضعها بيده، أن لا تكون بفعل فاعل، وأن لا تغيره. لا، فإذا ذبان جام في صيت تغير ريحه نجس، أن لا تكون بفعل فاعل وأن لا تغيره، نعم. هذه شروط حقها إذا وقع الذباب، وأن لا يكون أن تكون لا دم لا ساي، الشرط الثالث لا دم يقطر منه، وهذه ضبطوها بالوزغ، الوزغة كل ما كان مثل وزغة من الحيوانات وأصغر هذا لا دم له ساي، وما كان أكبر من الوزغة كما الجرذ له دم يسيء يقطر دم حقه، هذا ما يعفى عنه إذا وقع فيها في المائعات مثل الصليط اللي حصل السؤال فيه. إذا وقع ذبان ما هو ذباب في صليط أو في سمن أو في غيره من الدهنيات هذه، في قهوة وقع في قهوة في شاي ما ينجس، لا ما حد وضعهم لم يكن بفعل فاعل ولا في تغير، ما شراح تغير في ريحه أو طعمه أو لونه، وكذلك لا دم لها ساي. إذا اجتمعت الشروط ذي فهذا السليط أو السمن، وكان كثير سابقا أول يبيعون السمن، تحصل في السطل حق السمن قعران صفاصيف صراصير ذي واللبان ما يضر، بالشروط الثلاثة ذي أن يكون الحيوان وزغ أو أقل حيوان، وأن لا دم له سائل، وأن لا يكون بفعل فاعل، وأن لا تغيره، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. السؤال الأخ ربيع يسأل حول الوصية، يقول ما توجيهكم فيها مع العلم أن كثير من الناس لا يلقون لها بال، يقولون ما فائدتها؟
0: الوصية وردت أحاديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن الشخص إذا أوصى ومات ذو وصية هذا يستطيع يتكلم مع أهل القبور بهذا البرزخ، وإذا مات إلا بلا وصية يكون أبكم أخرس ما يقدر يتكلم مع أهل القبور، فلها فضل عظيم، وكما حديث في فضلها وعليها العمل من سابق كل الناس يعملوا بها. ليست لازم الوصية من محمد، ذل أول في صدر الإسلام كتب عليكم، يعني فرض إذا حضر أحدكم أن ترك خيرا خير عن مال الوصية، يوصي الوالدي كذا، لأبوي كذا، لأمي كذا، لطبقتي كذا. لكن هذه الآية منسوخة، نسختها آيات المواريث، نسختها خلاص، قد الله تولى فقسم التركات في نص القرآن. بقت المسنونة، المسنونة لقل ثوبها، ولا حتى إنسان ما معه مال، لو فقير أفقر الناس ينبغي له يعمل وصية، يوصي بأن يبادر بغسله وتكفينه وتجهيزه غسلا وكفنا وصلاة ودفنا وحملا بالواجب، ويسر مثلا يطلب العفو والمسامحة من قرابته وجيرانه، وأن يغسل ويكفن بالتكفين الشرعي، وأن يعمل له ما يعتاد في أمثاله من قراءة قرآن وغيرها. فإذا أوصى بهذه الأشياء وعين الوصي لينفذ، هو موصي، ومن الوصي وصي لي يعتمد عليه في تنفيذ مذلك. الحين بعض الناس يعتمدون في وصاياهم، يوقف الوصية يقعد له عزاء وسبيح وخاتم ومدرياء مثل الناس الزيان، ويكل وصيته إلى أولاده، ويعرف أن أولاده ما بينفذون هذا. هذا شو وقع في غلطتين، خلى أولاده ماثومي، أوقعهم في الإثم، ولا أعمل له شيء مما في الوصية حق، سواد على بياض. فإذا من أوصى بهذه الأشياء يجب على الوصي تنفيذ ذلك، أو يعزل نفسه، يعزل نفسه، يقول أنا عزلت، لأن أنا جاهز من الطرفين، الوصي ما هو لازم عليه، يقول عزلت نفسي، ويكل الأمر لصاحب السلطة، وصاحب السلطة القاضي أو الحاكم أو النائب عنهم في هذه الأمور يعين من يقوم تنفيذ ما في الوصية. وأما تارك ما فيها لا يحق لا لأولاده، يجب أن ننبه وأن نوضح أن كل من أوصى بوصية مثلا يعمل له عزاء وخاتم وتسبيح أو غير ذلك، أوصى بذلك يجب تنفيذه على الوصي، أو يعزل نفسه ويخلي الوالي ولي الأمر ينفذ ذلك. وأما يقول أولاده ولا قرابته ما بغينا شيء من هذا، شوهم ماثومين، يبقى أن يعرفوا أنهم ماثومين، كيف ما لكم حق، أنت توك في في في في نفسك أنت تصرف. وأما ذل وكل إليك المهمة، هذا المرحوم ذا الميت اللي مات، فعندك القدرة أن تنفذ ما في وصيته، قم اصطلب لك أجر الثواب عند الله. ما عندك القدرة على ذلك عزل نفسك، قل أنا معزول ما بنفذ شيء من هذا. وكيف إذا عزل نفسه متركها؟ لا، يعين الحاكم أو من ينوب منابه شخص يقوم بتنفيذ ما في الوصية في حدود الثلث، الوصية تكون بالثلث فما دون، إن شبه يزيد على الثلث ما ما ما ما ما ينفذ إلا بيرضى الورثة. وأما حق يقولوا أولاده ما بغانا لأبونا شيء، هذا ما يحق لهم ولا يجوز أبدا شرعا، ولا أحد يقرهم عليه، ومن أقرهم عليه مثوم كما ما لكم حق، أنت لك حق في نفسك أنت، لكن أبوك مات أمك ماتت موصي بهذه الأشياء، يجب أن تنفذها على يدك، ومعين ما عنده قدرة ما عنده قناعة بتنفيذها جنب، عزل نفسك، ويتولى الأمور الحاكم أو نائبه، من يلوم من أبوه ينفذ ما في الوصية كله في حدود الثلث كما قلنا. وأما تركها ما في وصية الإنسان ماثوم بالموصي، ليش اطرح الذكاء فيك؟ فلهذا ننهيب بمن يعرف أولاده ما بينفذون، لعد يثمهم يوقعهم في الإثم، يجعل الوصي غيرهم. إذا يعرف أن أولاده ما بينفذون ما في وصيته لا يعتمد عليه، وثم أنه يحرم هو ما في الوصية ما تنفذ، ويثم أولاده حيث أنهم يعني يعرضون عن تنفيذ ما فيها عمدا، يصيروا مأثومين. عند الله ضريت أولادك بالإثم ولا يوصل لك ما في الوصية، وصية عبث. فنهيب بمن معه وصية يعتمد على الوصي الذي بينفذ الوصية، إذا يعرف أولاده ولا أخوانه ما بينفذون لا يستأمن عليهم، يعتمد وصيته على غيرهم لبينفذ ما في الوصية، وإلا أثمهم أوقعهم في الإثم. فقلنا ما نعم يسلمون من الإثم إذا عزل نفسه قال أنا مسيبي عزلت نفسي عن الوصية حق أبوي أو حق أخي، عزلت نفسي خلاص ما هو بلازم عليه. لكن إذا عزل نفسه من ينفذ ما في الوصية؟ الحاكم أو نائبه. هذا الكلام يجب أن يفهموا كل أحد، حتى بعض الناس يقول لا عياله ما بغوا شيء، ما لهم حق عيال. نعم إذا ما أوصوا ري، إذا ما أوصوا عم بيقول شيء عياله منهم تبرع، جزاهم الله خير ما بغوا له شيء، ما عليهم شيء. وأما الوصية مهمة ولها فضل ثواب كبير، ولا يموت أحدكم حتى تكون وصيته عند راسه. فينبغي الإنسان أن يعمل له وصية، وأن يجعل له وصي ينفذ ما في وصيته اللي يعتمد عليه، ويعرفه أنه بيقوم بالواجب. والله وفق الجميع ما في الخير، والله أعلم.
1: أمين، جزاكم الله خير الجزاء. معنا الخط الأخ الزهر.
4: ألو،
1: تفضل.
4: ألو،
1: مرحبا، تفضل.
4: معنا السؤال يقول إذا كان الآن صفحة والكعبة، إذا كان صفحة والكعبة ولبست مرأة أجنبية أو لبستها بدون قف،
1: نعم،
4: هل الوضوء ينتقل ونفس الصواب ولا لا؟ هذا السؤال. والسؤال الثاني، إذا كان غسل الميت مثلا، نعم، يعني بدل ما يوضع فيه حبرة وضع في البلوعة، هل شيء يتم على الميت أو شيء يتم على الحي أو لا؟
1: طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله. الطواف يسأل يقول طاف وطافت مع حرمة فالتصق بها، فهل ينتقض وضوءه من غير متعمد؟
0: الطواف بأنواعه الثلاثة، المسنون مثل طواف القدوم أو في أي وقت كان، والريه ركن كان الحق طواف الإفاضة بعد العودة من عرفات، والواجب طواف الوداع. هذا ما ذكره علماء شافعية، وذكر علماء شافعية أن من شروط الطواف كما جاء في الحديث الطواف بمنزلة الصلاة، إلا أن الله أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وحتى مدعو علماء شافعية أن الطواف لا ينعقد إلا مع الطهارة مثل الصلاة، إلا أنه خف من الصلاة لو انتقض في الطواف يبني على ما معه، ما يفوته لو طاف ثلاث أشواط ثلاث دورات طوفات ثم انتقض، يولي يتوضا ويبني على ما معه بخلاف الصلاه، الصلاه عيده من اولها. ثم ان السؤال يقول التصاق بمراه زوجته معه، فاذا كان هناك حائل ما يضر، ماشي هناك اذا ما لمسها في البشره يخبها الشعر والسن والظفر، اذا ماشي بالالصاق بالبشره ماشي هناك ابدا، ومشي الصاق بالبشره زوجته ولا مراه اجنبيه. انبغى المعتمد في مذهب الشافعي عليه يخليها تنتظره في مكان، او يروحوا وياه يتوضون ويكملون، خصوصا اذا طواف ركن الحج، اذا المسها في البشره. اما المسها الا ورا الحايل ما يضر، لا تنتقض فيه ولا هو ينتقض. واما اذا كان في البشره غير السن والشعر والظفر يخرجون من المحل اللي حصل النقض فيه ويتوضون ويعودون نفس المحل لينتقضوا فيه ويكملون طواف. هذا هو المعتمد. وإن بيقلد مذاهب ثانية يجب عليه قبل التقليد الأول يتوضأ بوضوء صحيح على ذلك المذهب. إذا بيقلد الإمام مالك يعرف آه يفرض الوضوء عند الإمام مالك وواجباته، في عنده واجبات الواجبات للوضوء مثل الدلك، لو توضأ بلا دلك ما يصح الوضوء عنده، عند مسح على الأقل ربع من الرأس أو الرأس كله يمسح. فإذا توضأ بوضوء على صحيح على مذهب الشافعي ومذهب ذلك الإمام كمالك، وبعدين بيقلده في النقل، هذا لا بأس تقليد، لكن لو بيمشي على المعتمد في مذهبه أو لا. وكله خصوصا إذا كان طواف إفاضة، طواف ركن، ومستحيل قال بعض الناس مستحيل يطوف لأحد ينقضه، هذا غلط، ليس من المستحيل، فإن الغالب إذا إنسان تحفظ ما أحد ينقضه. وإن حد نقضه مسك من النساء ولا ما علمت به، عندهم قاعدة فقهية لا نقضى بالشك، خاف لأحد ينقضنا لا نقضى بالشك ألا أنت يقنت، أنت يقن حد نقضه، فإذا وضع يديه داخل الله وانعدل لقد رماء وحلق خلاص يلبس الثياب العادي يحب، يعني حتى شراريب كياس في رجول، من بينقض حل بي في وجهه بيقبلها محل بقي. وهقول بعض الناس مستحيل، غلط، ليس مستحيل، ممكن يطوف، وفعلا ناس كثير جربوا وطافوا ولا نعم حنا قضك ولا كداريهم على شيء، لا نقضى بالشك، لا نقضى بالشك، شقانت ان شيء ناقض حصل قف من محلك هذا وخرج توضى الحمد لله الماء موجود وكمل ابن عادك على الطوفات اللي معك. ما نقول يعيده من جديد، لا، الأشواط اللي معك الطوفات السابقة ابن عليها. هذا ما يلزم لمن طاف بالبيت أن يكون على طهارة على مذهب الشافعي والله أعلم.
1: جزاكم الله الجزاء. نستقبل مكالمة الأخ محمد صالح، تفضل.
5: السلام
1: عليكم. السلام ورحمة الله.
5: أنت يا شيخ قلت لي تشمون كذا ما هو ريب.
1: نعم.
5: وبالخشم.
1: نعم. عندك سؤال آخر؟
5: لا بس.
1: حياك الله. تسمع الإجابة بعد حق الأخ زهر. سؤال الأخ زهر الثاني يسأل عن الغسل حق الميت، الماء يرموه في بالوعة وغيرها من
0: الماء. الغسل حق الميت يجوز وضعه في أي مكان، في حفرة، في المجاري العامة، لا بأس بذلك. نعم الأحسن لما يحدث الأحسن، لكن هل يأثم؟ لا، وضعوه في فوق البالوعة، في بالوعة ولا في المجاري العامة ماشي إثم لا عليهم ولا على الميت. لكن من ناحية الأحسن لما أنه غسل وما الإنسان يتغسل غسال جنابة ليه؟ يروح الماء فين؟ في المجاري. ذاك ما غسل الميت كما غسل جنابة، غسل الميت كما غسل جنابة. إلا عمل بعض الناس يقول هذا ميت آخر غسل له في الدنيا، بنخلي ما يكون في حفرة، يقول له حفرة برع البيت، هذا لا عادة ولا بأس بفعلها لو خلوا ما يروح في حفرة ودفنوها بعدين. ولكن لو وضعناه في المجاري العامة لا كراهة ولا إثم ولا حرام. وعليه وغسل الميت كما غسل الحي، لما يتغسل من جناب الماء حقه يروح في المجاري، وذاك الله من الحي عاده بيتغسل عاده حي، أما ذا آخر غسل له في الدنيا لا بأس. ما يعمله بعض الناس من جعل حفرة خاصة للماء حق لا حق غسل الميت، هذه عادة لا بأس بها. ما نقول ولكن ما نقول واجبة ولا نقول سنة، نقول لا هذه عادة مستحزنة لا بأس بها. وإنما لو صرفوا ماء غسل الميت في المجاري العامة أو في بلوعة لا إثم في ذلك ولا حرج والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. سؤال الأخ محمد يسأل يقول الذي تشامون بالخشم، تشامون بالخشم، تكلمتم قبيلة على التقبيل وغيره، قال بالخشم، خشم بخشم.
0: تقبيل بالخشم هذه عادي عند بعض البادية، يعني إذا قبل يخلي خشمه يعني أنفه ذا يلصق، هذه العادة حق بادية، والبادية هم الناس يتبعون البادية، البادية يتبعون الحضارة، هم من المتبوع ومن التابع. حبيت يتبع البادية بقى بدوي، بدوي هذه عادة عند البادية. نعم جلس بها عادة عندهم، ولكن ما شيء وارد فيها سنة، ما وردها عن نبي سنة، إنما جلس عادة عندهم. وهذه عادة إذا كان فيها يعني شهوة أو فتنة حرام. نفس الكلام اللي جبناه في التقبيل يقول للعريس أو الكلام بعد العقد، نفس الكلام وذو. فإذا كان فيه هناك شهوة أو خوف فتنة هذه ليست لائقة بالرجال ولا من كرامة الرجال. أما هذه البادية الأنف بس، ما هو الخشم، الأنف خلي يصق بالأنف، هذه عادة حق بادية. والبادية اللي يعني ما هم متبوعين إلا تابعين، يجب على الحضور يعني هم المتبوعين يبطلون العادة هذه حق البادية في الخشوم، ويقولوا يصافحوا باليد، وعادة المصافحة باليد حتى يصل الإبهام عند الإبهام، هذه المصافحة الكاملة هكذا. فإذا ألصق الإبهام من نهاية الإبهام حق الثاني هذه المصافحة الشرعية الحقيقية، ويثاب عليها الإنسان والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء وأطال الله عمركم في عافية. مستمعون الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج فسألوا أهل الذكر. نرجو أن نكون قد قضينا وإياكم وقتا طيبا مفيدا، وجزا الله الحبيب علي المشهور خير الجزاء على إفادتنا بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. ونختم الحلقة بدعوات مباركة.
0: بالقبول والإقبال والعيادة في زيادة، الله ينفعنا ما علمنا، علمنا ما جهلنا، رزقنا العمل بما علمنا، وفقنا للخير وجعلنا من الخير، وجعلنا من العايدين الفائزين المقبولين الظافرين بكل خير، وإلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم.

0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
1: كان بعض التجار الصالحين أي رزق دخلوا في يوم ما من الأيام أو أي ربح ربحه في يوم من الأيام في تجارته يخرج منه صدقة قدر الزكاة على الأقل، يعني في المياه 2.5 أو في المياه 5 يتصدق بها على فقير أو مسكين أو على أحد من أرحامه، وبهذا تنمو الأموال وتكثر البركة في الأموال حتى ما تمضي عليك سنوات إلا وصرت من الأغنياء الكبار. هذا كله بفضل الصدقة وبركة الصدقة من ناحية، ومن صلة الأرحام من ناحية أخرى، كما أنك تستفيد أيضا من صلة رحمك أيضا قبول الدعاء، تكون دعاءك مستجاب. عكس قاطع الرحم، قاطع الرحم أمواله دعواته أبواب السماء مرتجة، أي مغلقة دون عمل قاطع الرحم ودون دعاء قاطع الرحم، خلاف الذي يصل أرحامه فإن دعاه يفتح الله له أبواب السماء ويستجيب دعاه. بل وقد ورد أن صلة الرحم أفضل حتى من عتق الرقاب، إلى أن رجل من الصحابة أعتق رقبة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ليه ما فعلت، ولكنك لو أهديتها هذه الرقبة اللي ما تعتقها لو أهديتها لخالك أو خالتك أو فلان لكان ذلك أفضل عند الله. قدم صلة الرحم وإعطاه ما يحتاج إليه على هذا العمل الصالح، وهو عتق الأرقى في سبيل الله تبارك وتعالى.
0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

من طرائف النحويين. اللص الفقيه هي قصة على لسان أحد جلساء العلامة الفقيه عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون تلميذ الإمام مالك، قصة حقيقية لأحد اللصوص الذي تقابل مع أحد القضاة في الصحراء ودار بينهما حديث أعجب به القاضي على الرغم من تعرضه للسرقة، وأطلق من بعدها على هذا اللص كلما جاءت حكايته اللص الفقيه. وها هي حكاية اللص الفقيه. عن أحمد بن المعدل البصري قال: كنت جالسا عند عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون فجاءه بعض جلسائه، قال: خرجت إلى حائط لي بالغابة، فلما دخلت في الصحراء وبعدت عن البيوت تعرض لي رجل فقال: اخلع ثيابك. فقلت: وما يدعوني إلى خلع ثيابي؟ قال: أنا أولى بها منك. قلت: ومن أين؟ قال: لأني أخوك وأنا عريان وأنت مكسو. قلت: فأعطيك بعضها. قال: كلا، قد لبستها كلها وأنا أريد أن ألبسها كلها كما لبستها كلها. قلت: فتعريني وتبدي عورتي؟ قال: لا بأس بذلك، قد روينا عن الإمام مالك أنه قال: لا بأس للرجل أن يغتسل عريانا، فلا مانع. قلت: فيلقاني الناس فيرون عورتي؟ قال: أي ناس، لو كان الناس يرونك في هذه الطريق ما عرضت لك فيها من الأساس، هذه طريق لا يمر فيها الناس. قلت: أراك ظريفا، فدعني حتى أمضي إلى حائطي وأنزع هذه الثياب فأوجه بها إليك. قال: كلا، أردت أن توجه إلي أربعة من عبيدك فيحملوني إلى السلطان فيحبسني ويمزق جلدي ويضع يدي ورجلي في القيد. قلت: كلا، أحلف لك أيمانا أني أفي لك بما وعدتك ولا أسوءك. قال: كلا، فقد روينا عن الإمام مالك أنه قال: لا تلزم الأيمان التي يحلف بها للصوص، فلا يلزمك الوفاء بيميني على مذهب الإمام مالك. قلت: فأحلف أني لا أختل في أيماني هذه ولا أنقض عهدي معك. قال: هذه يمين مركبة على أيمان اللصوص فتقاس عليها وتأخذ نفس حكمها. قلت: فدع المناظرة بيننا، فوالله لأوجهن إليك هذه الثياب طيبة بها نفسي. فأطرق ثم رفع رأسه وقال: أتدري فيما فكرت؟ قلت: لا. قال: تصفحت أمر اللصوص من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، فلم أجد لصا أخذ نسيئة، يعني قبض السلعة مع تأخير الثمن، لم أجد لصا أخذ نسيئة، وأنا أكره أن أبتدع في الإسلام بدعة يكون علي وزرها ووزر من عمل بها بعدي إلى يوم القيامة. اخلع ثيابك. يقول: فخلعتها ودفعتها إليه فأخذها وانصرف.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات
2: تحت إشراف عاقل حارة رضيمة وخيلة بتريم وأعيان الحارة، ينظم أعضاء ملتقى سواعد الخير بالحارة ولجنة النظام بمدينة تريم حركة السير لجلسة التعريف بيوم عرفة لضمان نجاح وتنظيم حركة سير الوافدين والضيوف إلى ساحة التعريف. تهيب إدارة سواعد الخير ولجنة النظام بمدينة تريم بالإخوة الأهالي والزوار الكرام الالتزام بالتعليمات والإرشادات التالية لتنظيم الحركة. الإرشادات والتعليمات: إخلاء الطريق الرئيسي، يرجى من أهالي الحارة التعاون التام في إبعاد سياراتهم ودراجاتهم من الخطوط الرئيسية والفرعية المؤدية إلى ساحة التعريف لتجنب الازدحام. مواقف السيارات: تم تخصيص مسيال خيلة كموقف رسمي لسيارات الضيوف والوافدين. مواقف الدراجات النارية: تم تحديد موقف خاص للدراجات، وسيقوم أعضاء لجنة النظام بتوجيه وإرشاد أصحاب الدراجات إلى المواقف المخصصة. بساط البيع والنطابات: يمنع حضور بساط البيع والنطابات نظرا لازدحام المنطقة بالزوار. تنويه خاص: حركة العوائل، يمنع دخول العوائل إلى الحارة بعد صلاة العصر لتسهيل حركة السير والنظام. كبار السن: لطفا من الزوار الكرام احضار كبار السن في وقت مبكر. نتمنى من الجميع التعاون المطلق مع فرق التنظيم وتسهيل مهامهم، شاكرين لكم حسن تعاونكم وتفهمكم. صادر عن إدارة ملتقى سواعد الخير ولجنة النظام بمدينة تريم. مستمعين العز الكرام، إليكم هذا الإعلان. وجد أحد الإخوان ذهب في زواج بعيديد بمدينة تريم قبل أشهر، فمن له عليه التواصل مع هذا الرقم: 779-584-419. وجد أحد الإخوان ذهب في زواج بعيديد بمدينة تريم قبل أشهر، فمن له عليه الاتصال بهذا الرقم: 779-584-419.
3: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الأحسان، غذاء تطمئن إليه.
4: استثمر أموالك مع ودائع بنك حضرموت واحصل على عوائد مميزة تزيد مدخراتك باستمرار. مرونة اختيار المدة التي تناسب خططك المالية، إمكانية استلام وسحب وديعتك بكل سهولة بعد انتهاء المدة. لا تنتظر، اجعل كل ريال لديك يعمل من أجلك. بنك حضرموت، ودائعك مفتاح مستقبلك.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أنصارهم والمهاجرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة المستمعون، ولا نزال معكم في برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي، وفي هذه الحلقة إن شاء الله سنتناول حديثا مهما ربما يحفظه بل ويعمل به أكثر المسلمين في العالم الإسلامي، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث كعب بن عجرة.

الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ما يعرف بالصلاة الإبراهيمية، وهي صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث وهو ما يعرف اليوم بالصلاة الإبراهيمية سببه يحدثنا عنه الإمام البخاري في صحيحه، فيقول: قيل يا رسول الله، أي الصحابي كعب بن عجرة، يقول: قيل يا رسول الله، السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد بن حميد في مسنده، وابن ماجة في سننه أيضا، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجلس معنا في مجلس سعد بن عبادة، فقال بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك، أمرنا الله أن نصلي عليك. انظر إلى هذا الصحابي، عنده مشكلة، عنده معضلة، عنده شيء في دينه يريد أن يسأل عنه، وأمرنا الله أن نصلي عليك، يكرر هذه العبارة. فقال بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك. فسكت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول ابن مسعود، حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال: قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال فذكره، أي فذكر الحديث، قال ثم قال: والسلام كما علمتم، أي السلام علي، أن تقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا القاسم، السلام عليك يا حبيب الله، أيهما شئت، فإنها صيغة من صيغ السلام على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا نعرف سبب ورود هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث الثاني الذي نحب أن نتعرف على سبب وروده عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قوموا إلى سيدكم. سببه، ما سبب هذا الحديث؟ يحدثنا عنه أبو داود في سننه، فيقول: إن أهل قريضة اليهود لما نزلوا على حكم سعد أرسل إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فجاء على حمار أقمر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قوموا إلى سيدكم أو إلى أخيركم، فجاء حتى قعد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي رواية: كان قريبا من المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم. وهنا ينبغي للمسلم أن يستوعب وأن يفهم أن القيام للكبير أو للأستاذ أو للشيخ أو للعالم إنما هو من توقير ما أكرم الله تبارك وتعالى به هذا الشخص، وليس قيام للحم ودم أبدا. فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما يقول قوموا إلى سيدكم يأمر الصحابة أن يحترموا سيدهم وأن يحترموا كبيرهم، وكما جاءت هذه الرواية الأخرى: قوموا إلى أخيركم فإنه من خيرهم فضلا وعلما وقربا من الله تبارك وتعالى بشهادة

أمي للعزيز علي فرض وترك الفرض فاعله ذميم عجبت لمن له عقل ولب يرى هذا الجمال ولا يقوم. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقومون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن ينبغي التنبيه أن الإنسان الذي يأمر الناس أن يقوموا له هذا فيه نهي عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن هذا يدعوه إلى الكبر، يدعوه إلى الغرور، يدعوه إلى احتقار الآخرين وأنه لا يستحق القيام إلا له ولأمثاله. فهذا أمر نهى الشرع عنه، إنما إذا فرض الاحترام وإذا قدر الناس هذا العالم أو هذا المقدم أو هذا الكبير أو هذا الزعيم فقاموا له احتراما لمكانته وهيبة لوجوده بينهم فلا بأس بذلك، وتعود المسألة إلى النية وإلى الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هو القائل قوموا إلى سيدكم، قد أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أصحابه بأن يقوموا إلى الصحابي سيد الأنصار سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يرى رسول الله في ذلك خللا أو عيبا أو نقصا أو كبرا أو غرورا، وإنما يعلمهم كيف يحترموا سادتهم وكبراءهم ومن يقوم على مصالحهم، فهذا من الدين وليس في هذا من مخالفة شرعية قطعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بعيوب أنفسنا وأن يهيئ لنا من نقوم لهم ويقومون لمصلحتنا ولخدمة ديننا ولخدمة مصالحنا، ويجمعون كلمة المسلمين على ما يحبه رب العالمين تبارك وتعالى، ومقتدين بذلك سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحتى نلقاكم أيها السادة المستمعون في حلقة قادمة بمشيئة الله من برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

السابع من ذي الحجة. إذا علمت أنك الآن تعيش في خير أيام الدنيا، وأشرق ذلك المعنى في جنبات قلبك، فحري بك ألا تعاملها مثل سائر الأيام. ضاعف وردك القرآني، واستكثر من ركعات القيام، تفقد حوائج والديك، وتصدق مما جاد به الله عليك، تقرب لله تارة صائما وتارة داعيا، ونوع بين العبادات ما بين نشر خير وخلوات، فإنك لا تضمن يا صاح أتبلغها في عام مرة أخرى أم يحال بينك وبينها.

قال الشيخ أبو حمزة البغدادي البزاز: من رزق ثلاثة أشياء فقد نجا من الآفات: بطن خال مع قلب قانع، وفقر دائم مع زهد حاضر، وصبر

0: وعلى آله.
1: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. يصمت بمعنى يسكت، فليكرم جاره، فليقدم له الخير ويكف عنه الأذى والشر. فليكرم ضيفه، أي يحسن إليه ويقدم له القرى وهو طعام الضيف. ويستفاد من الحديث حرص المسلم على أن يتكلم بما فيه نفع، وأن يمسك عن الكلام المحرم في أي حال من الأحوال. وفي الحديث إشارة إلى أن إيذاء الجار خلل في الإيمان يسبب الهلاك، وفيه إشارة أيضا إلى أن إكرام الضيف من الإيمان ومن مظاهر حسن الإسلام.
0: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك يكون في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وعن إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. وعن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه.
1: عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. إن مما أدرك الناس، أي إن مما بلغ الناس من كلام الأنبياء قبلنا من كلام النبوة، أي مما اتفق عليه الأنبياء. النبوة الأولى أي التي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فاصنع ما شئت، أي إذا نزع منك الحياء فافعل ما شئت فإنك مجازا عليه. ويرشدنا الحديث إلى أن الحياء خير كله، ومن كثر حياؤه كثر خيره، ومن قل حياؤه قل خيره. ويرشدنا إلى أنه لا حياء في تعليم أحكام الدين، ولا حياء في طلب الحق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لهما قبالان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان مثنى شراكهما. وعن عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان. قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان. وعن السدي قال: حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يأكل، يعني الرجل، بشماله أو يمشي في نعل واحدة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان. وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى الترمذي: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال: يلعق أصابعه الثلاث. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وعن أبي جحيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. وعن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وعن مصعب بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع.
1: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. اتق الله، تقوى الله عز وجل أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من عقابه وقاية تقيه وتحفظه منه. أتبع ألحق، السيئة الذنب الذي يصدر منك، تمحها تزيلها من صحائف الملائكة الكاتبين وترفع المؤاخذة عنها. خالق، جاهد نفسك وتكلف المجاملة. بخلق، الخلق الطبع والمزاج الذي ينتج عنه السلوك، وقد يوصف بالسوء كما يوصف بالحسن. وقد أفاد الحديث أن من كمال الإيمان وصفات المتقين حسن الخلق والمجاملة في المعاملة والمعاشرة الطيبة، وأن من كمال التقوى كره أهل المعاصي والبعد عن مجالستهم ومخالطتهم إذا لم يأتمروا بمعروف ولم ينتهوا عن منكر.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الطيبات لله. السلام عليك يا الله وعليك الله بارك على سيدنا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هذه وزوج ذريتك. اللهم بارك.

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، صلى الله.

استغفر الله العظيم.

الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب

الله عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر، لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر، لا إله إلا الله عدد ذنوبنا حتى تغفر، لا إله إلا الله عدد

الشجر لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر

عدد أوراق الشجر، لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر، لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر، لا إله إلا الله عدد ذنوبنا حتى تغفر، لا إله إلا الله عدد لمح العيون.

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير في كل لحظة أبدا.

العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه حسنة عرشه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فلا نزال إن شاء الله في دورة تعلم أحكام مناسك الحج، وبقي معنا الليلة وأيضا القابلة الدرس الأخير إن شاء الله في خير وعافية. طيب، ذكرنا موضوع الحلق والرمي والنحر. الرمي، ذكرنا موضوع الرمي، وأن الرمي للتحلل يكون لجمرة العقبة فقط، وهي الجمرة الثالثة أو الجمرة الكبرى، الجمرة الثالثة الجمرة الكبرى، وأنها يدخل وقتها من منتصف ليلة العيد. فإذا وصلتم بعد ما خرجتم نفرتم من عرفة إلى مزدلفة ومكثتم إلى نصف الليل، ثم حسبنا نصف الليل تقريبا الساعة 11:40، 12:30 هذه السنة في مكة ليلة العيد سيكون نصف الليل الساعة 12:40، ثم بعد ذلك تتوجهون إلى منى. فإذا وصلتم منى إن تيسر لكم، يعني طبعا أماكن في منى هناك متباعدة، يعني ما حد يقدر الوصول إلى الجمرات بسيارة ولا بغيره، ما في إلا بالمشي. نعم، العاجز يكون بعربة، يكون يدفعونه بعربة. فإذا تيسر للإنسان أن يبدأ بالرمي مباشرة فهو أولى. قال: فتحية منى رمي الجمرة، تحية منى كما أن تحية المسجد الحرام الطواف، وإن تحية منى رمي الجمرة. فيبادر برمي جمرة العقبة. لماذا يبادر برمي جمرة العقبة؟ تخفيفا عليه، لأنه إذا رميت جمرة العقبة بعد القص والحلق فينتهي بعد ذلك، خلاص تحلل التحلل الأول، فبتلبس ثيابك، بتقص ظافيرك، بتتعطر، فجميع المحرمات تحل بالتحلل الأول إلا النساء والنكاح. لا يجوز أن تقرب زوجتك، ولا يجوز أن تعقد عقد النكاح. فإذا طفت الإفاضة وسعيت، إن كان مثلكم متمتعين سيكون السعي متأخر، تطوفون الإفاضة وتسعون سعي الحج، بعدها يكون قد تحللتم التحلل الأكبر، تحللتم التحلل الأكبر وانتهى بذلك الحج، ويبقى عليكم الواجبات فقط: المبيت بمنى ورمي جمار أيام التشريق الثلاث. بالنسبة لذبح الهدي، من كان عليه هدي أراد أن يذبح، فلولا أن يذبح في وقت الأضحية خروجا من خلاف بعض العلماء، فهذا بالنسبة له للهدي. وهناك له الهدي، في هناك يعني الهدي يطلق به على الدم الواجب، إذا الواجب في فدية، يعني في ترك في ارتكاب شيء من المحرمات الإحرام. وهناك في هدي تطوع، وفي هدي منذور. فالهدي التطوع هذا كانوا في الماضي يعني الأصحاب القدرة واليسار كانوا يأتون بالأشياء والبقر والإبل إلى البيت الحرام، يذبحونها ويوزعونها على مساكين الحرم. فهذا هدي لا يكون، يعني هو مثل الأضحية، اللهم أنه مخصوص بمكة المكرمة، مخصوص بمكة بالحرم، مخصوص بحدود الحرم، داخل حدود الحرم، يعني مكة، منى، مزدلفة، هذا كلها داخل حدود الحرم. فهذا بالنسبة لله. طبعا هذا الهدي، يعني الهدي يعني ما هناك، يعني لأنه هذا يعني يتكلم عن صفات الهدي وغير ذلك، يعني غالب الناس ما يشوفون الهدي ولا شيء، يوكلون فقط الموجودين هناك وهم يقومون بالله بالله. طيب، وقت الدماء الواجبة في الحج، فالتي تجب بسبب التمتع أو القران أو ترك مأمور حسب التفصيل. فالدماء الواجبة يجب أن تذبح في الحرم وتوزع على مساكين الحرم، فالذبح داخل حدود الحرم، إما في مكة وإما في منى، وتوزع على مساكين الحرم، يجب ذبحها في الحرم وصرفها لمساكين الحرم، ويدخل وقتها من حين وجوبها بوجود سببها. أنت التمتع، فبعد أن تحرم بالعمرة فيدخل وقت له وقت الذبح، ولكن الأفضل أنك تذبح بعد الإحرام بالحج. وإذا مثلا ارتكبت محظور من محظورات الإحرام، فإذا ارتكبته يدخل وقت الذبح. واحد أحرم من غير الميقات، ودخل مكة وطاف وده خلاص من يوم أحرم من غير الميقات ودخل مكة وبدأ في الطواف لزمه الدم ويذبح عرفنا وهكذا. واحد ترك المبيت بعرفة عفوا المبيت بمزدلفة ما بات في مزدلفة أو دخل على طول دخل مرور ومر قبل نصف الليل وخرج وما جلس إلى نصف الليل فهذا على طول عليه الدم مباشرة بعد ذلك يذبح عليه بوجود سببها ولا تختص بيوم النحر ولا غيره. إن وجد سبب الذبح ذبحت والأفضل ذبحها يوم النحر يعني تشبها بله تشبها بالأضاحي فالأفضل هذا أن يكون. طيب عندنا بعدين بعد الرمي والنحر أو الذبح هذا عندنا الحلقة والتقصير. الحلقة والتقصير ركن عند الشافعية لا يصح الحج إلا به يعني من مات قبل أن يحلق أو يقصر لم يحج حج ناقص يعني إذا كان قد لزمه الحج من قبل يلزم أن يلزم أهله أن يحج عنه من تركته عرفنا فلا بد الحلقة والتقصير. القول الثاني أنه واجب يعني فمن مات بعد عرفة ولم يحلق يذبحون عنه دم يذبحون عنه دم هذا القول الثاني. لكن المعتمد عندنا أنه ركن لا يصح الحج إلا به. يدخل وقت الحلقة والتقصير أيضا بعد منتصف ليلة العيد. فمنتصف ليلة العيد هذا الساعة 11:40 دقيقة مهم جدا لأنه في منتصف ليلة العيد يجوز النفر من مزدلفة ويجوز حلق القصة والحلق الشعر ويجوز طواف الإفاضة ويجوز رمي جمرة العقبة كل هذا جائز بعد منتصف ليلة العيد منتصف ليلة العيد. والحلقة والتقصير والحلق للرجل أفضل من التقصير لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق وقال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين قال في الثالثة والمقصرين يعني الرحمة ثلاث مرات للمحلقين وواحدة للمقصرين وواحدة للمقصرين حديث قال متفق عليه. والمرأة لا تحلق لأنه هذا مكروه للمرأة هذا مكروه بل تقصر عرفنا تقصر المرأة بأن تأخذ مجامع شعرها وتقص بقدر أنملة هذه السنة يعني قصد قد أنمل وأن يكون تقصيرها بقدر أم جميع جوانب رأسها. وأقل واجب الحلق ثلاثة شعرات فإذا كان واحد ما بيحلق يريد يقصر أقل شيء ما يقص ثلاث شعرات من شعر الرأس ما يكفي شعر اللحية ولا شيء لا لازم شعر الرأس. وعند الحنفية قال أقله ربع الرأس يحلق يعني أو يقصر ربع الرأس وعند المالكية والحنابلة جميع الرأس إن كان حلق وإن كان قصر تقصير إن كان حلقا جميع الرأس وإن كان تقصيرا جميع الرأس يعني بالمكينة مثلا يمر رقم 2 رقم 3 رقم 1 يعبر على الرأس كله يعبر على الرأس كله عرفنا. وهذا طبعا بالنسبة هناك يعني أولا الذي يحلق شعره هناك أولا الرحمات هذه الثلاثة اللي دعابها النبي صلى الله عليه وسلم. والشيء الثاني يقال أنه لكل بكل شعرة تجد لك حسنة من حسنات الحرم يعني بتحصل على عدد شعر راسك حسنة من حسنات الحرم وحسنات الحرم ب100,000 يعني بتحصل لك على كل شعرة في راسك 100,000 حسنة نعمة كبيرة فين هذا في ما بتحصل هذه في حلاقة راس إيه بيضر إنسان يحلق راسه عرفنا إن كان ما بغى على شعره ولا هالمرأة غلبت على يحلق شعره هذا أقل شيء تقصير يقصر الشعر كله بالمكينة يعبر على الشعر كله أقل شيء فاتتك الرحمات الثلاث لا تفوتك حسنات الحرم بتحصل لك على كل شعر 100,000 نعمة كبيرة. أما اللي يجيب يقص له قليل كذا بس كم شعرات هذا اللي زاهد في الثواب إنسان زاهد في الثواب هذا كلام ذلك. طيب وأما محلوق الشعر فإن كان له شعر يحلق يعني في عادنا في شيء كذا يلتمس يعني ممكن لو عبرنا الموس بيخرج شيء هذا واجب تمر الموس وإن كان ماشي خلاص حالك مرة أو هو من ربه ما شاء الله ما في الدنيا صلعة فهذا خلاص يسقط عنه الحلق ماشي حلق فيه إذا كان إذا ماشي حلق إذا وإن كان ليس له شعر يحلق أو كان لا شعر على رأسه فيسقط عنه الحلق لكن يندب إمرار الموسى يندب إمرار الموسى. لكن إذا كان فيه شعر يعني طلعت شوية كذا يعني فيه يحتس الشعر بحيث لو مرينا الموس بيخرج شعر فهذا واجب. لكن إذا كان لا ماشي أنا عبرت الموسى ماشي بيخرج أبدا فخلاص معليش معلي حلق يسقط الحلق والتقصير لعل هذا. طواف الإفاضة بعد ذلك يبقى طواف الإفاضة عندي كلها أعمال ما بعد منتصف ليلة العيد أعمال ما بعد منتصف ليلة العيد ذكرنا الرمي جمرة العقبة وحدها فقط جمرة العقبة الثالثة الأولى والثانية الصغرى والوسطى ما لنا دخل بها، بيجي دخلها إلا في يوم 11. أما الحين إحنا عدلنا في ليلة 10، ما جينا يوم 11. فطواف بعدين عندنا طواف الإفاضة، هذا يستطيع الإنسان في أي وقت ما دامه في ميناء أن يذهب لطواف الإفاضة. لكن عندنا ملاحظة واحدة، في حاجة عندنا، وجوب المبيت بميناء، وجوب المبيت بميناء. فكثير اللي جالسين في ميناء يقول لك ما دام احنا في ميناء بنقفز بنروح الى المكه بنطوف طواف الافاضه وبنرجع الى ميناء. المهم انك تدرك المبيت بميناء. المبيت بميناء عند الشافعيه عندهم قولين في المساله. المعتمد عندهم ان تبقى اكثر الليل داخل حدود ميناء، اكثر الليل تكون داخل حدود ميناء. اذا عرفنا نحن ان حسبنا نحن ذا ما ادري كم طلعنا نسينا كم الليل، الليل 11 ساعة ومدري كم حسبناها نحن، 11 ساعة وكم قلنا؟ الليل مكة 11 ساعة وقلنا وكم؟ حوالي 40 دقيقة ولا ايه؟ نسيت انا معذرة. 11 ساعة و40 دقيقة، ما في بنجيبها منها ثاني مرة. انا تقويم مكة، مكة المكرمة بنقول يوم من احنا هذا يومه، يوم اكثر الليل، اكثر الليل هذا يعني في يوم 10، بسم الله. 10 يقول لك ذي الحجة في مكة يؤذن المغرب الساعة يعني غروب الشمس الساعة 6:57. طيب بنجوا الفجر ثاني يوم، الفجر ثاني يوم الساعة 24 دقيقة، من 6:57 إلى 24. ذي أول 4 ساعات و20 دقيقة، ذي كده واضحة. وذيك 6:57 يعني قريب 7 5 ساعات، 5:04 9 ساعات و20 دقيقة، ذي أول في الجيب عرفنا من ساعة، وباقي معنا 9 ساعات و23 دقيقة. كم الليل في مكة إلى الفجر؟ طبعا في تلك الليلة، في ليلة 11 سيكون الليل 9 ساعات و23 دقيقة. قل 9 ساعات و24 عشان نضمن النص. 9 ساعات و24، 24 نصها 12، و9 ساعات 4 ونص، 4 ونص يعني صارت كم؟ 4:42 دقيقة بالضبط. 4 وكم و42 دقيقة، هذا نصف الليل. لابد تكون داخل حدود ميناء 4 ساعات و42 دقيقة. على كيفك، من أول الليل، من وسط الليل، من آخر الليل، المهم أنك 4 ساعات و42 دقيقة وأنت داخل حدود ميناء. فإذا واحد بيروح بيطوف الإفاضة نقول له الأفضل الأولى عشان تضمن المبيت، أول جلس في مكة. المغرب يذن 6:57، أيوة 7 8 9 10 و57، قريب 11 وزيد 40 دقيقة، أيوة 11:40. الساعة 11:40 الآن المبيت خلصته، ضمنت المبيت. الآن بعد 11:40 روح إلى مكة بطوف الإفاضة. يا أخي 4 ساعات وبنطوف نحن ريضين، لا ما هو ريضين، الطرق هناك العسكر مدري لهم طريقة في يقفلون شوارع، ما نعبر خلاص ماشي 10 دقائق بنصل، لا معليش روح كذا، ويرجعونك مرتين 3 مرات تدري حول مكة كلها عشان تدخل إلى مكة وعشان تخرج ترجع منها. فتروح بأمرك وترجع بأمر غيرك، فهذا مجرب مع دائما عندك. فلذلك الأول الواحد إذا ناوي الليلة قال والله الليلة ليلة 11 بنروح بنطوف الإفاضة، أول اضمن المبيت، اجلس إلى الساعة 11:40. قعدت 11:40، نعم دقت 11:40، الآن تفكر روح مكة. إن أذن الفجر عليكم وأنتم في مكة مش مشكلة، رجعتوا الساعة 7 8 9 الظهر أمورك طيبة، المبيت قدو في الجيب. لكن لو واحد قال إلا بعد الغداء بنروح ولا العصر بنتحرك، رعم رحت بأمرك تحركت الساعة 5، إيش قد إيش ضمنك إنك تعود 11:30 أو قبل 11:40 قدك في ميناء؟ لابد إذا خرجت قبل المغرب من ميناء في ليلة 11 و12 و13، الليالي الثلاثة دي لابد ترجع إلى ميناء قبل الساعة 11:40 عشان تأخذ نصف الليل الثاني. فإذا خرجت أنت بطوف العصر ما تضمن أنك ترجع قبل، إن رجعت قبل 11:40 الحمد لله أدركت المبيت، وإن رجعت بعد ذلك فاتك المبيت، فاتتك ليلة. ونجيب أجيب معنا بعدين إيش فدية الليلة، عرفنا؟ فهذا أمر مهم جدا. في طواف الإفاضة ركن لا يصح الحج إلا به ولا يجبر بدم، ويدخل وقته بعد منتصف ليلة النحر، وهذا واحد وقت واحد للكل، بعد منتصف ليلة النحر اللي هي ليلة العيد الأضحى يعني يوم 9 بالليل ليلة 10. فهذا كما قلنا إيش الأشياء تدخل به، يجوز لك النفر من مزدلفة، يجوز لك قص الشعر أو حلقه، يجوز رمي جمرة العقبة، يجوز تطوف الإفاضة. تطوف الإفاضة بعد منتصف ليلة النحر والآخرة لوقت الطواف عرفنا، بل يبقى ما دام حيا، يبقى ما دام حيا. وعند الحنفية قال يدخل بطلوع الفجر، لأنه عندهم لازم يبيت في مزدلفة إلى الفجر، مع شيء يقول لك كيف تطوف قبل الفجر، ما يقع عندهم. قال وإذا طاف الإفاضة فإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم مثلكم، لأنه يقول المتمتعين ماشي عندهم طواف قدوم، فالسعي حق المتمتع لابد بيكون بعد عرفة، ما بيكون قبل عرفة إطلاقا، فعليكم بعد ذلك طواف الإفاضة وسعي الحج. تنون بالطواف طواف الإفاضة وبالسعي سعي الحج، عرفنا طواف الإفاضة وسعي الحج. فإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، قلنا طواف القدوم ذا بس فيكون للمفرد والقارن الذين أحرموا من خارج مكة، لكن المتمتع ماشي له طواف قدوم وما يكون إلا عنده سعي له، السعي ما بيكون إلا بعد الحج، بعد عرفة يعني، بعد عرفة. فالسعي ركن قال إيه، بعد ذلك يسعى طواف وسعي. للحج تحللان، أما العمرة تحلل واحد، إذا طفت وسعيت وحلقت حلت جميع المحرمات. أما الحج لا، درجتين، في الدرجة الأولى وفي درجة ثانية. الدرجة الأولى التحلل الأول، يحل لك جميع المحرمات إلا النساء وعقد النكاح. زوجتك ممنوع تقربها أي شيء بشهوة، حتى لمس بشهوة ممنوع. المحرم ممنوع يلمس زوجته بشهوة إطلاقا، لمسها بشهوة ممنوع، مثل الصائم. عرفت الصائم نهار رمضان، نهار رمضان ممنوع أن الرجل أن يمس زوجته بشهوة، ممنوع عرفنا. وقلنا كنا دائما ننبه الذين يتزوجون في شعبان ذول ولا آخر رجب، ذول يتنبهوا حين ينسون عرفنا، فينبغي أن تنبيهم أنه الصائم في نهار رمضان يمنع أن يمس زوجته بشهوة، وكذلك المحرم يمتنع أن يمس زوجته بشهوة. إلى متى؟ إلى التحلل الأكبر الثاني. أما التحلل الأول يحل جميع المحرمات. أي جميع المحرمات؟ القص الشعر، حلق قص أظافر، المس الطيب، كلها الدهن على كيفك، هذا خلاص كله، لبس الثياب، تغطية الرأس، كله ذا حلال. يبقى عليك محرم فقط وحاجتين، أنه عقد النكاح إذا بتتزوج ممنوع، وأيضا مس المرأة بشهوة، مس زوجتك بشهوة ممنوع، عرفنا. الحج تحللان يتعلقان بثلاثة أعمال، ما هما؟ رم جمرة العقبة اللي قلنا بعد توصل ميناء بعد منتصف الليل ترمي جمرة العقبة واحدة الكبرى الثالثة، والثانية الحلقة والتقصير، الثالث طواف الإفاضة مع السعي. هذه الثلاثة الأمور إذا فعلت أي اثنين منها تتحلل التحلل الأول، فإذا فعلت الثالث تحللت التحلل الأكبر، خلاص صرت حلال، خلاص يجوز لك عقد النكاح، يجوز لك أن تقرب زوجتك، كل شيء عرفنا. الحج تحللان، رمي جمرة العقبة واحد، لذلك رمي جمرة العقبة مهمة، كثير يخطئون في جمرة العقبة ويروح يتحللون ويطلع جمرة العقبة حقهم غلط ويطلع التحلل غلط، وحسب يا حساب، انقص ظافيره عليه فدية وانقص شعره عليه فدية، يلا اكتب يا وحسب يا حساب، عرفنا. فلذلك مهم جمرة العقبة يرميها الإنسان سبع حصيات كاملة، يعني لأنه يتعلق بعدها التحلل، التحلل بيصير غلط، لأنه أكثر الناس بعد ما يرمون جمرة العقبة يحلقون ويتحللون. فإذا طلعت أنت روحت رميت جمرة العقبة وروحت قصيت أو حلقت وقلت خلاص فعلت اثنين، إذا بروح بتحلل، تحللت طلع الرمي غلط، التحلل غلط، وكل اللي سويته من قص من القص الشعر خلاص دخل وقته ما يقول شيء. لكن لو قصيت ظافيرك، لو عملت شيء من محرمات بيحسب عليك الحساب، كل ذا بيكون عليك فدية فدية فدية. إيه سبب قلنا غلط، الغلطان في رمي جمرة العقبة. والحلقة والتقصير هذا أيضا ثاني، والثالث طواف الإفاضة مع السعي. فغالب الناس يرمون جمرة العقبة ويقصون يحلقون ويتحللون خلاص، يروح يغسل يلبس ثياب وشامبو صابون عطر يدهن يقص أظافيره كل شيء، يعمل كل شيء إلا كما قلنا حاجتين، ممنوع النساء وممنوع عقد النكاح. فإذا فعل الثالث راح طاف الإفاضة وسعى سعي الحج، فنقول قد تحللت التحلل الأكبر، خلاص انتهى، الآن تحللت التحلل الأكبر. هذا التحللات التحلل. أما أنه حج صحيح أو غير حج صحيح، هذا يتعلق بالأركان، إن أديت الأركان كاملة، يعني واحد أدى الأركان كاملة طاف الإفاضة وسعى وبعدين مات، عاد المبيت ما بات، ما كمل المبيت ولا كمل الرمي، ما عليه شيء، معذور، خلاص هذا حج صحيح لأنه أدى الأركان. أما إذا مات قبل أن يؤدي ركن ولو كان الحلقة والتقصير، طاف الإفاضة وسعى وما شاء الله، لكن الحلق والتقصير عاده ما قصر لو مات، نقول فات ما عاد يحسب حجه، هذا حجه غير محسوب، عرفنا؟ فحسابه انه حج او غير حج باداء الاركان، اديت الاركان احرمت، النيه، الوقوف بعرفه، طواف الافاضه، سعي الحج، الحلق، خمسه الاشياء دي تم الحج، هذا يعني حجك صحيح. بيبقى الواجبات دي فيها دم. طيب طواف الافاضه مع السعي لم يكن سعى، فاذا فعل اثنين من ثلاثه، اما رمى وطاف تحلل التحلل الاول، فاذا حلق تحلل التحلل الثاني، او طاف وحلق، طاف وحلق تحلل التحلل الاول، فاذا رمى تحلل التحلل الثاني، او رمى وطاف مع السعي، رمى جمره وطاف الافاضه مع السعي تحلل التحلل الاول، فاذا حلق تحلل التحلل الثاني. فهذه الثلاثه التي جاءت في الحديث، قال فقال قال رجل رميت قبل ان احلق، قال احلق ولا حرج، قال طفت قبل ان احلق، قال طف احلق ولا حرج، قال حلقت قبل ان اطوف، قال طف ولا حرج. هذه الثلاثه الامور اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. البعض يبغى يعممها في كل شيء، كل شيء يقول افعل ولا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج. طيب النبي قال افعل ولا حرج في ماذا؟ في شيء، وفي شيء واضح، واحد بيرتكب بياكل مال حرام يقول افعل ولا حرج، النبي قال افعل ولا حرج، وفي هذا الكلام ما قال في اكل مال حرام افعل ولا حرج. فبعضهم هناك خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج في الحج، قال افعل ولا حرج، افعل في هذه الامور، هذه الامور تقديمها تاخيرها، ذا قبل ذا، ذا قبل ذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، فيحصل التحلل الاول بفعل اي اثنين من الثلاث السابقه، ويحصل التحلل الثاني بفعل الثالث، ويحل بالتحلل الاول جميع المحرمات الا النساء، فلا يجوز الاستمتاع ولا المباشره ولا عقد النكاح، وكذلك لا يحل الصيد عند المالكيه، المالكيه سددوا ايضا قالوا الصيد لا يكون بعد التحلل الاول انما بعد التحلل الثاني، ويحل بالتحلل الثاني جميع محرمات الاحرام بدون استثناء. هذا الحج. اما العمره تحلل واحد فقط، ماشي تحلله، طواف، سعي، حلق وتقصير، انتهى، تحلل، اقل من كذا ماشي، لا يوجد تحلل. ايام التشريق الثلاثه، طيب بعد ما طاف، بعد ما رمى جمرة العقبة وقص وحلق وبعدين طاف، وهذا يجي عندنا أيام التشريق، إيش يعمل في أيام التشريق؟ أيام التشريق عندنا الواجب فيها المبيت بالليل ورمي الجمار، ليلة 11 مبيت، ليلة 12 مبيت، ليلة 13 للمتأخر، من تعجل في يوم من تأخر في يومين، ومن تأخر فلا إثم عليه. وفي رمي للجمار الثلاث، رمي جمرة العقبة ذي حق التحلل، تدخل من نصف ليلة العيد، فمن نصف ليلة العيد ترمى جمرة العقبة واحدة، ومن لا قدر يرمي بعد نصف الليل يرمي الفجر، يرمي الضحى، يرمي الظهر، يرمي العصر، هذا كله يوم عشرة، ما فيش رمي إلا العقبة بس، مساء عشرة، ليلة 11 هذا كله لا يوجد إلا رمي جمرة العقبة، فجر 11 جمرة العقبة وحدها حق التحلل اللي قبل البارح، إن كان قد رميت ما عاد عليك رمي، وما رميت ممكن ترمي في أي وقت، إلى ظهر يوم 11، إذا ظهر يوم 11 يبدأ يدخل وقت رمي الجمار الثلاث، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى حق أول يوم دي، لكن دحين بنبدأ بالصغرى، لما تطلع الجسر بتجي تمر، تجيك أول الصغرى ترميها، ثم تجيك الوسطى ترميها، ثم تجي الكبرى ترميها، هذا حق يوم 11، متى يدخل؟ من ظهر يوم 11، أذن الظهر يوم 11، الآن دخل وقت بترمي الظهر، العصر، المغرب، العشاء، ثاني يوم الفجر، على ما تحب، كل ذلك ممكن، عرفنا؟ فهذه هن الأيام المعدودات التي ذكرها الله في القرآن، أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهي أيام أكل وشرب، لا وهي يحرم صومها، يحرم صومها، يجب المبيت ببناء ليالي التشريق، عرفنا؟ الليلتان الأولى للجميع، المتعجل والمتأخر، والليلة الثالثة للمتأخر فقط، والقدر الواجب في المبيت هو معظم الليل، عرفنا؟ القدر الواجب في المبيت هو معظم الليل، وقلنا معظم الليل يعني أكثر من نصف الليل، أكثر من نصف الليل كما ذكرنا، حسبنا الحين طلع معانا نصف الليل كم قلنا؟ 4 ساعات و42 دقيقة، فلابد 4 ساعات و42 دقيقة تكون أنت موجود، متواجد فين؟ متواجد في داخل حدود ميناء، لابد داخل حدود ميناء، ما مشكلة حتى لو مفرقة، لو مفرقة، قال يا أخي أنا أذن المغرب الساعة 7، ممتاز، قال قعدت 3 ساعات لمن 10، بعدين قال بعدين خرجت شوي إلى طرف مكة، أيوة باقي لك كم من الساعة؟ من 4 ساعات و40 دقيقة، قعد 3 ساعات باقي له 1:40، إذا لابد تأتي ترجع إلى ميناء قبل الأذان الفجر بساعة 40 دقيقة عشان تكمل إليه؟ تكمل حقك، تكمل اللي عليك، عرفنا؟ فإذا خرج الساعة 10 من أول من أذان المغرب وفي ميناء وجلس إلى 10 وخرج باقي لك ساعة 40 دقيقة، لابد ترجع ساعة 40 دقيقة قبل ما أذن الفجر. قبل ما يأذن الفجر، إحنا طلع من أذان الفجر الساعة 24 دقيقة مثلا، فساعة 40 23 يعني الساعة 42 دقيقة لابد يكون قد دخل منها عشان يكمل ساعة 40 دقيقة. إن تأخر فاته المبيت، إن تأخر فاته المبيت، عرفنا؟ فهذا أمر مهم جدا في المبيت معظم الليل، معظم الليل. هذا المعتمد عندنا عند الشافعية أن الواجب في مبيت منى معظم الليل. يعني إيش معظم الليل؟ أكثر من النص. معظم الليل أكثر من الليل، أكثر من النص. طيب، يقول أعمال أيام التشريق ولياليها بسم الله. فهذا بالنسبة له، فذكرنا هذا أيوة. وبعده جاء عندنا المبيت بمنى، أيوة المبيت بمنى، فين ذكر؟

تبناه هنا. والقدر الواجب في المبيت هو معظم الليل أي أكثر من نصف الليل ولا بلحظة عرفنا. وقيل الواجب أن يطلع الفجر عليه وهو في منى. هذا القول الثاني عند الشافعية أنه المهم يذن الفجر وأنت وسط منى حتى لو أول الليل مش موجود مش مشكلة عندهم، لكن قبل ما يذن الفجر إذن ساعة 24 دقيقة المهم ساعة 4 تكون قدك موجود في وسط منى عشان إذا أذن الفجر وأنت وسط منى يقول حصل المبيت. وهذا طبعا يخارج من يخارج مجموعة من الحجاج لأنه دحين يوم يوزعون الحج الظاهر أنهم بعض الحجاج يرمونهم في مزدلفة يحطونهم يعني أيام من مبيت بمنى يحطونهم في مزدلفة الخيام متصلة يرمونهم في مزدلفة. طيب إذا رموك في مزدلفة كيف بتبيت في منى 4 ساعات و40 دقيقة؟ فين بتقعد 4 ساعات و40 دقيقة في الشارع؟ يا ريتهم يخلونك تقعد في الشارع، ما يخلون حد يقعد في الشارع. قاعد السيارات تدور من قعد حتى 5 دقائق كذا في على جنب في الشارع قوم يا حاج قوم يا حاج، وتجي السيارة تدخل لمن عند وسط الحجاج قوموا قوموا ما يخلون حد. نعم فإن كان في حصل أحد هكذا رموهم في مزدلفة فنقول لهم ما معكم إلا تأخذون القول الثاني عند الشافعية تقعدون تبيتون في مزدلفة إذا قبل الفجر بنص ساعة تمشون تدخلون منى. دخلتوا منى أذن الفجر رجعوا المخيمات حقكم وقعدوا. هذا قول ثاني يخارج مجموعة من الحجاج عرفنا. وجدنا كثير مساكين هكذا رموهم في مزدلفة، كانوا ذلك بعض أصحابه أصحاب كينيا مرة السيد محمد سعيد البيض وأصحابه فقالوا رفضوا يوم حطوهم في مزدلفة رفضوا، قال كيف هذا نقعد في مزدلفة نحن في المفروض نبيت في منى ما في مزدلفة. فذولاك يفتونهم قالوا ما دام الخيام متصلة يجوز، مدري رواه من ذه ماذا ما حد قال بها حد من الأهل العلم إطلاق، فرفضوا يقعدون فيها في خيام مزدلفة وسووا لهم مشكلة عرفنا مشكلة لهذا ومدري وأخذ ورد ولا. فكل ذلك لأنه مكتوب في لائحة مكتوب نهاية منى وبداية مزدلفة مكتوب لائحة، قالوا كيف هذا شوفها لائحة نحن برا خارج المنطقة نحن ما نحن حول الموضوع أبدا. فايش عملت الدولة عشان يعني أول هناك عشان حل القضية هذه ايش عملوا؟ ثاني سنة اللائحة ذي اللي بتسبب المشكلة بعدها الحمد لله رب العالمين خلي الحجاج في خوة ما هم دارين هم في مزدلفة هم في منى هم في جول الله ما حد داري. إن كان لوحة بتسوي لها لوحة بعد اللوحة عرفنا وما عاد تقع لوحة لكن هذا ما أدري يعني كيف هذا يعملونها يعني هذا أمر يعني مستغرب لأنه هذا أمر ما يجوز أنه يكون أن يقعدون في مزدلفة. لكن بعضهم عاشي على حوله ولا قوة إلا بالله بعضهم يعني ما عندهم يعني كذا حد يعني حد يدافع عنهم خلاص ما معه إلا لا حول ولا قوة إلا بالله إذا ما في إلا يأخذ القول الثاني. وكثير من ذي الدول اللي ما عندهم قاعدين حد منهم مرمي في مكة وحد مرمي في مزدلفة فما نقول لهم إلا يسعكم وعندهم نساء وعندهم كبار سن يعني ما بيقدرون 4 ساعات و40 دقيقة تقعد بالليل جالس لا تقدر تنام لا تقدر تجلس ماشي إلا إن كان بتسير بس ومين بيقعد 4 ساعات و40 دقيقة يسير يسير يسير يسير بيتعب خصوصا إذا معك نساء وكبار سن. فنقول لهم ماشي إلا قبل الفجر بنص ساعة يا جماعة الخير شلوا نفسكم ودخلوا إلى فين دخلوا إلى منى جلسوا في منى يعني بتسيرون نص ساعة على طول طرف منى لا يبعدون بعيد أذن الفجر سمعتوا الأذان أذن الفجر الحمد لله رجعوا إلى فين يرجعون إلى فين إلى إلى إلى مخيماتهم في مزدلفة ولا في مكة ولا في أي مكان. طيب هذا بالنسبة للمبيت. وأيضا من ترك مبيت ليلة واحدة عليه مد من الطعام، ومن ترك ليلتين فعليه مدان من الطعام، ومن ترك الثلاث فعليه دم عرفنا. ويعذر عند الشافعية عن المبيت كل من يخاف على نفسه أو ماله أو كان له مريض وتعهده ونحو ذلك من أعذار الجمعة والجماعة عندهم الشافعية يعذر عن المبيت في منى. وهذا التخفيف كبير اللي مثلا هو في منى حاج وجاء خبر ألا من قال شوف أخوك شوفه دخل مرض وشلوا أسعفوه إلى المستشفى في مكة هذا بيروح بيلحقه. فالشافعي عندهم يعذر عن المبيت وماشي عليه حتى فدية خلاص معذور ولا عليه حتى فدية خلاص يسقط عنه المبيت يسقط عنه المبيت. أو خاف على نفسه أو خاف على ماله عرفنا عرف قالوا له والله لا المكان حقك السكن في مكة شوفوا ولا حد كسر ولا خاف عليه راح بيتفاقد نفسه هناك في أموال ولا شنط حقه ولا سيارة الباص حقه بيتعاهده هذا خلاص معذور. أما إذا ماشي عذر فيكون عليه الفدية. أيضا يجب أن يرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث هذا يوم 11 و12 و13 لكن طبعا ما يبدأ رمي شيء قبل جمرة العقبة حق

ايش برمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وباري الكبرى برميها بعدين مرتين؟ قلنا لا ما ينفع. اول شيء تروح ترمي جمره العقبه حق التحلل اللي يومين ما عاد رميتها انت، اول تسبر بهذه الكبرى. رميت الكبرى ارجع ذحين ارمي الصغرى والوسطى والكبرى، فلا بد الترتيب هكذا عرفنا. فيرمي الكبرى اول حق التحلل ذي قبل الكل، قبل الكل، وبعد ذلك ياتي عندنا رمي الايام الثلاثه هذه قبل الكل، هذه مهمة حق التحلل لأن التحلل يتعلق بها. يجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع عصيات. طبعا هذا كله إذا كان قد رمى جمرة العقبة، لا بد رمي جمرة العقبة قبل الكل، قبل أي شيء. اليومان الأولان للجميع المتعجل والمتأخر، واليوم الثالث للمتأخر فقط، لأنه قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يأخذ 21 حصاء في كل يوم، فيأتي الجمرة الأولى الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف، هي الأولى. إذا طلعت جسر الجمرات هي أول جمرة تقابلك، فتطلع جسر الجمرات وتسير تسير تسير لو تقابلك الجمرة الأولى. لكن يعني واحد ينتبه، واحد مرة قال أجر طلع جسر الجمرات والظاهر قاعد يدق لحيه وصاحبه، عبروا على الصغرى ما شافوها، ما انتبهوا له، ما انتبهوا له، يوم وصلوا الوسطى ظنوها هي ذي الصغرى فرموها، ومشوا لعند الكبرى ظنوها هي ذي الوسطى، وجاءوا بعد الكبرى الحين بيدورون الكبرى، خرجوا من الجسر وبندق فين الكبرى؟ كان مع الظهر ابليس راح فين؟ خاف راح مشوار ولا شيء بيرجع، ما هم دارين فين راح، هم دارين احنا كانه يحصل. وطلع بعدين قال والله حصلنا ثنتين بس، ثنتين ثلاث جمرات عندكم؟ قال والله ما درين. فالظاهر انه ذول قاعد يدق لحيه وصاحبه وعبروا على الصغرى وما شافوه، ما انتبهوا لها ابدا، وجاءوا عند الوسطى ظنوها الصغرى، وجاءوا هذول رميهم كله خطا، لابد يرجعون ويرمون الصغرى اول والوسطى والكبرى ثاني مره. رمي الوسطى غير صحيح لانهم لم يرموا الصغرى، ورمي الكبرى لم يصح لانه ما صحت الوسطى ولا صحت الصغرى، فهذول لابد يرجعون ثاني مره، وطلعوا الجسر ثاني مره، ولما صاروا يشوفون دحين صافوا شافوا اللوائح تمام، شافوا الصغرى ورموا الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. طيب فيستقبل قال وهي التي تلي مسجد الخيف، يعني هي أول جمرة عندما تصعد جسر الجمرات. فيستقبل القبلة، يعني رأس الجمرة الصغرى ترمى من أي اتجاه، يمين يسار مع القبلة عكس القبلة كله صح، لكن الأفضل أن ترميها وأنت مستقبل القبلة. وإذا بتستقبل القبلة لا بتروح يمين لأنه مكة على اليسار، فإذا وصلت إلى الجمرة يا تروح يمين يا تروح يسار، أنت روح يمين وامشي تقريبا الى منتصف الجمره وترمي تستقبل وترمي، فهذا يكون مستقبل القبله. قال فيستقبل القبله ويرميها بسبع حصيات واحده واحده ويكبر عقب كل حصاء، نفس الشيء كما قلنا في جمره العقبه الله اكبر، ويقرب قلنا من الحوض حتى يتاكد ان الحصاء سوف تسقط في الحوض، ويقصد الحوض لا يقصد الجدار، لا يقصد الجدار يقصد الحوض نفسه. قال ثم يتقدم وينحرف قليلا ويجعلها خلفه ويقف. بعد ذلك بعد ما يرمي الجمرة الصغرى سبع رميات بسبع حصيات، سبع رميات قلنا لو رمى ثنتين مرة تعتبر واحدة، لابد تعمل سبع رميات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، فلو جيت في رمية رتمت حصاتين تحسب واحدة، لابد أنك تكمل السبع، تكمل السبع. بعد ما ترمي الصغرى يندب أنك تتنحى بعيد عن الحصى عن الناس في جانب الجسر وتستقبل القبلة وتدعو الله تعالى. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا وقف يدعو بمقدار سورة البقرة ما شاء الله قريب ساعة هو جالس يدعو الله تعالى بعد جمرة الصغرى عرفنا. أحد الشيوخ أنا قاعد عندما حج فرجع عند إلى بعدين رجع إلى السكن في مكة إلى السكن في ميناء، فقال له أحد أصحابه قال له رميتم الجمرة، قال عسى وقفتم بعد الجمرة الصغرى والوسطى بمقدار سورة البقرة كما هي السنة، قال بحمد الله رمينا ووقفنا ندعو بمقدار سورة الفيل والفيل أكبر من البقرة. ما عاد يقدر واحد بيقعد سورة البقرة ساعة قايم بيتعب، هو مشي المشي المشي أول قده مشوار، فيعني يدعو الله تعالى ولا يترك الدعاء، بعضه ما يدعو أبدا ولا حتى دعوة واحدة، على طول يرمي الصغرى وتولى الوسطى للكبرى مع السلام، لكن الواحد يدعو قريب وسط يعني يروح هناك يدعو حتى بمقدار سورة البلد ولا سورة الشمس ولا اللي يقع، المهم انه يقرأ يدعو الله تعالى ثم يتوجه الى الوسطى ثم يتوجه ويرميها ثم ويدعو الله تعالى ثم يتوجه الى الكبرى. اما الكبرى ما عاد فيها دعاء بعدها لا يدعو الدعاء.
طيب فياخذ احد قال ثم ياتي الجمره الثانيه الوسطى فيستقبل القبله ويرمي. استقبال القبله في الجمره الثانيه قلنا سنه مش واجب، لو رميتها من اي اتجاه يصح. واحده بعد واحده ويكبر عقب كل حصى ويدعو مثل ما فعل في الجمره الصغرى. ثم ياتي الجمره الثالثه وهي جمره العقبه التي رماها يوم النحر فيرميها بسبع حصيات واحده واحده ويكبر عقب كل حصى، وهي ترمى من جهه واحده كما قلنا لكم جمره العقبه ترمى من جهه واحده لكن الصغرى الوسطى من اي جهه. فيجعل مكه عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل جمرة العقبة ويرمي ولا يقف بعدها للدعاء، ماشي دعاء بعد جمرة الكبرى ماشي. ويدخل رمي وقت الرمي الجمار الثلاث بعد الزوال بعد الظهر، يعني رمي يوم 11 يبدأ بعد الظهر يوم 11، ورمي يوم 12 يبدأ بعد الظهر يوم 12، ورمي يوم 13 يبدأ بعد ظهر يوم 13. ويجب أن يكون الرمي بحجر، هذا تقدم ذكرناه في جمرة العقبة، يرمي بسبع حصيات يقينا، لو شك رميت ستة ولا سبع زيد واحدة، ويرمي واحدة بعد واحدة ماشي ثنتين مع بعض، وأن يقصد المرمى الحوض وأن تقع الحصاة في الحوض غالبا إنه حصاتي وقعت في الحوض. أما كما قلنا لو جيت بترمي واحد دقس يدك والحصار ما شكيت أنها وقعت في الحوض هذا لا تحسب، ارمي حصاة ثاني. ويجب الترتيب بين الجمرات فيرمي الصغرى أولا، لكن طبعا هذا كله بعد جمرة العقبة. إن شاء الله القابلة بيكون آخر درس بعد المغرب، وبعد صلاة العشاء عدنا بنجي هنا إن كان شيء أسئلة أو تنبيهات إلى وقت جلسة الاثنين، سيكون ختام الدورة في جلسة الاثنين في المصلى. فإن شاء الله القابلة نحن بيكون درس بعد المغرب، وبعد العشاء عدنا بنجتمع هنا إلى وقت الجلسة، لأنه الجلسة يعني ما تبدأ مباشرة بعد العشاء، في وقت عاده بنجتمع أيضا هنا نشي أسئلة أو تنبيهات ثم نحضر جلسة الاثنين ويكون فيها ختم الدورة. طيب هذا الرمي قلنا، طبعا قلنا يجب الترتيب بين الجمرات، ولكن كما قلنا رمي يوم 11 ويوم 12 ويوم 13 هذا كله بعد جمرة العقبة حق التحلل، هذه إذا قرميتها لن يأتون. ويجب الترتيب بين الجمرات، يرمي أولا الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، بحيث أنه لا يصح رمي الوسطى قبل الصغرى ولا الكبرى قبل الوسطى. والرجل يرفع يده يسن رفع يده هكذا ويكبر مع كل حصاء، ويسن الغسل لكل يوم من أيام التشريق، ويسن الموالاة بين رمي الجمرات الثلاث، فهذا كله عندنا مسنون، فما ما ما في إشكال. طبعا يأتي عندنا موضوع لو واحد أخر رمي يوم 11 إلى 12 عند الشافعي يجوز ما في مشكلة. طيب لما يروح قال أنا مثلا يوم 11 أنا ما رميت، يوم 12 يلا رحت بعد الظهر بعد العصر يوم 12 رحت رميت جمرة العقبة، قال نعم ذي حق التحلل، قال خلاص قد رميناها وتحللنا، الحين باقي عليك ايه؟ قال باقي علي رمي 11 وقد نحل يوم 12 عصر يوم 12. فنقول المعتمد أنك أولا تروح ترمي الصغرى والوسطى والكبرى حق 11، وبعدين ترجع ترمي الصغرى والوسطى والكبرى حق 12، يعني بترد الجسر مرتين، ترد الجسر مرتين. طبعا ترد الجسر مرتين العسكر يعني ما يخلون الوعد، إذا وصلت العقبة بترجع أنت بنفس من فوق الجسر بترجع بترمي بترجع إلى الصغرى، الغالب أنهم يمنعون الناس، ممنوع الرجوع، ما حد يرجع، انزل من الجسر وارجع در وطلع الجسر ثاني مرة، يعني يبغالك مشي يعني ساعة الأربع على ما تطلع الجسر ثاني مرة. فالشباب ما عليهم إشكال، لكن إشكال في لو كان واحد كبير سن ما هو مصدق أنه وصل، أنه وصل ذحين عيب يرده ثاني مرة بينزل من الجسر، قال أنا جزرت والله ما بطلع ثاني مرة، عرفنا؟ إذا كان واحد معذور فيرجع عندنا القول الثاني أنه يجوز رمي الجمرة حق يومين معا، يعني يجي عند الصغرى يرميها 14 سبعة حق أمس وسبعة حق اليوم، يروح عند الوسطى يرميها 14 سبعة حق أمس وسبعة حق اليوم، يروح عند الكبرى يرميها 14 سبعة حق أمس سبعة حق اليوم. وهذا نفس الكلام يجي عند النائب الوكيل، لو عندك أنت طفل صغير أو عندك رجل كبير سن ما بيقدر يروح يمشي المسافة يروح هناك ويرمي، واحد وكلك ترمي، فالمعتمد أنك أول ترمي عن نفسك صغرى وسطى كبرى، بعدين ترجع ترمي عن النائب صغرى وسطى كبرى بالترتيب. والقول الثاني أنه يجوز ترمي مرة، فترمي صغرى سبعة عنك وسبعة عن النائب، ثم تروح عند الوسطى سبعة عنك وسبعة عن النائب، ثم تروح عند الكبرى سبعة عنك وسبعة عن له عن النائب، عرفنا؟ فهذا يكون له يكون يعني القول الثاني معتمد، أنه لابد كل الترتيب لكل يوم صغرى وسطى كبرى، ترجع صغرى وسطى كبرى صغرى وسطى كبرى. طيب هذا جسر الجمرات، طبعا جسر الجمرات هو مسقوف، لكن هذا يعني مثال يعني أو أنه السطح، عندما تطلعون جسر الجمرات شوفوا أنكم تشوفون السهم هنا، لو تشوفون السهم أيوة هذا جسر الجمرات، تطلع تمشي تمشي تمشي بتقابلك الصغرى،
الصغرى هنا نحن نقول يجوز رميها من أي جهة، لكن الأولى أن ترجع يمين وتستقبل القبلة، القبلة كذا يعني في شتار كذا تياسر كذا شتار هكذا، مكة هنا في هذا المحل مكة عرفنا، ففي شتار تطلع إلى اليمين وتجي في نص الجمرة وترمي، فهنا تكون الصغرى يعني، وإن رميت من الجهة الثانية ما في مشكلة، وبعدين تروح جانب كذا وتدعو الله تعالى وتمشي بعدين إلى الوسطى، تمشي إلى الوسطى، وسط الوسطى نفس الشيء ترجع يمين إلى وسطها وترمي، إن رميت من الجهة الثانية ما في مشكلة، وترجع على جنب تدعو الله تعالى وتمشي إلى الكبرى الأخيرة دي، الأخيرة دي هذه الأخيرة حق العقبة حق التحلل، يوم ليلة العيد حق التحلل تقفز الثنتين ذي ما ترميهن وتجي على طول للكبرى، لكن يوم 11 و12 و13 لا بد تمر على الصغيرة أول بعدين الوسطى بعدين تروح عند الكبرى، إذا وصلت الكبرى هذه اللي قلنا ترمى من جهة الواحد ما تروح يمين لا تعكس تروح يسار وتجي عند وسط الجمرة وترميها لأنها ترمى من جهة واحدة عرفنا. أيضا هذا طبعا هذا جسر الجمرات، هذا كمين دور ما شاء الله، في دور أرضي وأول وثاني وثالث وفي سطح وفي عاد، وقال واحد تحت الأرض بدروم مخلينه ذا لكبار الشخصيات جزاهم الله خير، كان أول في الماضي قبل ما يسوون ذا، لا جاءوا كبار الشخصيات دول مدري كيف يجيبونه عسكر حلق عليهم ويدخلون خلاص برعون بالناس كله، مصيبة إن جاءوا الحين الحمد لله ما نشوفهم ولا يشوفونها، ينزلون تول البدرون بسياراتهم يرمون يروحون جزاهم الله معهم الله معهم على السلام عرفنا. هذا جسر الجمرات، هذه الجمرة طبعا كما قلنا هذه شكل الجمرة حاليا هكذا عرفنا، هذا جدار كبير من هنا لهنا، وهذا شوف فوق كذا كله مقفل لأنه يقولون أنه وسط الجمرة كما المغر كما القمع، الحصيحك فوق تدخل في الوسط وتنزل تحت تحت تحت لما تجي للحوض القديم، فالمطلوب أنك في الصغرى أنك لو جيت الصغرى هكذا شوف هذا السهم حقنا تجي كذا تمشي تمشي تمشي ترجع يمين ترجع يمين ترجع يمين هنا في وسط الجمرة تستقبل القبلة، القبلة كذا يعني فيها شطار ثم ترميها ترمي، وإن رميت من الجهة الثانية ما يقول شيء، والوسطى نفس الشيء، أما الكبرى لا، الكبرى لو وصلت إلى هنا بعد ما ترجع يسار ورا هنا في الخلف وترمي وسط الجمرة وترمي من الخلف من خلف الجمرة هذا أولى، وإن كان يقال والله أعلم الحين حد ما نعرف حد مهندسين هناك اللي خططوا اللي أشرفوا على البناء الجسر الجمرات، ولا لو كان نعرف إنه يقال إنه إنه إنه حتى اللي يرمون من الجهة الثانية في جمرة العقبة يعني مخلينها إن الحصى يدور ويسقط إلا في الحوض القديم، إن صح هذا فيجوز رمي جمرة العقبة من أي اتجاه ما عاد يحتاج إلى شوف هذا صورة الجمرة هنا، هذا الحوض شوف كم السمكة كذا داير، فبس هنا شوف لاحظ هنا في حصى مركب هنا شفت هنا في حصى مركب يعني هنا مشكلة الرمي من الـ من الـ من الزوايا ذي مشكلة، إلا واحد يحاول يكون هنا يكون شوية ما يكون توقف الطرف كذا، لا يحاول قليل كذا يدخل كذا لأنه هنا بعدين شوف الحصى يدخل في المحلات ذي يدخل في المحلات هذه، هذه أيضا الجمرة شوف هنا تجي إلى نصف الجمرة وترمي ترمي لهنا، طبعا هذا الجدار ذا عملوه يعني قبل مطاط كذا الحصاة تدق فيه تطيح في الأرض عرفنا، أول كان الجدار السمنت أحيانا يوم تدق الحصاة في الجدار ترجع خارج ما عاد تحسب ذي، لكن الحين حاليا بالجدار ذا إذا دقت الحصاة فيه تنزل تحت، وأنت عند في الرمي تقصد الحوض لا تقصد الجدار. طيب هذا التعجيل والتأخير في النفر في الميناء، هذا طبعا الناس يتبعون الحملات، فإذا أراد واحد أن يتعجل يعني يبيت ليلتين 11 و12 ويرمي يومين يوم 11 يوم 12 ويتوكل على الله هذا يصح، لكن يشترط له شروط، أولا يكون قد بات ليلتين في ميناء ما فات عليه شيء من المبيت، والشيء الثاني أنه رمى يومين كاملين غلق الرمي، والثالث أن ينفر يخرج من ميناء قبل غروب شمس يوم 12، إذا توفرت الشروط الثلاثة بات ليلتين صحيحة في ميناء ليلة 11 وليلة 12 ورمى يومين صحيحين يوم 11 رمى ويوم 12 رمى ويخرج من ميناء قبل غروب الشمس فهذا انتهى لمر، هذا بالنسبة للنفر الأول، هو النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق اللي هو يوم 12 بعد زوال الشمس وقبل الغروب بشرط أن يكون قد تم رمي اليومين الأولين وبات الليلتين الأوليين، وأن ينوي النفر عند خروجه من ميناء يخرج من ميناء بنية النفر أنه بيخرج، ما قال بخرج إلا قليل برجع وبعدين قال ما عاد وقع لي أرجع من ليش ما نويت النفر، فلا بد يخرجها، فهذا النفر الأول،
ومن غربت عليه الشمس وهو في ميناء وجب أن يبيت الليلة الثالثة. واجب أذن المغرب أنت قاعد خلاص تبيت تبيت الليلة الثالثة وترمي ثاني يوم كمان يوم 13، إلا إن غربت الشمس وهو في شغل الارتحال، هو جهزوا عفشهم ونزلوا منتظرين الباص، الباص ما عرف يدخل، قعدة وقعدة وما عاد دخل الباص إلا بعد العشاء، يجوز لهم النفر. لماذا؟ لأنهم في شغل الارتحال، ما تأخروا بسبب منهم، ما هم قعدوا كسالى مبطحين ونايمين ولا رتبوا عفشهم ولا عملوا شيء، هذول لا لابد يبيتون. فهذا إذا كان شغل ارتحال. واسمه آخر شيء عندنا طواف الوداع، وهذا طواف الوداع طبعا غير مخصوص لا بحج ولا بعمرة، هذا كل من أراد أن يفارق مكة فيلزمه طواف الوداع. إن شاء الله غدا أيضا نتكلم عن طواف الوداع ونكمل ذلك. فهذا عندنا آخر شيء عندنا في التعجيل والتأخير. فقلنا النفر يوم 12، ممكن واحد ينفر يوم 12 وقال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، لكن الشروط كما ذكرنا أن يكون بات ليلتين في ميناء كاملة صحيحة، ليلة 11 ليلة 12، ورمى يومين صحيحين، يوم 11 رمى ويوم 12 رمى، وأن يخرج قبل غروب الشمس بنية الخروج. وإن أذن المغرب وهو مستعد خلاص إلا الباص تأخر عليه يجوز الخروج. وأما إن تأخر إلا هو ما طاع وما وقع له وتأخر خلاص وجب أن يبيت الليلة الثالثة ويرمي يوم 13. نسأل الله التوفيق. كما أشرنا إن شاء الله غدا الدرس الأخير بعد المغرب، وبعد صلاة العشاء بنرجع نكمل قليل إلى وقت الجلسة الاثنين، والختم يكون في جلسة الاثنين. وفقنا الله يكمل كل خير ولا حضرة النبي. بسم الله.

0: فقرة الإعلانات.
1: تحت إشراف عاقل حارة رضيمة وخيل بتريم وأعيان الحارة، ينظم أعضاء ملتقى سواعد الخير بالحارة ولجنة النظام بمدينة تريم حركة السير لجلسة التعريف بيوم عرفة لضمان نجاح وتنظيم حركة سير الوافدين والضيوف إلى ساحة التعريف. تهيب إدارة سواعد الخير ولجنة النظام بمدينة تريم بالإخوة الأهالي والزوار الكرام الالتزام بالتعليمات والإرشادات التالية لتنظيم الحركة. الإرشادات والتعليمات: إخلاء الطريق الرئيسي. يرجى من أهالي الحارة التعاون التام في إبعاد سياراتهم ودراجاتهم من الخطوط الرئيسية والفرعية المؤدية إلى ساحة التعريف لتجنب الازدحام. مواقف السيارات: تم تخصيص مسيال خيلة كموقف رسمي لسيارات الضيوف والوافدين. مواقف الدراجات النارية: تم تحديد موقف خاص للدراجات، وسيقوم أعضاء لجنة النظام بتوجيه وإرشاد أصحاب الدراجات إلى المواقف المخصصة. بساط البيع والنطابات: يمنع حضور بساط البيع والنطابات نظرا لازدحام المنطقة بالزوار. تنويه خاص: حركة العوائل: يمنع دخول العوائل إلى الحارة بعد صلاة العصر لتسهيل حركة السير والنظام. كبار السن: لطفا من الزوار الكرام احضار كبار السن في وقت مبكر. نتمنى من الجميع التعاون المطلق مع فرق التنظيم وتسهيل مهامهم، شاكرين لكم حسن تعاونكم وتفهمكم. صادر عن إدارة ملتقى سواعد الخير ولجنة النظام بمدينة تريم. مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا الإعلان. وجد أحد الإخوان ذهب في زواج بعيديد بمدينة تريم قبل أشهر، فمن له عليه التواصل مع هذا الرقم: 779-584-419. وجد أحد الإخوان ذهب في زواج بعيديد بمدينة تريم قبل أشهر، فمن له عليه الاتصال بهذا الرقم: 779-584-419.
2: فقه الخلاف، بمعنى فهم الخلاف، طبيعة الخلاف، أسباب الخلاف، وأمور شائكة كثيرة تتعلق به. والحديث لكي يرتب سأناقشه على عدة محاور. من ضمن هذه المحاور سنتحدث عن معنى الخلاف، وعن تاريخ نشأته، وعن مدى مشروعيته، بمعنى هل الخلاف مقبول أم مرفوض، وإذا كان مقبولا فإلى أي مدى يتقبل الخلاف.
3: برنامج فقه الخلاف يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة 11 صباحا، ويوم الأحد والاثنين والثلاثاء في المساء.

يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الإحسان. مزارع الإحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: الإخوة المستمعون، بعد لحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية، وقتا مباركا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله الذي جعل في الأزمنة مواسم قرب من المولى سبحانه وتعالى وتنزلات ورحمات وفيوضات، وجعل في الأمكنة مواقع دعانا إليها ودعا قلوبنا لكي تهفو إليها، وشرف الإنسان وحمله الأمانة، فكان خير إنسان هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي دلنا على شرف الأزمنة والأزمان وشرف المكان، وربط الإنسان بما يريده المولى الديان في هذه الحياة التي نعيشها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول معبرا عن ذاته وعن نفسه: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. فيربط نفسه بما كان عليه الأنبياء وبما كان عليه من سبق، ويقول: وكأني أنظر إلى موسى ملبيا، وكأني أنظر إلى يونس ملبيا. فسبحان الله، هذه التعاليم النبوية في مدرسة الحج التي نحن في أيامها، كيف يربطها سيدنا رسول الله بالتاريخ؟ يربط حركات وهمم إنسانية بهذا التشريع العظيم وبهذا الركن من أركان الإسلام، بل ويقول عن أم إسماعيل: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت ماء زمزم لكان عينا معينا. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد الذي دل الأمة على أهمية هذا المشعر وهذه الشعائر، وربط هذا الحج بما كان عليه الأنبياء في سابق الزمان. فعبرت الشعوب وعبرت الألسن في كل محفل عندما تأتي مثل هذا الموسم المبارك عما كان في عهد آدم، سيدنا آدم عندما هبط إلى الأرض ونزل إلى الأرض، التقى بأمنا حواء في عرفة، وسميت عرفة كما يقولون أهل السير والتاريخ، لأنها التعارف الذي حصل بين سيدنا آدم وحواء. وكما يقولون كذلك أن قابيل عندما قتل هابيل إنما قتله عند جدر أو أسفل جبل حراء، الجبل الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بقوله اقرأ. ثم بعد ذلك كيف كانت التكوينات الآدمية عندما استعرض المولى سبحانه وتعالى خروج آدم إلى وادي نعمان، وخرجت كل الذرية التي نحن نراها الآن وما كان قبلنا وما كان بعدنا إلى قيام الساعة، كلها خرجت في عالم الذر في وادي نعمان، وهنا تتجمد العقول، وما لنا إلا التسليم. لبيك لبيك يا الله، هذا التسليم في عالم الذر الذي نزلت فيه كل الذرية في ذلكم المكان المبارك في وادي نعمان. ثم بعد ذلك جاء سيدنا إبراهيم، وكان مفصل من مفاصل بناء هذه المدرسة، مدرسة الحج الشرعية، عندما أخذ زوجته هاجر وابنه إسماعيل الرضيع وذهب بهم إلى جهة مكة ووضعهم في هذه المنطقة القاحلة. لماذا؟ لأن هذا الأمر، هذا التسليم لمرادات الله سبحانه وتعالى في ذلكم المكان، سيدتنا هاجر معها شيء من الطعام القليل والماء القليل في منطقة غير ذات ذي زرع عند بيتك المحرم، وهنا تركهم سيدنا إبراهيم، تركهم لماذا؟ في العقل، لماذا تركتهم في مكان ما فيه شيء من أسباب الحياة الحضارية التي قد تعزز مسألة المأكل والمشرب لهذه الأم ولهذا الرضيع؟ فكانت سيدتنا هاجر تقول لسيدنا إبراهيم وهو يمشي: لما تتركنا؟ لمن تتركنا؟ الله أمرك؟ قال: نعم، إذن لا يضيعنا الله. وهذه مدرسة وتعليم من مدرسة الحج. عندما نستغرب، يتكلم كثير من الذين يفيدون على هذا المكان المبارك مدينة تريم ويتكلمون من خلال هذا المنبر، وقد تسمعون بعض الكلام في هذا المجلس، عندما يقولون: نحن نرى شيء عجيب في هذه البلاد، نرى شيء غريب في هذه البلاد، قلوبنا وأرواحنا مشتاقة خفاقة إلى القرب من مولانا سبحانه وتعالى، مع أنك ترى أن هذا البلد قد تكون الحضارة قليلة جدا، أسباب الراحة التي هم يعيشونها في بلدانهم لا تساوي شيء. ولكن هنا مسألة التسليم، هنا مسألة التسليك، هنا مسألة بناء الروح وبناء الذات وبناء ما الذي يقربنا إلى المولى سبحانه وتعالى. وهنا ترك سيدنا إبراهيم زوجته وولده، ولكن هذه المرأة التي عرفت كيف تربي، التي عرفت كيف تخرج الكلمة عن زوجها إبراهيم، التي عرفت كيف تنقل هذه الكلمات والتعاليم والتدريس لابنها إسماعيل، فعندما جاء سيدنا إبراهيم في المرة المقبلة بعد أن كبر سيدنا إسماعيل كما يقولون، جاء بعد سفر، بعد غربة، نريد منه هدايا أبونا الذي تركنا والذي جعلنا في هذا المكان. أول ما أقبل عليه سيدنا إبراهيم لسيدنا إسماعيل قال: إني أرى في المنام أني أذبحك. يا خير هدية من أب، كيف تشوفون هدية هذه؟ والولد هذا لم تلقنه أمه: أبوك الذي تركك، أبوك الذي أحملك، أبوك الذي ما أعطاك، أبوك الذي... أبداً، كانت تربية أم تبني نبي، تبني إنسان يحمل معاني التربية. عندما قال إسماعيل لسيدنا إبراهيم: افعل ما تؤمر، وهذا كلام عجيب لا ينطوي تحت دائرة العقل ولكن تحت دائرة التسليم. لم يخبروا الأم، أخذوا معهم أسباب الحطب وخرجوا. وانظروا إلى هذه الحركات البشرية التي نحن إلى اليوم نرددها ونهفو لها في تلك الشعائر العظيمة. من أراد أن يحج لابد أن يتبع ما كان عليه هؤلاء. عندما كانت هاجر تسعى بين الصفاء والمروة، إلى الآن مسألة الصفاء والمروة هي عبارة عن حركة هاجر، سيدتنا هاجر. ثم بعد ذلك عندما مشى سيدنا إسماعيل مع أبيه إبراهيم ومروا، جاء الشيطان يحذر ويقول: أتقتل ابنك؟ أترمي أولادك في هذا المكان؟ من يأتي من المغتربين إلى هذا المكان؟ مكان قفر، لماذا تجلس في هذا المكان؟ مكان ليس فيه من أسباب الحضارة. هكذا يأتي إبليس ويوسوس على الناس. فعند ذلك رماه من؟ سيدنا إبراهيم، واستمرت هذه الرمية إلى الآن. وأنتم أرموا، إذا جاءت وساوس الشيطان تحذر أو تدخل في النفوس لأجل تبعدوا عن هذه المشيخة، عن هذه الأماكن، عن هذا الترتيب العجيب الذي لا تجده في أي مكان، احذر. فماذا في هذه الدنيا غير الفتن والمحن والذي يربطك بالجسد؟ كيف تعبد الجسد؟ أما الروح ماتت قبل أن تفنى وقبل أن تصعد. ثم بعد ذلك عندما تله للجبين وأراد أن يذبحه وهو مستسلم، لبيك لبيك يا الله، تسليم كامل لهؤلاء الناس. ونزلت البشارات العظيمة وجاءت الأضحية التي هي فداء لسيدنا إسماعيل، ولم يجري السكين على ما كان عليه من الذبح، لأن الخالق هو من أمر بالذبح، والخالق هو الذي أمر بترتيب كل الأمور، والخالق هو الذي وضع في الذي يقطع يقطع، والذي يموت يموت، والذي يحيا يحيا، لأنه هو الخالق سبحانه وتعالى. وبعد ذلك عندما أتى سيدنا إبراهيم بعد هذه المقابلة بينه وبين سيدنا إسماعيل، أتاه المرة التي بعدها فلم يجد سيدنا إسماعيل، خرج للصيد، خرج لكي يبني بيته، يغذي نفسه، يطلب الرزق الحلال. فوقف على باب سيدنا إسماعيل وأقبلت عليه زوجته، سألها ما حالها، كما يسألون الناس الآن في أعلى ما يقولون السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي، ماذا تقول في مدينتك، ماذا تقول في مشيختك، ماذا تقول في فلان، انظروا إلى هذا الكلام. فاشتكت هذه المرأة مما بها، مما عليها، مما فوقها، من ما تحتها، فوجد أن النبرة نبرة نفسية، نبرة مادية، ليست نبرة روحية. فقال لها: إذا جاء إسماعيل فقولي له غير عتبة بيتك. وهنا رمز الكلام، عرف عندما جاء إسماعيل أن المراد مراد آخر غير عتبة البيت، فقال لها: اذهبي إلى بيتك. جاء سيدنا إبراهيم، وهذا من مدرسة الحج التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقنها أصحابه حتى يعرفوا ما الذي يدور في ما كان بين الأنبياء في تلك الأماكن. جاء سيدنا إبراهيم للمرة التي بعدها ودق الباب إسماعيل فيما هو عليه، فخرجت زوجته فسأل، فقالت له النبرة الروحية المتأدبة التي تمسك زمام لسانها وجنانها وتربطه بما يقوله المولى سبحانه وتعالى، فشكرت، شكرت ما هي عليه، والحمد لله في نعمة الله، في أمان الله، في حفظ الله. ففرح هذا النبي من هذه المقولة، فقال لها: إذا جاء إسماعيل فقولي له ثبت عتبة بيتك. فعندما جاء إسماعيل عرف أن هذه الزوجة زوجة صالحة، فقال لها: هنيئا لك. هذه من مدرسة الحج. ثم جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ووضع كل ما كان عليه من الشرع والترتيب، كما يقول أهل الفقه الميقات الزماني والميقات المكاني وما يدور في هذا التأصيل. ولم يتركنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى هنا فقط، لكن أخبر بما كان سيكون من قراءة استباقية لما يكون عليه الحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحج في آخر الزمان أمتي، وهذا تقرير لما سيكون عليه آخر الزمان من حركة بشرية مربوطة بما كان عليه آدم وبما بعده من الأنبياء وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما بعده إلى زماننا وما بعده. يقول: يحج الناس في آخر الزمان أغنياءهم للنزهة. أنتم تعرفون الفي آي بي الآن يطرحون في الحملات، إذا تريد حملة في آي بي، عجيب الفي آي بي، قال بنطرحك في خيمة لوحدك فيها تكييف وفيها إس كريم وأكل وبوفيه مفتوح، تمام، هذا الحج. قالوا: نعم. وعاد أنا شفت بعض وسمعت بعض الأشياء، إنه لو صادف يوم عرفة مباراة قوية بين فريقين عالميين يطرحون له شاشة كبيرة يتفرج على المباراة. يا خير حج هذا الحج. ولذلك كان سيدي الحبيب بكر مشهور يقول في كلام له، قال: عجبت من بعض الناس في رمضان يتفرج سبحان الله على مكة والصلاة التراويح في مكة وهو ما يصلي التراويح، هل عجب هذا؟ وهذا حماقة عندما ترد إلى هذه الأماكن وربك يدعيك وأنت عبارة عن إنسان غافل. وبعض الناس كما من الأغنية إلا مشغول بالتصوير، جاء في الطواف يصور، جاء في المكان يصور، عظمة ما كان عليه من الحضارة بهرجته، الكعبة قدامك، وجه قلبك، وجه أفئدتك، وجه جنانك لما يريده الله، تخرج من الذنوب كيوم يوم ولدتك أمك. ولذلك قرر النبي في آخر الزمان هذا الحج، هذا بالنسبة للأغنياء. وأواسطهم تجارة، حج وبيع مسابح، هكذا تقرير النبي، ما هو على أساس أنه ضغط على الأمة أو لا تجريح للأمة، لكن حال الأمة لكي تتعرف على ما هي فيها. أواسطهم للتجارة، وفقراءهم للمسألة، وفي رواية وقراءهم للرياء والسمعة. هذا حال الزمان، هذا حال ما عليه نحن الآن. فعلى الإنسان الذي يقبل على هذه الأماكن الطاهرة المنيفة الزاهية، عليه أن يتجرد من هذه النفسيات، وأن يرقي عالم الروح، وأن يعرف ما الذي عليه وما الذي له، وأن يقف وقفة إنسان فيما وقف فيه في عرفة، ينظر لتنزلات المولى سبحانه وتعالى، ويقول النبي: حجوا حجوا حجوا قبل أن تقف الأعراب على أفواه السكك يمنعون الناس السبيل. أليس هذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلوا عليه. هكذا يقول النبي، ويوضح لهذه الأمة خارطتها التي يريدها أن تحفظ هذا المخزون الشرعي حتى تستفيق. فنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يدخلنا في بركة الحجاج، وبركة الواقفين، وبركة الطائفين، وبركة الساعين، وبركة المسلمين على سيد المرسلين. يعود إن شاء الله الحجاج إلى بلدانهم سالمين غانمين، يشركون في دعواتهم، ويجعل لنا إن شاء الله من التنزلات التي تنزل على أهل عرفة ومزدلفة ومنى وما غيرها، وفي مكة وعند البيت وفي الأماكن الزاهية وفي المدينة، تتنزل على قلوبنا وعلى بيوتنا وعلى بلداننا هذه التنزلات الرحمانية العجيبة الغريبة، التي إذا تنزلت على قلب استشعر هذا الزمان وهذا المكان وعظمة الأمانات التي حملها المولى سبحانه وتعالى للإنسان. ولا ننسى حاجتنا وأولادنا خصوصا في هذا الزمان، عندما تقبل علينا الدورات الصيفية، الدورات الصيفية هكذا عندما تقبل علينا العطلة، لا يتعطل الإنسان، لأن هذا تابع لمدرسة الحج. سمعتم عن الحج واستغنام المكان والزمان واستغنام المشايخ. يحفظ الله سيدي الحي عمر، ما شاء الله مفتوح دار المصطفى، قلبه مفتوح وعلمه مفتوح، وهذا المكان مفتوح لمن بيرد، وكل من كان في هذا الصف وكل الطلاب مفتوح لهم لمن يرد. وفتح لكم الدورات الصيفية، يعيب على إنسان في هذه البلدة أن يجعل أولاده همج غمج، ما هم دارين وين يروحون في صباح أو مساء. وكذلك البنات، لأن هذه عبارة عن صلات متصلة، أقبلت الإجازة الصيفية والعطلة الصيفية، وما جي تعطيل في عالم الإسلام، لكن إقبال على الله سبحانه وتعالى، ستعرفون نتيجتها عند ختم، وستعرفون نتيجتها عندما يصبح الإنسان، عندما تراه ترى نور من نور الله سبحانه وتعالى. إذن ارتبطت هذه الأزمان وهذه الأماكن وعظمة الإنسان إن شاء الله في هذا المكان المبارك. فنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يعطينا مما أعطى الأوائل، وأن يعطينا مما أعطى الصالحين والصالحات، وأن يعطينا مما أعطى أهلنا وسلفنا، ويذيقنا ما ذاقوه في هذا الأوقات المباركة من غير أذية ولا بلية، ويجعلنا عبيد إحسان وعبيد امتنان، وأن يوفقنا لمراقي العوال في أعلى الجنان مع النبي العدنان في خير حال والعفو منكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد، أول متلقٍ لفيضك الأول، وأكرم حبيبٍ تفضلت عليه فتفضل، وعلى آله وصحبه وتابعيه وحزبه، ما دام تلقيه منك وترقيه إليك، وإقبالك عليه وإقباله عليك صلاةً نشهدك بها من ذاته، ونصل بها إلى حضرتك من حضرة ذاته، مغمورين منك ومنه بالمدد الباطن والظاهر، آمين يا رب العالمين. الحمد لله الذي وفقنا وإياكم لأمثال هذه الجلسات المباركة، جلسات السلوك والتربية، التي هي من أعظم مقاصد إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو من مقاصد إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، التزكية والتربية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، تلاوة القرآن من أعظم مقاصد إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، ويزكيهم تزكية النفوس من أعظم مقاصد إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم الكتاب، تعليمهم ما في كتاب الله عز وجل بعد تلاوته، فتلاوته مقصد مستقل بذاته، ثم تأتي تعليم ذلك الكتاب ومعرفة ما فيه من أحكام وشرائع، وما فيه من دلالات، وما فيه من الهدى والحكمة، ما في كلام الأنبياء وما في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلمهم ما فيه من الهدى، ويعلمهم هذه الذوات التي حملت لنا هذه الشرائع المباركة. فأنتم بتوفيق الله عز وجل حاضرون هذه المجالس التي نسأل الله أن تكون حجة لنا لا حجة علينا. بتوفيقه صار المطيع يطيعه، وخالف بالخذلان كل مفارق. فسل ربك التوفيق والعفو والهدى، وكأنا من أهل الهدى والحقائق، رجال إلى الرحمن ساروا بهمة مع الصدق والإخلاص من غير عائق، فنالوا الذي كل المطالب دونه. فأنتم بتوفيق الله عز وجل لم تحضروا بجهدكم ولا بتفكيركم، بل حضرتم في هذه البلاد المباركة بسبق محض فضل من الله عز وجل، وهذه الخيرية التي أنتم فيها، وهذه النعمة التي أنتم فيها ستسألون بها عنها يوم القيامة، هل أديتم حق الله عز وجل؟ هل عرفتم قدرها؟ ولا تسألن يومئذ عن النعيم. ليس النعيم الأكل والشرب فقط، بل هذه الخيرية وهذه النعم وهؤلاء العلماء وهؤلاء الورثة للنبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم النعيم، من أعظم من نعيم الأجساد. لنسألن يوم القيامة عن مثل هذا النعيم، هل أعطينا أدينا حقه؟ هل عرفنا قدر الله عز وجل الذي وضعكم في هذا المكان المبارك؟ هل عرفتم قدر النعم التي أنتم فيها؟ كان سيدنا حذيفة يقول: الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر، فقلت: نحن في خير يا رسول الله. أو في الحديث الذي في الصحيح، الذي في الصحيح: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، وبعد هذا الخير من شر. ثم: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، بعده خير وفيه دخن. فنحن نعيش في هذه الخيرية التي نسأل الله عز وجل أن نعرف قدر الخيرية وقدر أهل الخير. سيدنا زيد بن زيد الخير في الحديث الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: كيف أصبحت يا زيد؟ قال: أحب الخير وأهله. فلن يتأتى حب الخير إلا بمحبة أهل الخير، ولن يتأتى معرفة هذه المقاصد تلاوة القرآن وغيرها إلا بالذوات الحاملة لتلك المقاصد. ولن تعرف قدر هذه المجالس ولا قدر إلا إذا عرفت قدر المؤسسين وقدر الحاملين وقدر الرعاة لأمثال هذه المجالس. كما ذكر لكم من قبلنا السيد حسن أن الحج إنما هو اتباع لسنة أنبياء، نمشي على سننهم، خذوا عني مناسككم، منهم النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام وغيرهم، بل كل أركان الإسلام إنما هي اتباع لأشخاص وذوات. الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فإنما هي تشبه بذات وهي ذات النبي صلى الله عليه وسلم. الزكاة، لن تقبل الزكاة إلا إذا أعطيتها إلى رسول الله ودعا لك: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك أو إن صلواتك سكن لهم، وهكذا. فنسأل الله عز وجل أن يعرفنا قدر هذه المجالس، وأن لا يحرمنا خير هذه المجالس، وأن لا يحرمنا خير من حج ووقف، ومن طاف بالبيت العتيق، ومن في المسجد الحرام اعتكف، ومن رمى بالمنى، ومن وقف في هذه المجالس، ومن حضر هذه الأيام المباركة العشرة ذي الحجة، ألا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا، منًا وفضلًا وجودًا وامتنانًا. وما قمنا إلا امتثال الأمر ورجاء النظر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
4: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Muhammad Mubashir and I am from South Africa.
5: اسمي محمد مبشر وأنا من جنوب إفريقيا.
4: I arrived in Tarim 2 months ago.
5: وصلت إلى تريم قبل شهرين.
4: However, this is not my first time in Tarim.
5: لكنها ليست الزيارة الأولى لي إلى تريم.
4: I lived here as a child 9 years ago. I was here for a total of 3 years.
5: كنت أسكن هنا في تريم قبل 9 سنوات. مكثت فيها وأنا طفل لمدة 3 سنوات.
4: I would like to share how the 3 years I spent here as a child affected me.
5: وأود أن أشارك بكيف هذه السنوات الثلاثة أثرت علي في طفولتي.
4: As a child, I loved it living here, and I remember the people were very kind.
5: وأنا طفل حديث السن كنت أعشق المعيشة في تريم وأذكر أن الناس كانوا طيبين جدا.
4: I would walk in the streets and go to the shops, and everyone would greet you.
5: أذكر أني كنت أمشي في الطرقات وأذهب إلى الدكاكين وكل من لاقاني كان يسلم علي.
4: When I went back, I found everyone was quite distant, even the Muslims.
5: عندما رجعت إلى بلدي وجدت أن الناس بعيدين من بعض حتى المسلمين منهم.
4: Life was very simple here.
5: كانت الحياة هنا بسيطة جدا.
4: I studied in Darul Mustafa, a program for youngsters, and I really enjoyed it.
5: كنت أدرس هنا في دار المصطفى في برنامج أعد للناشئين وكنت أحب ذلك البرنامج كثيرا.
4: My teachers were strict, yet I still loved them.
5: كان في المدرسين شيء من الصرامة وشيء من الجدية ومع ذلك كنت أحبهم.
4: When I went back, I felt a lot of pressure, and it was difficult compared to Tarim.
5: عندما رجعت شعرت بضغط شديد وأن وجدت صعوبة في المعيشة مقارنة بتريم.
4: I struggled a lot after going back because of the amount of mixing there was between men and women.
5: كنت أعاني من أشياء كثيرة عندما عدت إلى بلادي ومنها كثرة الاختلاط بين الرجال والنساء عندنا.
4: الحمد لله we don't have that in Tarim.
5: الحمد لله هذه الفتنة غير موجودة هنا في تريم.
4: And now that I'm back in Tarim after 9 years, although there may be more buildings and cars, the essence of Tarim has not changed.
5: والآن بعد عودتي بعد 9 سنوات، مع أن من حيث الظاهر كثرة العمارات والسيارات زادت في شوارع تريم، لكن روح تريم مكانها لم تتغير.
4: These blessed majalis have not changed.
5: هذه المجالس المباركة لم تتغير.
4: The Fajr classes, the Rohas, in the masjid haven't changed.
5: دروس الفجر والروحة التي تقام هنا وفي غيرها من المساجد كذلك لم تتغير.
4: The أولياء, the حبائب, the سادة, the blessed people of Tarim are still here.
5: أولياء الله تعالى والسادة الحبائب وأهل البيت وأهل تريم الطيبين موجودين لا زالوا.
4: Also, I'd like to mention the effect Darul Mustafa has on my home country.
5: وأود أن أذكر شيء من تأثير دار المصطفى على بلادنا.
4: The students that graduated from Darul Mustafa that came back home to teach.
5: الطلاب الذين درسوا في دار المصطفى وعادوا إلينا ليعلموا الناس.
4: People like Sheikh Ihsan Kolia, Sheikh Shafi, Sheikh Zainuddin, ما شاء الله.
5: أمثال الشيخ إحسان كوليا والشيخ زين الدين جبريل وأمثال الشيخ شافعي ما شاء الله على جهودهم.
4: They are teaching and doing great da'wah under Sheikh Abdul Rahman Khan.
5: قائمين بدورهم في تعليم الناس وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تحت نظر الشيخ عبد الرحمن خان.
4: Tarim is a blessed place. May Allah grant us all Jannah of Akhirah as He granted us the Jannah of Dunya, Tarim.
5: تريم مكان وبلدة مباركة وأسأل من المولى تعالى أن يرزقنا جنة الآخرة كما رزقنا بجنة الدنيا في الدنيا وهي تريم.
4: And I want to thank my parents for I wouldn't be here without the help of my parents.
5: وأريد أن أشكر والدي لولاهما لما جئت إلى تريم.
4: May Allah grant all our parents the highest place in Jannah. Ameen.
5: فالله يرزقهم وجميع والدينا بأعلى فراديس الجنان. آمين.
4: وما تكلمت إلا امتثال الأمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: الحمد لله الملك الواحد المعبود البر الكريم الودود الذي لا يزال يتفضل ويجود من غير حد محدود. لا إله إلا هو، منه المبتدا وإليه الكل يعود، وحكمه الأكبر الأعظم الأخطر في اليوم الموعود، يوم يظهر فضل صاحب المقام المحمود، وتبطل موازين أهل الكفر والجحود بأصنافها المختلفة، ويعلم الكل أن الميزان ميزان الله الذي خلق، وأنه بعث به رسله وأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم مبشرين ومنذرين، وختمهم بعبده الأمين طه المجتبى المختار سيد المرسلين حبيب رب العالمين الذي به شرفنا وكنا خير أمة أخرجت للناس بين العالمين. أدم اللهم صلواتك وتسليماتك على الهادي إليك والدال عليك عبدك المختار سيدنا محمد، من به هديتنا ومن الجهل والظلام والضلالة والكفر والشرك أنقذتنا وخير أمة جعلتنا. صل معه على آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الجمع الكريم المبارك، نداء ملك الممالك الذي يجب أن نلبي أن لا إله إلا هو أن محمدًا عبده ورسوله، يتترجم فيما قال خاتم الإنباء والإرسال أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل ما يجري في الأرض والسماء يمضي إلى أجله المعلوم، ويوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، يتبين الكل الفرق الكبير بين الحق والباطل، وهنالك يخسر المبطلون يوم تقوم الساعة، يومئذ يخسر المبطلون. المبطلون من اتبعوا الباطل ودعوا إلى الباطل، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا الباطل

قاتل كل ما قطع عن الله، كل من قطع عن الله، من قطع عن الله تبارك وتعالى فهو الباطل، والحق ما اتصل بالله. ومعنى انقطع عن الله، انقطع عن محبته ورضاه، انقطع عن نورانية تعليمه وإرشاده ورحمته جل جلاله. ومعنى اتصل بالله، اتصل برضوانه، اتصل بمحبته، اتصل بقربه. وما ذاكم غير ما دعينا إليه على ألسن الأنبياء من صفات ونيات وأقوال وأفعال ومعاملات، قيامنا بها على وجه الوعي والفهم لها وأداءها على وجه، هي المقربات من الله، هي الصالحات، هي الحسنات. وكل ما خالف شرع الله فكراً ونية وقصدا وقولا وفعلا ومعاملة وصفة فهو الظلام، وهو السيئة، وهو الباطل، وهو الخزي، وهو الندامة، وهو النار، وهو العذاب. فلا حقيقة للوصول إلى النعيم المؤبد إلا من حيث اتباع رضوان الله تبارك وتعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه، بعد الإيمان به وأسمائه وصفاته وما دعانا إليه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأثنى على أوائل هذه الأمة وأساس النور والخير فيها من الرعيل الأول. وقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، مسلكهم لا نفرق بين أحد من رسله، هذا مسلكهم في الإيمان والاعتقاد، لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا مسلكهم في العمل والاتجاه والنيات والأفعال والأقوال، وقالوا سمعنا وأطعنا. ثم وجهتهم في السلوك والسير الباطن إلى الله شهود منته والحذر من غضبه وسخطته: غفرانك ربنا وإليك المصير. ومع نظرتهم إلى الأوامر والنواهي والمنهج الرباني والشرع المحمدي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ميزان قوي قويم مستقيم عدل واضح، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فلا مجال للتشكيك ولا مجال للإشكالات ولا كيف وكيف وما إلى ذلك من الأطروحات الباطلة بأنواعها وأصنافها. منهج قوي وميزان سليم ثابت، حق، حسنات وسيئات، عملة ما لها انتهاء وما لها سقوط، باقية سرمدية، هي عملة يوم القيامة، عملة يوم الطامة، حيث لا قيمة ظاهرة ولا باطنة ولا حسية ولا معنوية لجميع عملات الدنيا، لا دينار فيه ولا درهم، لا اعتبار لها قط من قريب ولا من بعيد، ذهب مفعولها، ذهب الاختبار بها،

0: انقطعوا عن الله سبحانه وتعالى بذلك. هم أهل الباطل، هم أهل الباطل، وهم أهل الضلال، وهم أهل الظلام، وهم أهل الجحيم، وهم أهل زقوم، وهم أهل الحميم، وهم أهل الأغلال، وهم أهل السعير، هم أهل النار. والعياذ بالله تبارك وتعالى، بعد أن تبلغهم دعوة الله على ألسن رسله، ومن يبلغ عن رسله صلوات الله عليهم وعلى أتباعهم فيرفضونها ويابونها لأجل الشهوات والأهواء ومختلف الدواعي والنوازع التي اختبر الله العباد بها، وأوضح الحجة وأظهر المحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وخاتمهم قد جاء، سيدهم قد جاء بأحسن بيان، بأوضح بلاغ، بأقوم منهاج، بأعدل صراط، بأقوم ميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. قال هذا الذي عليه فيما رتبنا قوام حياتكم البدنية الدنيوية من الأشجار ما له سوق وارتفاع وما يمشي على الأرض. فالذي يدب على الأرض ويمشي النجم، والذي يقوم على سوقه الشجر، النجم والشجر يسجدان. قال هذه تولينا خلقها وإيجادها وهي ساجدة لنا، وأنتم تحيون بواسطتها إلى حين وأجل معلوم قدرته لكم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه؟ قوة من تدخل تحت التراب؟ قوة من تأمر الحبة أن تنفسخ وأن تطلع بثمرها وأن تتحول إلى خلق آخر، وأن لا تذهب يمنى ولا يسرى ولا تغوص في الأرض، وأن تأتي إلى وجه الأرض؟ أوامر من؟ إلكترونيات من؟ اتصالات من وسط عند الحبة تحت يأمر بهذا الأمر؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ جل جلاله وأنبتنا، يقول سبحانه وتعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، وأنزل من السماء، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوها، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. وإذا تخلينا عنها في إرادتنا فلو اجتمعت قوى الأرض كلها على أن تنبت حبة واحدة لم تنبت. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون، يخرجون عن واجب العقل وعن واجب الوعي الذي أوتوه والمنطق الذي بينهم، بل هم قوم يعدلون. يقول تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، تقلبون أيديكم محتارين، تقولون إنا لمغرمون بل نحن محرومون، ما تأكل وما تشربون كذلك، أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن؟ قوة من تكون السحاب؟ قوة من تأذن بإرساله في الوقت المعين والمكان المعين وبالحال والوصف المعين المرتب؟ ها، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، فأتمم نعمتك علينا وارزقنا شكرا النعمة يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. نداء رباني للخروج من الباطل بأصنافه بمفتاح لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي مفتاح الجنة. نعم، هي مفتاح الجنة، وهي مفتاح الخروج من الباطل، وهي مفتاح إدراك الحقيقة، وهي مفتاح القرب من الله، وهي مفتاح المعرفة بالله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثبتنا عليها يا ربنا، وارزقنا حقائقها، واكشف لنا عن أسرارها، واجعلنا من المتحققين بها يا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين. ومظهر هذا الحق هو الذي يتترجم في ورود الثلل من المخلصين الصادقين من المؤمنين على البيت الحرام والمشاعر العظام، في اقتداء واهتداء واتباع وانقياد وتسليم وتبعية، خروجا عن الأهوى، خروجا عن الغرور بالمعقولات وكل الأفكار والقوى الموجودة عند كل بشر، وجدت عند البشر ليعرفوا ربهم، لا ليتجرأوا عليه، لا ليغتروا بها، ليصلوا إليه لا لينقطعوا بها، ليدركوا عظمته لا ليحجبوا بها. فمساكين الذين اغتروا بقواهم بأصنافها وقدراتهم حجبوا بها وقطعوا بها وأبعدوا بها وأطردوا بها، وكانت وسيلة لأن يقربوا وأن يفهموا وأن يدركوا وأن يعوا وأن يتصلوا بالإله، وأن يتزودوا من الحياة القصيرة موجبات السعادة الأبدية والمرافقة لخيار البرية. ولكن هذه القوى انحرف أهلها، فانحرفت فصارت بدل أن تنفعهم تضرهم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريدون عذبهم بها في الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يقول جل جلاله وتعالى في علا: يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. ويقول سبحانه وتعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وهذا جزاء من لم يقبل نداء مولاه ولم يخرج من رق وعبودية طبعه وهواه وشهواته بدعوة الإله الذي أراد أن يشرفه بكرامة العبودية له وحده، والتخلص من العبودية لمن سواه جل جلاله وتعالى في علاه بأسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. حققنا بحقائقها يا رب، واجعلنا عندك من خواص أهلها أهل الحق. كان مظهر من مظاهر الحق وفادت هؤلاء، وشعارهم لبيك اللهم لبيك، نحن مقيمون على تلبية ندائك وإجابتك في جميع أحوالنا، صحة ومرضا، فقرا وغنى، صيفا وشتاء، في كل أرض كنا، في أي زمان كنا، لبيك. حكمك مقدم على كل حكم، أمرك مقدم على كل أمر، منهجك لا نحيد عنه ولا نبتغي سوى لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لا إنسان ولا ملك ولا حيوان ولا جان ولا أسلحة ولا آليات، لا شريك لك. الألوهية لك وحدك، الربوبية لك وحدك، حقيقة الملك لك وحدك. وإن كان من نعمة ظاهرة أو باطنة على ذرة أو حشرة أو حيوان أو إنسان أو مخلوق أو ملك أو جان أو غيره فمنك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، شعار ما أعظمه، هو مترجم أحوال أهل الحق الذين تخلصوا من الباطل بأصنافه. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما أمسى يا ربي، اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك يا ملك الممالك. ما لا مع حملة العرش ولا من دونه من الملائكة، ولا من هو موجود على ظهر الأرض، ولا من في البرازخ، ولا النبات ولا الحيوان ولا الجماد، ما عندش أحد منهم أدنى نعمة إلا وأصلها الحقيقي ومصدرها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فخرج من هذا الشرك في الشهود والتصور عند الكثير أن آل فلان وآل فلتان والسبب الفلاني جاب لنا، أين المسبب؟ أين المنشئ الموجد الخالق؟ أين المقدم المؤخر؟ أين الرافع الخافض؟ أين المعطي المانع؟ جل جلاله هو، هو سبحانه. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. قال الله النبي يقول لأمتك يعتبرون أن جعلتهم هكذا من أجل مستقبلهم، هم مختلفون على مراتب، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يقول الله تعالى رأيتم أحوالكم في الدنيا الظاهر والباطن مختلفين فيه اختلاف كبير، فاحذروا من الباطل فإنه القاطع عن حقائق سعادة الأبد وعن حقائق النعيم المقيم المخلد. احذروا الباطل، الباطل في الاعتقاد، الباطل في الأفكار، الباطل في الأخلاق، الباطل في النيات، الباطل في المعاملات، كل ما خرج عن منهج الله وعن شرع الله وعما أحب الله باطل. وبهذا تقوم حقائق الفوارق بين الحق والباطل. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، الذين كفروا اتبعوا الباطل اعتقادا فكرا تصورا خلقا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. ومن أين الحق إلا منه؟ كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. وعلى هذا يترتب أمر المستقبل الكبير. يقول جل جلاله وتعالى في علاه ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. اللهم اجعلنا منهم، اجعل أهلينا منهم، اجعل أولادنا منهم، جميع الحاضرين، جميع السامعين والمشاهدين والمتابعين وأولادهم وأهاليهم، اجعلنا منهم يا الله، جعلنا منهم حقيقة يا الله. في أيام العشر ينكشف عنا كل سوء في السر والجهر، ويمتلئ القلوب، تمتلئ القلوب بنور الصدق معك ونور اليقين بك وبما جاء عنك وما جاء عن رسولك على مرادك وعلى مراد رسولك. ونصدق في أيام مباركة وليالي مشرفة ندبنا إلى إحيائها، إحياء ليلة التروية، أي ليلة الثامن من شهر ذي الحجة، بتصادف مسائل لحد ليلة الاثنين القادم. ندبنا إلى إحياء ليلة العرفة مساء الثامن ليلة التاسع. ندبنا أكثر إلى إحياء ليلة النحر مساء التاسع ليلة العاشر. بلغنا الله إياها على خير حال، وبلغها حجاج بيته وهم في حفظه وأمانه وكنفه وتوفيقه. وأصلح قلوبهم ونياتهم وكتب القبول لهم وأدخلنا في بركاتهم وأعادهم إلى أوطانهم سالمين وفتح بهم أبواب الفرج للمسلمين والغياث للأمة أجمعين. آمين. اللهم آمين. وانظر من رأسك إلى قدمك وما يجري لك في محيطك بروحك وعقلك، من قطع عن الله فهو باطل، فتطهر، تطهر عنه، لا تبقي لا في نظراتك ولا في مسموعاتك ولا في كلماتك ولا في اعتقاداتك ولا في نياتك منقطع عن الله، لا تبقي منقطع عن الله فهو باطل، تخلص منه، اتصل بربك بسر لا إله إلا الله، فكرك اتصل بالله، خاطرك اتصل بالله، بالك اتصل بالله، قل سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، بالك يتصل بالله، نياتك كلها تتصل بالله، كل ما رام عدوك يكذب عليك ويلبسك من هنا جاءك نور تنبيه من الحق وتوجيه من الخلاق بواسطة ملائكته وصالحين، وما بلغك حبيبه يقول لك لا، هذا مراد به غير وجهه، هذا مقصود به غير رضاه، تخلص، خلص نفسك منه، وكل ما راموا اغواءك بشيء جاءتك العنايه من فوق اذا انت متوجه اليه، من تقرب اليه شبرا تقربت اليه ذراعا جل جلاله وتعالى في علاك، وغنم الله اهلي هذا بما فيها من النور المتلالي والاتصال بمن انزل عليه القران صلوات ربي وسلامه عليه، وما افلح من افلح الا باتباعه، لا في حج ولا في عمره ولا في صلاه ولا في صدقه ولا في زكاه ولا في صوم ولا في قراءه قران ولا في سطح، ما افلح من افلح الا باتباعه، الا باتباعه، الا باتباعه، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني، لا سبيل الى حقيقه محبه الله الا الخضوع لهذا الجلال ولهذا الجمال ولهذا الكمال، فاتبعوني، والنتيجة الكبيرة حاصلة إذا تبعتموني يحببكم الله، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، فجددوا عزمكم وصدقكم، يدخلون علينا من الجهاد ومن الجهاد وبسبب هذا وبسبب هذا في أعيادكم في مناسباتكم، لا تخرجون عن متابعة نبيكم، ولا تظنون أن حقيقة سرور ولا أنس ولا فرح ولا حرية في مخالفة لأمر الله، قط قط قط قط قط من كل وجه، ما في المخالفة لأمر الله إلا الشر والسوء والقبح والظلام والهم والحزن والغم، فاستقيموا على منهج الله. قال الصحابي لنبينا قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، نظر إليه صاحب النبوة قال قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، وأنزل الله مصداق ذلك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله يقبلنا وإياكم ويجعله من أبرك المواسم علينا وعلى أمة حبيب محمد، الله يدفع البلاء عن أمة الحبيب، الله يكشف الشدائد عن أمة الحبيب، الله يحول الأحوال إلى أحسنها، اللهم اجعلها ساعة نظر من نظراتك الربانية العلية تصلح بها القلوب وتسقينا بها من أحلى مشروب وتغفر بها جميع الذنوب وتكشف عن الأمة جميع الكروب، لا تجعل حاضرا معنا ولا سامعا لنا إلا منظورا منك بعين الرضا، يا الله رضا، يا الله رضا، والعفو عما قد مضى، يا الله رضا، يا الله رضا، والعفو عما قد مضى، يا الله رضا، يا الله رضا، يا الله بتوبة والقبول، يا بر يا وصول بوجهة سيدنا الرسول، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا قوي يا متين، يا الله تداركنا والأمة، واكشف كل غمة واجعلها من أبرك الليالي والأيام علينا، واقبلنا على ما فينا، وأصلح ظواهرنا وخوافينا، وفقنا لقيام هذه الليالي وصيام ما تيسر لنا من هذه الأيام، وخصوصا اليوم التاسع لغير الحجاج. يا ربي وفقنا لصيامه واقبله منا، وكل ما ورد في حديث نبيك من أنه بصيام سنة، ومن أنه بصيام سنتين، ومن أنه بصيام 1000 يوم، ومن أنه بصيام 10,000 يوم، ومن أنه يكفر ذنوب السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، حققها واجمعها لنا يا الله، حققها واجمعها لنا يا الله، حققها واجمعها لكل منا يا الله، وزدنا من إفضالك، واجعله من أبرك الأعياد علينا وعلى أمة خير هاد في كل خاف وباد في جميع البلاد يا الله يا الله. أغثنا يا مغيث، وفرج كروب المسلمين، وادفع عنا كل خبيث، واحفظ الحرمين الشريفين وصنهما ومن فيهما، وادفع عنهم الشرور كلها، واجعل الموسم هذا العام محفوفا بعنايتك وحفظك وكلاءتك، ورد كيد المعاندين والمكابرين والمفسدين والضالين والظالمين، وخلص اللهم بيت المقدس من يد المعتدين الأثيمة ونياتهم الخبيثة اللهم، وأصلح بلداننا وبلاد أهل لا إله إلا الله، وأصلح المسلمين حيثما كانوا، وأصلح الأمة، واكشف الغمة، وأجل الظلمة، وعامل بمحض الجود والرحمة يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الأعزاء، كنتم تتابعون إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات
2: تحت إشراف عاقل حارة رضيمة وخيلة بتريم وأعيان الحارة، ينظم أعضاء ملتقى سواعد الخير بالحارة ولجنة النظام بمدينة تريم حركة السير لجلسة التعريف بيوم عرفة لضمان نجاح وتنظيم حركة سير الوافدين والضيوف إلى ساحة التعريف. تهيب إدارة سواعد الخير ولجنة النظام بمدينة تريم بالإخوة الأهالي والزوار الكرام الالتزام بالتعليمات والإرشادات التالية لتنظيم الحركة. الإرشادات والتعليمات: إخلاء الطريق الرئيسي، يرجى من أهالي الحارة التعاون التام في إبعاد سياراتهم ودراجاتهم من الخطوط الرئيسية والفرعية المؤدية إلى ساحة التعريف لتجنب الازدحام. مواقف السيارات: تم تخصيص مسيال خيلة كموقف رسمي لسيارات الضيوف والوافدين. مواقف الدراجات النارية: تم تحديد موقف خاص للدراجات، وسيقوم أعضاء لجنة النظام بتوجيه وإرشاد أصحاب الدراجات إلى المواقف المخصصة. بساط البيع والنطابات: يمنع حضور بساط البيع والنطابات نظرا لازدحام المنطقة بالزوار. تنويه خاص: حركة العوائل، يمنع دخول العوائل إلى الحارة بعد صلاة العصر لتسهيل حركة السير والنظام. كبار السن: لطفا من الزوار الكرام احضار كبار السن في وقت مبكر. نتمنى من الجميع التعاون المطلق مع فرق التنظيم وتسهيل مهامهم، شاكرين لكم حسن تعاونكم وتفهمكم. صادر عن إدارة ملتقى سواعد الخير ولجنة النظام بمدينة تريم. مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا الإعلان. وجد أحد الإخوان ذهب في زواج بعيديد بمدينة تريم قبل أشهر، فمن له عليه التواصل مع هذا الرقم: 779-584-419. وجد أحد الإخوان ذهب في زواج بعيديد بمدينة تريم قبل أشهر، فمن له عليه الاتصال بهذا الرقم: 779-584-419.
3: الأوسيون قالوا: منا غسيل الملائكة حنظلة ابن أبي الراهب، إنه افتخار، وهذا من الافتخار المشروع. حينما يفتخر إنسان بدينه وبمواقف من آبائه وأجداده وقبيلته وجماعته، وهذه المواقف لها صلة بدين الله، هذا شيء طيب.
4: برنامج قصص الأخيار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1:00 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذن العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث

0: ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه.
1: عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا

0: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. غرلا أي غير مختونين. عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخث، وقال: إنه لا يقتل الصيد، ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين، ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذفه فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخث وقال: إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف: لا أكلمك أبدا. وعن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: إني لا أقبلك، وأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.
1: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء.

يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لو ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما.

0: الله أكبر
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله

Allahu Akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Daddy.

Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma afina wal tufbina wahfazna wansurna wafarij 'anna wal muslimin. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافة والبركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافة والبركة ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجدب والجبر والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال وزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وأنجي المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلاهم وصنهم وتولهم ورحمهم وألهمهم وجزاهم فقنا ما تحب وترضى والطب بنا وبهم فيما يجري به القضاء واصل ادفع بيت وزل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والزاهدين عاجلا بعافيه وسلامه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد بن امي علي وصحبه وسلم. الله اكبر. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله باركت أربعت على جلالك رب اللهم لما نعم معتيت ومعتمة حانا لا يهول تقبل منا نفسك.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

0: الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.
1: يعني بمدان جعلنا من الحق التوحيد في عافية إلى حضرة النبي محمد.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: من وعلى من كتابه علوم الدين للإمام الغزالي، نفعنا الله بعلومكم وعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم. إلى أن قال: وكم من أعمال يتعب الإنسان فيها ويظن أنها خالصة يتعب الإنسان فيها ويظن أنها خالصة لوجه الله تعالى، ويكون فيها مغرورا لأنه لا يدري وجه الآفة فيها، كما حكي عن بعضهم أنه قال: قضيت صلاة 30 سنة كنت صليتها في المسجد في الصف الأول، لأني تأخرت يوما لعذر فصليت في الصف الثاني، فاعترتني خجلة من الناس حيث رأوني في الصف الثاني، فعرفت أن نظر الناس إلي في الصف الأول كان مسرتي وسبب استراحة قلبي من حيث لا أشعر. وهذا دقيق غامض، قلما تسلم الأعمال من أمثاله، وقل من يتنبه له إلا من وفقه الله تعالى. والغافلون عنه يرون حسناتهم كلها في الآخرة سيئات، وهم المرادون بقوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وبقوله تعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأشد الخلق تعرضا لهذه الفتنة العلماء، فإن الباعث للأكثرين على نشر العلم لذة الاستيلاء والفرح بالاستتباع والاستبشار بالحمد والثناء، والشيطان يلبس عليهم ذلك ويقول: إنما غرضكم نشر دين الله والنضال عن الشرع الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترى الواعظ يمن على الله تعالى بنصحه للخلق ووعظه للسلاطين، ويفرح بقبول الناس قوله وإقبالهم عليه، وهو يدعي أنه يفرح بما يسر له من نصرة الدين، ولو ظهر من أقرانه من هو أحسن منه وعظاً، وانصرف الناس عنه وأقبلوا عليه ساءه ذلك وغمه، ولو كان باعثه الدين لشكر الله تعالى إذ كفاه الله تعالى هذا المهم بغيره. ثم الشيطان مع ذلك لا يخليه ويقول: إنما غمك لانقطاع الثواب عنك لا لانصراف وجوه الناس عنك إلى غيرك، إذ لو اتعظوا بقولك لكنت أنت المثاب، واغتمامك لفوت الثواب محمود. ولا يدري المسكين أن انقياده للحق وتسليمه الأمر للأفضل أجزل ثوابا وأعود عليه في الآخرة من انفراده. وليت شعري لو اغتم عمر رضي الله عنه بتصدي أبي بكر رضي الله تعالى عنه للإمامة، أكان غمه محمودا أو مذموما؟ ولا يستريب ذو دين أن لو كان ذلك لكان مذموما، لأن انقياده للحق وتسليمه الأمر إلى من هو أصلح منه أعود عليه في الدين من تكفله بمصالح الخلق مع ما فيه من الثواب الجزيل. بل فرح عمر رضي الله عنه باستغلال من هو أولى منه بالأمر، فما بال العلماء لا يفرحون بمثل ذلك. وقد ينخدع بعض أهل العلم بغرور الشيطان فيحدث نفسه بأنه لو ظهر من هو أولى منه بالأمر لفرح به، وإخباره بذلك عن نفسه قبل التجربة والامتحان محض الجهل والغرور، فإن النفس سهلة الانقياد في الوعد بأمثال ذلك قبل نزول الأمر، ثم إذا دهاه الأمر تغير ورجع ولم يفي بالوعد، وذلك لا يعرفه إلا من عرف مكايد الشيطان والنفس وطال اشتغاله بامتحانها. فمعرفة حقيقة الإخلاص والعمل به بحر عميق يغرق فيه الجميع إلا الشاذ النادر والفرد الفذ، وهو المستثنى في قوله تعالى: إلا عبادك منهم المخلصين. فليكن العبد شديد التفقد والمراقبة لهذه الدقائق، وإلا التحق بأتباع الشياطين وهو لا يشعر. بيان
1: الله هكذا يبين عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن علاج الإخلاص أن تكسر حظوظ النفس ويقطع الطمع عن الدنيا بالكلية ويتجرد للآخرة حتى يغلب ذلك على قلبه، حينئذ يتيسر له الإخلاص، وإلا فكم من أعمال يتعب فيها يظن أنه فيها مخلص، ولها وجوه من إرادة غير وجه الله تبارك وتعالى متعددة، واللي ما ينتبه ويحسب نفسه يفاجأ في الآخرة بأن أعمال كان يظنها حسنات تطلع سيئات عليه من الله تبارك وتعالى. وقالوا هذا الرجل الصالح قضى صلوات 30 سنة، كان يتركها لا ما يتركها لا، كان يصليها في الصف الأول كلها، ما فاته الصف الأول 30 سنة، يوم تأخر لعذر فجاء وصلى في الصف الثاني، فرع نفسه يقول يزدرونك الناس اليوم اللي روك في الصف الثاني نقصت العجيب، وانت في خلال 30 سنة إلا من شانهم في الصف الأول، من شان يقولون عنك ها أنا ظننتك لله تصلين، أنت إلا من شانهم حتى الآن تخوفين بعد من أجلهم. ما أنا داري بنفسي إذا الصلوات كلها 30 سنة للناس راح يقضيها، قضى صلاة 30 سنة الماضية كلها، قال لأنه تبين لي أن نظر الناس إلي في الصف الأول كان هو مسرتي وسبب استراحة قلبي من حيث لا أشعر، وأن أظن نفسي لله تعالى أحرص على الصف الأول وأجي إليه، فقضى صلاة 30 سنة لا إله إلا الله. قال هذا دقيق غامض، قال لما تسلم الأعمال من أمثاله، وقال من يتنبأ له إلا من وفقه الله تعالى، قال والغافلون عنه يرون حسناتهم من قلبت إلى سيئات، حصلنها في الآخرة ظنوها حسنات وطلعت والعياذ بالله تعالى لا إله. قال الذي تعرض لهذا أكثر العلماء، حوله كيف هذا؟ قال لأن الباعث الأكثرين منهم على نشر العلم لذة الاستيلاء والفرح بالاستتباع والاستبشار بحمد الناس وثناؤهم، والشيطان يقول لهم غرضكم نشر دين الله، النضال عن الشرع الذي شرعه سيدنا رسول الله، يقولوا صح، يقولون صح. ولذا تحصل البعض منهم يمن على الله تعالى بنصحه لخلق بعض للصلاطين، ولا تمنوا علي إسلامكم بل لو يمنوا عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. قالوا ولو ظهر من أقران أحد أحسن منه وعظ وانصرف الناس إليه واستفادوا منه لغمه ذلك وساءه. قال لو كان بعث الدين لشكر الله، قال الحمد لله المقصود من نشر الدين حصل قام بغيره جزاه الله خير، لكن ما قصده نشر الدين، قصده هو يكون في الظهر. قال بعدين عاد الشيطان يلبس له وراء ذلك، قال لا غمك هذا لا صحيح، ليش؟ لأنك لا يوم انقطع الثواب عنك، ما هو لازم الشيطان يصرف وجوه الناس عنك، لا مش انقطع الثواب، لو تعذب قولك أنت أنت ما تحصل الثواب، ها وقت ما أمك فوت الثواب محمود، فيغتم من أجل الناس ويعد عاده حسنة ثانية وهي سيئة فوق السيئات حق السابقة والعياذ بالله تعالى. ولكن من كان يصدق مع الله فالله تعالى يخلصه بس العيوب ينزعها منه حتى يبقى له خالص لله ما في شايبة لا إله إلا الله. قال ولو اغتم سيدنا عمر بن الخطاب مثلا بتصدي أبي بكر للإمامة والخلافة، هل هذا الغم محمود أو مذموم؟ قال ما كل ذي عاقل وذي دين بيقول مذموم. ليش؟ قال لا هو من شان يكون الثواب له في الخلافة، ما هو من شان الخلافة من شان الثواب له، هذا هو تلبيس إبليس. قال ومع ذلك قد كان يقول لأن قطع وضرب بالأسنة حبلي من أن أتولى على قوم فيهم أبو بكر، لأن انقياده للحق وتسليمه الأمر لمن هو أصلح عود عليه في الدين من تكفله بمصالح الخلق مع ما فيه من الثواب الجزيل. قال بل فرح عمر رضي الله عنه باستقلال من هو أولى منه بالأمر، فما بال العلماء يفرحون بمثل ذلك؟ قال وبعضهم يقول أنت مخلص حمل حتى لو ظهر من هو أحسن منك والتفت الناس إليه ما به تتأثر. يقول صح، هذا عجب منه، خل صبر خل حد يظهر بنشوفك بعدين الصدق. الكلام والنفس هذا سهل. يقول أنا ما به تتأثر أبدا. وبعدين قال إخباره بذلك عن نفسه قبل التجربة والامتحان محض الجهل والغرور، أن النفس سهلة الانقياد في الوعد بأمثال ذلك قبل نزول الأمر، لكن إذا أتاه الأمر يتغير ويرجع، يرجع واحد ثاني. ولا أنا ما قصدي، ولا أنت أول تقول ما بتأثر، لا لا هذا حاول. قلنا الرجال قدوا نوع ثاني، وكان مصدق نفسه أنه معجب ومغرور بنفسه أنه لا ما بيتأثر ولا بيقول شيء، كحال من منهم من عاهد الله لأن أتانا فينا صدقنا ولو كنا من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. لهذا قال معرفة حقيقة الإخلاص والعمل به بحر عميق يغرق فيه الجميع إلا الشاذ النادر والفرد الفذ المستثنى بقوله إلا عبادك منهم المخلصين. فليكن العبد شديد التفقد والمراقبة لهذه الدقائق، وإلا التحق بأتباع الشياطين وهو لا يشعر. أعذنا اللهم من ذلك، أعذنا اللهم من ذلك، خلصنا اللهم من ذلك، وطهرنا اللهم عن ذلك، وصفنا اللهم من ذلك يا أرحم الراحمين. بعد
3: صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رضي الله عنكم إلى أن قال: بيان أقاويل الشيوخ في الإخلاص. قال السوسي: الإخلاص فقد رؤية الإخلاص، لأن من شاهد في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص.
1: فهو دائم خايف على نفسه من الرياء ولا يشهد أنه مخلص، ويتهم نفسه فيما هو مخلص فيه أن له شايبة، هذا مخلص. لا يقولوا لا، كل المخلصين يخافون من الرياء إلا المرائي، المرائي ما يخاف من الرياء، إذا ما خاف من الرياء علمت أنه مرائي. هم المخلصين كلهم يخافون الرياء.
3: وما ذكره إشارة إلى تصفية العمل عن العجب بالعمل، فإن الالتفات إلى الإخلاص والنظر إليه عجب، وهو من جملة الآفات، والخالص ما صفى عن جميع الآفات، فهذا تعرض لآفة واحدة. وقال سهل رحمه الله تعالى: الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركته لله تعالى خاصة. هذه كلمة جامعة محيطة بالغرض، وفي معناه قول إبراهيم بن أدهم: الإخلاص صدق النية مع الله تعالى. وقيل لسهل: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاص، إذ ليس لها فيه نصيب. وقال رويم: الإخلاص في العمل هو ألا يريد صاحبه عليه عوضا في الدارين. وهذا إشارة إلى أن حظوظ النفس آفة آجلا وعاجلا، والعبد لأجل والعابد لأجل تنعم النفس بالشهوات في الجنة معلول العبادة، بل الحقيقة ألا يراد بالعمل إلا وجه الله تعالى، وهو إشارة إلى إخلاص الصديقين، وهو الإخلاص المطلق. فأما من يعمل لرجاء الجنة وخوف النار فهو مخلص، بالإضافة إلى من يطلب الحظوظ العاجلة، وإلا فهو في طلب حظ البطن والفرج. وإنما المطلوب الحق لذوي الألباب وجه الله تعالى فقط.
1: مش إذا درجات الإخلاص، فيكون مخلص من تنزع عن قصد الحظوظ العاجلة والمرادات الفانية الدنيوية، لكن فوقهم أهل الصديقية يعدون لي إن تجردت همتهم وقصدهم للنعيم في الآخرة أنهم عبدوا الله للنعيم للحور والقصور والأشجار والأنهار، فهم أيضا في خدمة أنفسهم، وإن كانوا مخلصين بالنسبة للذين أثروا العاجلة، لكنهم عند الكبار من الصديقين ما هم مخلصين، هؤلاء لهم أغراض، يريدون مأكل ومشارب بس في الجنة تمام، لكنهم من شأنها عبدت، وين إخلاصك له؟ ما يستحق العبادة ولا؟ لو ماشي جنة ماشي بتعبد، ما بتعبده ولا بتذكره ولا بتقوم بحقه، فهذا إخلاص المقربين والصديقين لا يريد بالعمل إلا وجه الله، إنما نطعمكم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال هذا مخلص بالإضافة إلى من يطلب الحظوظ العاجلة، وإلا أيضا هو في طلب حظ البطن فرج إلا بس بالنسبة للآخرة يعني، إنما المطلوب الحق لذوي الباب وجه الله تعالى فقط، يعبد تعظيما له محبة له أجلالا لأنه يستحق العبادة، أما ما يكافئ هذا. وقلوا الآن مغدق علينا نعم كثيرا ما نستحقها في الدنيا، يكافي من أحسن منه، لكن ما تكون علة لعبادتنا، نحن نعبد لأنه الله، لأنه الأهل أن يعبد، لأنه الحق بالعبادة، لأن هذا واجبنا ومهمنا، هذا شرفنا وعزتنا وكرامتنا نعبده، وإيش نبغى فوق شرف العبادة له؟ خرجك من عبادة الكائنات بأصنافها ومن عبادة نفسك واختارك واصطفاك عبد له، إيش ذا النعمة الكبيرة؟ عندك بغيت مقابل إيش؟ هي نعمة في حد ذاتها كبيرة، عندك بغيت مقابل إيش مقابل؟ فكان من حقك تعرفه، ولكن هذا مسلك الصديقين والمقربين وعموم المؤمنين، إخلاصهم أن يريدوا الآخرة. قرآن.
2: وقول القائل لا يتحرك الإنسان إلا لحظ، والبراءة من الحظوظ صفة الألوهية، ومن ادعى ذلك فهو كافر. وقد قضى القاضي أبو بكر الباقلاني بتكفير من يدعي البراءة من الحظوظ، فقال هذا من صفات الألوهية، وما ذكره حق، ولكن القوم إنما أرادوا به البراءة عما يسميه الناس حظوظا، وهي الشهوات الموصوفة في الجنة فقط، فأما التلذذ بمجرد المعرفة والمناجاة والنظر إلى وجه الله تعالى فهذا حظ هؤلاء، وهذا لا يعده الناس حظا بل يتعجبون منه، وهؤلاء لو عوضوا عما هم فيه من لذة الطاعة والمناجاة وملازمة الشهود للحضرة الإلهية سرا وجهرا جميع نعيم الجنة لا استحقروه ولم يلتفتوا إليه، فحركتهم لحظ وطاعتهم لحظ، ولكن حظهم معبودهم فقد دون غيره.
1: وقالوا إن كان أهل الجنة على مثل ما نحن فيه بليل لهم لي في عيش طيب، لا بأس عيش، من كان هم يحصلون مشي من دي نحسوا في عبادة الرب لا بأس على خير، وإن كان ماشي عنده ماذا فيش تنفع الجنة. طيب.
2: وقال أبو عثمان الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، وهذا إشارة إلى آفة الرياء فقط، ولذلك قال بعضهم الإخلاص في العمل ألا يطلع عليه شيطان فيفسده ولا ملك فيكتبه، وهذه إشارة إلى مجرد الإخفاء. وقد قيل الإخلاص ما استتر عن الخلائق وصفى عن العلائق، وهذا أجمع للمقاصد. وقال المحاسبي الإخلاص هو إخراج الخلق عن معاملة الرب، وهذا إشارة إلى مجرد نفي الرياء. وكذلك قول الخواص من شرب من كأس الرئاسة فقد خرج عن إخلاص العبودية. وقال الحواريون لعيسى عليه السلام ما الخالص من الأعمال؟ فقال الذي يعمل العمل لله تعالى لا يحب أن يحمد عليه أحد. وهذا أيضا تعرض لترك الرياء، وإنما خصه بالذكر لأنه أقوى الأسباب المشوشة للإخلاص.
3: وقال الجنيد: الإخلاص تصفية الأعمال عن الكدورات. وقال الفضيل: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله تعالى منهما.
1: اللهم عافنا منهما.
3: وقيل: الإخلاص دوام المراقبة ونسيان الحظوظ كلها. وهذا هو البيان الكامل، والأقاويل في هذا كثيرة، ولا فائدة في تكثير النقل بعد انكشاف الحقيقة، وإنما البيان الشافي بيان سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ سئل عن الإخلاص فقال: أن تقول ربي الله ثم تستقيم كما أمرت، أي لا تعبد هواك ونفسك، ولا تعبد إلا ربك، وتستقيم في عبادته كما أمرت. وهذه إشارة إلى قطع كل ما سوى الله عن مجرى النظر، وهو الإخلاص حقا.
1: في الحديث هنا أورد حديث عند الترمذي بن ماجة أن سيدنا سفيان بن عبد الله قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقيم. وفي الحديث المشهور في الأربعين النووية أنه يقول دلني، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم على قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ومصدق ذلك قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لما تولوا الله تعالى وأرادوا وحده قال: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أنا بتولاكم، خلاص أنتم توليتموني وما عاد أردتم إلا أنا، وأنا بكون لكم. يعطيهم أعظم مما يعطي أي أحد غيرهم لم يبلغ هذا المقام في الدنيا وفي الآخرة، معهم ما ليس مع غيرهم، لأنهم ما قصدوا غيره. قرأ أصحاب السيرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب بهجة المحافل باب بقعة الأماثيل للإمام علامة المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري رضي الله عنه، وبسندكم المتصل إلى هذا الإمام نافعنا الله به وعلومه وعلومكم وعلوم سير رسوله رضي الله عنكم. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا.
1: يعني أذن بلال، ما هو يعني بأمره، ما دام بأمره نسب له، قال أذن وأقام، يعني أذن بلال، ما شو النبي صلى الله عليه وسلم اللي أذن؟ قالوا: لماذا صلى الله عليه وسلم لم يتولى الأذان بنفسه؟ ما ترغيبه فيه؟ قالوا: رحمة بأمته، فإنه إذا قال حي على الصلاة وجب على كل من سمعه صغير وكبير معذور وغير معذور أن يجيب، مع أن أمره طاعة أمره لازم واجب. إذا قال حي على الصلاة كل من سمعه واجب عليه يجيب، معذور غير معذور، مريض ما هو مريض، صغير كبير، واجب عليه يجيب. بخلاف إذا دعاهم غيره صلى الله عليه وسلم ما يكون واجب عليهم المجيء. ثم تولاه بنفسه الأذان وكلف غيره صلى الله عليه وسلم رحمة بأمته. قرأ:
4: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته قصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء للزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رجله.
1: من شان ما تزاحم الناس وتستعجل كان آخذ الزمام بيده حتى يكاد أحيان أن رأسها يصل لرجله صلى الله عليه وسلم، من أجل ما تستعجل. والناس إذا رأوا يستعجل بيستعجلون، وإذا رأوا بيهبون ويوسعون له بيتضايقون، فبقي ماسك زمام الناقة إليه وشنقها، قال شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رجله صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس بالمشي بالسكينة. صلى الله عليه وسلم فمضوا وهم عشرات الألوف بلا حد يزحم حد ولا حد يدق حد.
4: ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم تجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدافع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس خلفه، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ذعن يجري، فطفق الفضل ينظر إليه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الكريمة على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشكل الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشكل الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشكل الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج عن الجمرة الكبرى.
1: بطن محسر قريب من من من من من من منى، ما بين مزدلفة ومنى أقرب إلى منى، وهو الوادي الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل، فكان إذا وصل إليه يسرع في المشي صلى الله عليه وسلم.
4: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، كل حصاة مثل حصى الخدف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده،
1: يقارب حجم الفولة حصى الخدف، كان يوضع بين الأصبعين وخذبها هكذا، فحصى تقارب حجم الفولة طيب.
4: ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببدعة فجعلت في كدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال
1: يسقون
4: على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه ذلوا فشرب منه. انتهى حديث جابر رضي الله عنه، حديث جابر رضي الله عنه، وهو حديث عظيم الفوائد، وقد اشتمل على جمل من مهمات القواعد.
1: بعده.
5: الله تعالى عنه وعنكم إلى أن قال: وقال القاضي عياد رحمه الله تعالى: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا، وصنف فيه أبو بكر ابن المنذر جزءا كبيرا، وخرج فيه من الفقه 150 نوعا، قال: ولو تصل زيد على هذا العدد قريب منها والله أعلم. فصل من الواردات في حجة الوداع. ومن الواردات في حجة الوداع نزول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكان نزولها بعد العصر يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات على ناقته العضباء، فحين نزولها كاد عضد الناقة أن يندق من شدة ثقلها فبركت. روين في صحيح البخاري أن طارق بن شهاب قالت اليهود لعمر: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لا أعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين أنزلت يوم عرفة، وإنا والله بعرفة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كان ذلك اليوم خمسة أعياد جمعة وعرفة وعيد اليهود وعيد النصارى والمجوس ولم يجتمع أعياد أهل الملل في يوم قبله ولا بعده وروى هارون بن عنتر عن أبيه قال لما نزلت هذه الآية بكى عمر رضي الله تعالى عنه فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما يبكيك يا عمر قال بكائي أنا أنا كنا في زيادة من ديننا فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص قال صدقت فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام ولا شيء من الفرائض والأحكام وعاش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد نزولها 81 يوما فكأنها كانت في معنى النعي فكأنها كانت في معنى النعي له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: هكذا رواية ابن أبي شيبة وأوردها الطبري في التفسير عن سيدنا عمر بكى والمشهور عن سيدنا أبو بكر الصديق بكى عند نزول الآية اليوم أكملت لكم دينه وكأنه أحس أنه إذا كمل الدين فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سيرحل وأن مهمته فينا يكمل الدين فإذا قد كمل إيش بيبقي بيننا فبذلك بكى وما بقي إلا 81 ليلة عشر بقية الحج ذي الحج و30 المحرم كم 41 و29 صفر كم 70 بعدين 10 من الربيع الأول بيتوفي ما يترتى يكون 12 طيب قرأوا من هاج العابدين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من كتاب منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين للإمام العلامة حجة الإسلام وبركة الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. فإن قيل فما تقول في صلاة أهل السوق وغيرهم هل يلزم ردها والبحث عنها وقد علمت مجازفتهم وقلة نظرهم في معاملاتهم وكذلك صلاة الإخوان؟ فالجواب أنه إذا كان ظاهر الإنسان الصلاح والستر فلا حرج عليك في قبول صلته وصدقته ولا يلزم البحث عنها بأن تقول قد فسد الزمان فإن هذا سوء ظن بذلك الرجل المسلم بل حسن الظن بالمسلمين مأمور به. ثم علم ما هو الأصل في هذا الباب وهو أن هاهنا شيئين أحدهما حكم الشرع وظاهره والثاني حكم الورع وحقه. فحكم الشرع أن تأخذ ما آتاك ممن ظاهره صلاح ولا تسأل إلا أن تتيقن أنه غصب أو حرام بعينه. وحكم الورع ألا تأخذ شيئا من أحد حتى تبحث عنه غاية البحث وتستقصي غاية الاستقصاء فتستيقن أنه لا شبهة فيه بحال وإلا فترده. فلقد روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن غلاما له أتاه بلبن فشربه فقال الغلام كنت إذا جئتك بشيء تسألني عنه ولم لم تسألني عن هذا اللبن؟ فقال وما قصته؟ قال رقيت قوما في الجاهلية فأعطوني هذا. فتقيأ أبو بكر وقال اللهم هذه مقدرتي فما بقي في العروق فأنت حسبه. فهذا يدلك على وجوب البحث عما تقدم عليه عما تقدم عليه. إن كان لك نظر في الورع وحقه فهذه
1: بعد.
7: قال فإن قلت فكأن الورع يخالف الشرع وحكمه فاعلم أن الشرع موضوع على اليسر والسماحة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعثت بالحنيفية السمحة. والورع موضوع على التشديد والاحتياط كما قيل

0: الأمر على المتقي أضيق من عقد التسعين. ثم الورع من الشرع أيضا، وكلاهما في الأصل واحد، ولكن للشرع حكمان، حكم الجواز وحكم الأفضل الأحوط. فالجائز يقال له حكم الشرع، والأفضل الأحوط يقال له حكم الورع، فهما مع تميزهما واحد في الأصل. فافهم ذلك راشدا. فإن قلت
1: علي رزقنا الله الاحتياط والورع تشبه بأهله إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
2: بعلومه وعلومكم بالفتارين إلى أن قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار الستار الجبار فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. هو الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي رفع حجابه بينه وبين أوليائه فشاهدوه في كل شيء فشاهدوه في كل شيء بعين البصيرة التي لا يحجبها شيء فظهرت منهم الكرامات الخارقة للعادات نفع الله بهم آمين. سبحان الله الحنان المنان الكريم الرحمن المعروف بالعطاء والإحسان.
1: الناس في عالم الحس إذا شهدوا الفعل وما شهدوا الفاعل له، فالمحسوسات اللي يفعلونها الناس يعدون هذا قصور ونقص عقله. إذا كان يشهد الفعل هذا ولا يشهد الفاعل، ها يسمع الصوت فقط ولا يدري من يتعلق بالقول وما يدري من القائل، يصدر الحركة وما يدري من المتحرك. وفي عالم الحس عندما ذا قصور ذا انت بليد انت بله ما اقول هذا حركة فلان وهذا صوت فلان وهذا. والناس في هذا بلد كلهم على الكائنات يشهدونها ما يشهدون المكون، يشهدون الفاعل فعل ما يشهدون الفاعل، ها ما كانها فعلهم. فهؤلاء قصور في العقل والادراك. لا اله الا الله قال فشاهدوه في كل شيء بعين البصيره لان كل شيء فعله، فكيف يشهدون الفعل بلا فاعل؟ يشهدون الفعل مع فاعل.
2: المعروف بالعطاء والإحسان من قبل أن يوجد الخلق أجمعين سبحانه ما أكرمه من خالق الذي أوجدنا من العدم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا
1: منهما
2: رجالا كثيرا ونساء وخلق الجنة والنار فجعل الجنة مأوى للمؤمنين وجعل النار مثوى للكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ومن الحرمان من ذوق الصالحين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الذي اختاره من العرب والعجم من أشرف القبائل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اعلم وفقنا الله وإياك توفيق الصالحين أن هذه نبذة شريفة نذكر فيها ما تيسر، وأرجو من الله تعالى أن تكون غزيرة المعنى قليلة اللفظ. وبالله التوفيق.
1: وبالله التوفيق يا من وفقها الخير الخير وعانهم عليه وفقنا الخير وعنا عليه.
3: من كتاب شرح العينية نظم سيدنا الحبيب القطب عبد الله بن علي الحداد بعلوي تعريف السيد الشريف العالم منيف العلامة الحبيب أحمد بن زين الحبشي بعلوي نفعنا الله بهم وبعلومهم وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. إلى أن قال: وأما معجزاته فلا تحد ولا تحصر وأعظمها القرآن. والمشهور أن الذي أرضع رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان ثويبة الأسلمية وجارية أبي لهب بعد 3 أيام من مولده إلى مدة 4 أشهر بعدما أرضعت عمه حمزة رضي الله عنهم، ثم أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث وأكملت رضاعته
1: حارث
3: ابن الحارث وأكملت رضاعه بلبن زوجها الحارث ابن عبد العزة، ويرجعان إلى مضر في نسبهما، وكنيت حليمة أم كبشة. وأرضعته أمه قبل ثويبة 3 أيام أو 7، وذكر بعضهم غيرهن خولة بنت المنذر وأم أيمن

0: ذكر غيره ثلاثا اسم كل واحدة منهن عاتكة، وجعله المراد في قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا ابن العواتك، وهن من سليم. وقال غيره: إحدى العواتك عاتكة بنت هلال ابن عبد مناف ابن قصي، والثانية عاتكة بنت قرة أم وهب أبي آمنة، والأولى منها عمة للثانية، والأولى منهما
1: الأولى
0: والأولى منهما عمة للثانية، والثانية عمة الثالثة. وأصل العاتكة في اللغة المتضمخة بالطيب، وكان ترقيص أخته الشمة له شعرا رضي الله عنهما: هذا أخ لي لم تلده أمي، وليس من نسل أبي وعمي، فديته من مخول ومعمي، فأنمه اللهم فيما تنمي. وأول كلام تكلم به: لا إله إلا الله، قدوسا قدوسا، نامت العيون، والرحمن لا تأخذه سنة ولا نوم، وشق صدره في السنة الثالثة من مولده أو الرابعة أو غيرهما، وفي السادسة وفاة أمي على خلاف، ورعى عليه السلام الغنم.
1: هذا مما ذكر عنه في أول ما قال، منها هذا القول اللي ذكره أنه قال لا إله إلا الله. إيش بعده؟
0: قدوسا قدوس
1: قدوس قدوس،
0: نامت العيون
1: نامت العيون،
0: والرحمن
1: ولا توسط ولا نام. وجاء إذا من أول ما سمعنا قوله جل جلال ربي الرفيع، جاء أن أول ما سمعنا أنه قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وصيرا، فكأنهم أول ما بدأ يتكلم كل سمع منه شيء من هذا الكلمات فنقلوها عنه. ما عد بكلمات بابا وماما وخدها ماما الله أكبر كبيرا لا إله إلا الله أول ما نطق بها صلى الله عليه وسلم.
0: ورعى عليه السلام الغنم لأهل مكة بالقراريط الفضة، وهي موضع الرعي خلاف. وفي 25 تزوج خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، كانت تدعى في الجاهلية الطاهرة، أمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم، وهو ابن 25 سنة، وعاشت بعد النكاح 24 سنة ونيفا، فكل أولاده منها إلا إبراهيم، وهي سيدة نسائه وأسبقهن إسلاما ونكاحا، ولم يتزوج عليها. وباقي نسائه عائشة وسودة وحفصة وزينب وأم سلمة هند وزينب بنت جحش وجويرية بنت الحارث
1: جويرية
0: وجويرية بنت الحارث الخزاعية وأم حبيبة وميمونة بنت الحارث الهلالية وصفية بنت حي. فالمشهورات من أزواجه عليه السلام المتفق عليهن 11 امرأة: 5 من قريش، خديجة وعائشة وحفصة وأم سلمة أم حبيبة، وأم جويرية بنت الحارث الخزاعية، وسودة بنت زمعة، وزينب بنت خزيمة، وزينة بنت جحش، وميمونة بنت الحارث الهلالية عربيات، وصفية بنت حيي من سبط هارون ابن عمران عليه السلام. وكان صداقه عليه السلام لأزواجه 12 أوقية ونش،
1: أي ونش
0: ونش، أي ونصف، وذلك 500 درهم. مات منهن في حياته خديجة وزينب بنت خزيمة، وتوفي عن 9 البواقي
1: رضي الله عنه. وأزواجه أمهاتهم، قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم.
2: الفصل الثامن في علم الفرائض، وهو معرفة فروض الوراثة وتصحيح سهام الفريضة مما تصح باعتبار فروضها الأصول أو مناسختها، وذلك إذا هلك أحد الورثة وانكسرت سهامه على فروض ورثته، فإنه حينئذ يحتاج إلى حسب تصحيح الفريضة الأولى حتى يصل أهل الفروض جميعا في الفريضتين إلى فروضهم من غير تجزئة. وقد تكون هذه المناسخات أكثر من واحد واثنين، وتعدد لذلك بعدد أكثر وبقدر ما تحتاج إلى الحسبان. وكذلك إذا كانت فريضة ذات وجهين، مثل أن يقر بعض الورثة بوارث وينكره الآخر، فتصحح على الوجهين حينئذ، وينظر مبلغ السهام، ثم تقسم التركة على نسب سهام الورثة من أصل الفريضة، وكل ذلك يحتاج إلى الحسبان. وكان غالبا فيه وجعلوه فنا مفردا، وللناس فيه تآليف كثيرة، أشهر ما عند المالكية من متأخر الأندلس كتاب ابن ثابت ومختصر القاضي أبي القاسم الخوفي ثم الجعدي، ومن متأخر أفريقية ابن النمر الطرابلسي وأمثالهم. وأما الشافعية والحنفية والحنابلة فلهم فيه تآليف كثيرة.
1: وأما الشافعية
3: رب العالمين الإمام زين الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم عن سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: ثم علم بعد هذا أنك محتاج إلى معرفة ثلاثة فصول لا بد لك منها البتة، وفيها المقصود: أحدها الفرق بين خاطر الخير وخاطر الشر في الجملة، والثاني الفرق بين خاطر شر ابتدائي أو شيطاني أو هوائي، وبماذا تفرق بينها؟ فإن لكل واحد منها دفعا من نوع آخر. والثالث الفرق بين خاطر خير ابتدائي وإلهامي أو شيطاني أو شيطاني أو هوائي، لتتبع ما يكون من الله تعالى أو من الملهم، وتجتنب ما يكون من الشيطان وكذلك الهواء على قول من يقول به. فأما الفصل الأول فقد قال علماؤنا رضي الله عنهم: إذا أردت أن تعرف خاطر الخير من خاطر الشر وتفرق بينهما فزنه بأحد الموازين الثلاثة يتبين لك حاله. فالأول أن تعرض الأمر الذي خطر ببالك على الشرع، فإن وافق جنسه فهو خير، وإن كان بالضد برخصة أو شبهة فهو شر. فإن لم يستبين لك بهذا الميزان فاعرضه على الاقتداء، فإن كان في فعله اقتداء بالصالحين فهو خير، وإن كان بالضد اتباعا للطالحين فهو شر. فإن لم يستبين لك بهذا الميزان فاعرضه على النفس والهوى، وانظر فإن كان مما تنفر عنه النفس نفرة طبع لا نفرة خشية وترهيب فاعلم أنه خير، وإن كان مما تميل إليه النفس ميل طبع وجبلة لا ميل رجاء إلى الله تعالى وترغيب فهو شر. إذ النفس أمارة بالسوء لا تميل بأصلها إلى خير. فبأحد هذه الموازين إذا نظرت وأمعنت النظر يستبين لك خاطر الخير من خاطر الشر، والله تعالى ولي الهداية بفضله، إنه جواد كريم.
1: يا جواد يا كريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم المتصل إلى سيدنا الغزالي في كتاب الأربعين في أصول الدين في علاج الكبر بالتفصيل في السبب الثاني الورع والعبادة، إلى أن قال: وروي أن رجلا وطأ رقبة عابد من بني إسرائيل وهو ساجد، فقال له ارفع، فوالله لا يغفر الله لك. فأوحى الله سبحانه إليه: أيها المتألي علي بل أنت لا يغفر الله لك. فالأكياس يحذرون من ذلك ويقولون ما كان يقوله عطاء السلمي مع شدة ورعه: كان إذا هبت ريح عاصفة أو صاعقة يقول: ما يصيب الناس كل ذلك إلا بسببي، ولو مات عطاء لتخلصوا. وقال بعضهم في عرفات: أنا أرجو الرحمة لجميعهم لولا كوني فيهم. فانظر كم بين من يخلص العمل والورع ثم يخاف على نفسه، وبين من يتكلف أعمالا ظاهرة لعلها لا تخلو عن الرياء والآفات ثم يمن على الله تعالى بعمله. السبب الثالث الكبر بالنسب، وعلاجه أن ينظر في نسبه، فإن آباؤه نطفة مذرة وجده التراب، ولا أقدر من النطفة ولا أذل من التراب. ثم المفتخر بالنسب يفتخر بخصال غيره، ولو نطق آباؤه لقالوا: من أنت في نفسك؟ ما أنت إلا دودة من بول من له خصلة حسنة. ولذلك قيل: لئن فخرت بآباء ذوي نسب لقد صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. وكيف يتكبر بنسب ذوي الدنيا ولعلهم صاروا حمامة في النار. حمامة في النار.
1: لا حمام جمع
4: حمامة في النار. يودون لو كانوا خنازير وكلابا يتخلصون مما هم فيه، وكيف يتكبروا بنسب أهل الدين وهم في أنفسهم ما كانوا يتكبرون، وكان شرفهم بالدين ومن الدين التواضع، وكان أحدهم يقول ليتني كنت تبنة وليتني كنت طائرا. كلهم قد شغلهم خوف العاقبة عن الكبر مع عظم علمهم وعملهم، فكيف يتكبر بنسبهم من هو عاطل عن خصالهم. السبب الرابع الكبر بالمال والجمال والأتباع، والكبر بها جهل، فإنها أمور خارجة عن الذات، أعني المال والأتباع. وكيف يتكبر بخصلة تمدد إليها يد السارق والغاصب، وكيف يفتخر بالجمال وحمى شهر تفسده والجدري يزيله. بل لو تفكر الجميل في أقدار باطنه لأدهشه ذلك عن تزويق ظاهره. ولو لم يتعهد الجميل بدنه أسبوعا بالغسل والتنظيف لصار أقدر من الجيفة من تغير النكهة والصنان ورائحة العذرة وكثرة الوسخ والمخاط والرمص. فمن أين للمزبلة أن تفتخر بجمالها؟ والإنسان بالحقيقة مزبلة، فأنه منبع الأقدار والنجاسات.
1: الله أعلم.
5: فيا نفحات الله يا عطباته، ويا يذبات الحق يودي
1: بزورتي،
5: ويا نظرات الله يا لحظاته، ويا نسمات اللطف أمي
1: بهبتي،
5: ويا غارة الرحمن يدي بسرعة إلينا وحل عقد كل ملمتي، ويا رحمة الرب الرحيم توجهي وأحيي بروح الفضل كل رميبتي، ويا كل أبواب القبول تفتحي، فإن مطايا القصر نحوك أمتي، ويا سحب الإله إليه يودي إليه.

بحرمة هادينا ومحيي قلوبنا ومرشدنا ناي الطريق القويمة دعانا إلى حق وحق منازل علي من الرحمن أفضل دعوتي أجبنا قبلنا مذعنين لأمري سمعنا أطاعنا هدى وبصيرتي فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى والهدى ويا ربي أقبضنا على خير ملتي فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى والهدى ويا ربي أقبضنا على خير ملتي وعم وصولا والفروع برحمة برحمة وأهلا وأصحابا وكل قرابتي وسائر للدين من كل مسلم أقام لك التوحيد من غير ريبتي وصلي وسلم دائم الدهر سرمدا على خير مبعوث إلى خير.

0: لك العظيم وإنزال الكتاب وحكمتي وحكمتي.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، اجعلنا من خواص من قام بحق الإنزال القرآن الكريم والحكمة في بيانه صلى الله عليه وسلم وتبليغه عنك، اجعلنا بذلك أوفى النصيب من ليالي العشر وخواتيمها ومن الأيام المعدودات وقدومها، واجعل لنا نصيب وافر من ليلة من من من من من ليلة التروية، ونصيب وافر من ليلة عرفة، ونصيب وافر من ليلة الأضحى، واجعل لنا اللهم أجزل الأقسام والسهام فيما تقسمه لعبادك الصالحين الكرام من كل ذي قلب سليم مستقيم على الصراط المستقيم، ولا تحرمنا خير ما عندك وشر ما عندنا، ثبتنا على الحق فيما نقوله، وثبتنا على الحق فيما نفعله، ثبتنا على الحق فيما نعتقده، وكن لنا بما أنت أهله حيثما كنا وإنما كنا، فرج كروب المسلمين، ادخلنا في دواوين الحجاج والزوار والعمار وفضل الله وفضل رسوله وأعد علينا عوائدهم، صوت لنا موائدهم، وافتح بهم أبواب الفرج للأمة أجمعين، وسهل بلا عنا وعن أهل لا إله إلا الله، وحول الأحوال لأحسنها، اختمنا بكم الحسن تراضنا عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
2: صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
1: ربنا انفعنا بما علمتنا،
2: ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر، ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقيا علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى، من إلى الحق دعانا والوفى، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر، اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا، وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة، تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات، وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولدينا، والأهل والإخوان، وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع، آمين ربي اسمع، فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله والصحب عداد طش السحب، والحمد للإله في البدء والتناهي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا.

يدفعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين.

شمال ما أصحاب شمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا

0: مالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكثار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف أشرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك وسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم اصرف عنا وجوههم قلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأوجد وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك ملك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي علمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات الخطرات من الشكوك يظنون الأوهام السادرة القلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فإذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله رسوله إلا غرورا ثبتنا وانصرنا وسخ لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، سخرت النار لابراهيم، وسخرت الجبال الحديد لداود، وسخرت الرياح الشياطين الجن لسليمان. سخر لنا كل بحر هو لك في الارض والسماء، والملك والملكوت، بحر الدنيا وبحر الاخره. سخر لنا كل شيء، من بيده ملكوت كل شيء. كاف يا عين صاد، كاف يا عين صاد، كاف يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، افتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، ارحمنا فإنك خير الراحمين، ارزقنا فإنك خير الرازقين، اهدنا نجنا من القوم الظالمين، هب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، منا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحز لقلوبنا أبداننا، السلامة والعافية في ديننا ودنيانا، كلنا صاحبا في سفرنا، خليفة في أهلنا، أطمس على وجوه أعدائنا، وسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، تنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا في أهل الأوقان فهم مقمحون، وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. شهد الوجوه، شهد الوجوه، شهد الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، قد خاب من حمل ظلما. طاسين حميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان بينهم.

هم الأمر جاء النصر فعلينا لينصرون. حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم. غافل الذنب قابل التوبة شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا سيكفيكهم الله والسميع العليم. سادة العرش مسبون علينا عين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح

وهو أجل الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي

ولا يوجب الظما والعلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين، اكشني من نورك وعلمني من علمك، افهمني عنك واسمعني منك، بصرني بك اقمني بشهودك، عرفني الطريق اليك واعن علي فضلك، البسني لباس التقوى منك انك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله، اسمع دعائي واصوت بك امين. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق.

يا خفي اللود يا لطيف السن يا حليم لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نعن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله. يسر لنا ما نعن فيه من سفرنا ما نطلب من حوائجنا. قرب علينا المسافات سلمنا من العلل والعافات. لا تجعل الدنيا اكبر همنا لا مبلغ علمنا. لا تسلط علينا من لا ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه. لرب

يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، والباقي ماشي فايدة فيه. قال وسواهم عالم أو متعلم، وسواهم من همج الهمجي، من همج الهمج. إذا ما كانك عالم ولا متعلم ولا محب لهم فأنت من همج الهمج، أنت من العوام، لابد تكون من العلماء، من المحب للعلماء. قالوا خير الأمراء الذين يأتون إلى أبواب العلماء، وشر العلماء الذين يأتون إلى أبواب الأمراء. الملوك دام على الخلق، والعلماء حكام على الملوك، العلماء حكام على الملوك، والملوك حكام على الناس، لكن العلماء حكام على الملوك، لابد يسمعون كلامهم. العلماء ورثة الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على الجاهل كفضلي على أدناكم، أو كفضلي على أدنى رجل من أصحابي. كيف فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب، على أدنى أصحاب؟ فضل العالم على الجاهل كفضل النبي على أدنى أصحاب. العلماء هم النجوم، يهتدى بهم ويسير رقتهم. لا يكون العالم عالما حتى لا يحسد من فوقه، ولا يحقير من فوقه، ولا يبتغي بعلمه ثمنا. هذا العالم، ألا يكون العالم عالما حتى لا يحسد من فوقه. لا تحسد من هو أعلم منك، أحسن منك، أفضل منك، لا تحسده. إن كان حسدته ماك عالم. العلم ما يؤدي إلى كذا، العلم يهتف بالعمل، يهتف إلى تطهير الأخلاق وتزكية النفوس. قال لا يكون العالم عالما حتى لا يحسد من فوقه ولا يحقير من فوقه. شخص أقل منك مرتبة في العلم أو في غيرها لا تحقره، لا تشوف نفسك أحسن منه، هذا ما هو علم. ذا الإنسان لا يزيد تواضع لله سبحانه وتعالى، لا يبتغي بعلمه ثمن.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
2: الشابة البيضاء وقشرة الشعر. المقادير: شابة بيضاء، ماء نقي. الطريقة: تدق الشابة البيضاء وتذاب في الماء، والاستعمال: تدليك فروة الرأس بها.
3: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربي، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك
أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله.

العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت العروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبال إسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجآت الخير وأعوذ بك من فجآت

الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت، بك نتوكل وإليك المصير. أمسينا

فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله.

العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه

المؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله

للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله.

في كل لحظة أبدى عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا

إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب

0: اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت، ورحمتك رجوت، وإليك أنبت. ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. يا واسع الفضل اغفر لي. الحمد لله الذي أعانني فصمت، ورزقني فأفطرت. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت

0: العظيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله. وصلى الله وسلم في كل حين أبدا على سيدنا محمد وآله عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وصلى الله وسلم في كل حين أبدا على سيدنا محمد وآله عدد نعم الله وإفضاله.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استول الصلاة، تقارب وتراس وساوي الأقدام، اعتدلوا، يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والبركات والصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى العباد الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعليك ورسولك النبي سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام أدخلنا برحمتك بارك باب السلام. تبارك تعاليت يا ذا الجلال الكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم.

نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض

يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه.

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما

أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلافنا الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابني صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعما وكافيا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا في التقوى والاستقامة وأعذنا أخذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله،

الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبل

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد.

عبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم.

صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابن الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة كثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين ووصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي

هذا الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا ومواتها لهذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله. افتحوا علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين إن الله يصيبهم السلامة والعافية ردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم

تاتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تاتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله.

0: حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم

0: بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا للصلاة، تجاروا وتراصوا، سعوا الأقدام، اعتدلوا، يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات وبركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام حينا ربي هذا السلام أدخلنا. اللهم لنا.

استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا

في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس

في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

أنفاس البشر. لا إله إلا الله عدد ذنوبنا حتى تغفر. لا إله إلا الله عدد

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه نت عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: أما الآن نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم الأحد المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. وقتا مفيدا نرجوه لكم.
2: بسم الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم ومن كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة بسند متصل إلى سيدي عبد الوهاب الشعراني. باب ما جاء في الرقي والتمائم. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقي والتمائم والتولة شرك.
2: إن الرقى
3: والتمائم والتولة شرك. قيل لابن مسعود ما التولة؟ قال هو تحبيب المرأة إلى زوجها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول ليست التميمة ما تعلق بعد البلاء إنما التميمة ما يعلق به قبل البلاء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما أبالي ما تركت وما أوتيت إذا أنا شربت ترياقا أو علقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. قال العلماء رضي الله عنهم وهذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة وقد رخص في الترياق قوم. وكان صلى الله عليه وسلم يرخص في الرقية من العين والحمى والنملة. والحمى لسعة العقرب والنملة قروح تخرج في الجنب. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم وعندهم صبي يبكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لصبيكم هذا يبكي؟ هل استرقيتم له من العين؟ وكانت الشفاء بنت عبد الله تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال لي ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة. وفيه دليل على جواز تعليم النساء الكتابة. وقال عوف بن مالك رضي الله عنه كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى لنا ذلك؟ فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقاء ما لم يكن فيه شرك. وقالت عائشة رضي الله عنها دخل علي أبو بكر رضي الله عنه ويهودية ترقيني فقال أرقيها بكتاب الله. وقال جابر رضي الله عنه لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى جاء رجل فقال يا رسول الله إنه كانت عندنا رقيا نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى. قال ثم عرضوا عليه رقاهم فقال صلى الله عليه وسلم ما أرى بهذا بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وفيه دليل على جواز حل المعقود ونحوه. وبه قال سعيد بن المسيب قال لأنهم إنما يريدون به الإصلاح فإنما ينفع لا ينهى عنه بحال. قالت عائشة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقي من مرض أهله بالمعوذات وينفث عليه، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه صلى الله عليه وسلم وأمسحه بيدي نفسه بيدي نفسه صلى الله عليه وسلم لكونه أعظم بركة من يدي، والله أعلم.
4: والله أعلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
5: وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
4: الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغراء وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الذين حبوبه طهرا وأصحابه الذين رفعوا به قدرا وعلى من والاهم بإحسان واتبعهم سرا وجهرا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل والشرف والكرامة أعلى الذرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد فيذكر الشيخ عليه رحمة الله في هذا الباب ما جاء في الرقى جمع رقية والتمائم، وهو أيضا ما يعلق مكتوبا فيه شيء من الآيات أو الأسماء وغير ذلك للمريض ونحوه طلبا للشفاء ودفعا للآفات. وهكذا يقول جمهور فقهاء الشرع المصون أن الرقى من كل داء يصيب الإنسان إذا جمعت شروطها فهي مشروعة، وذلك أن تكون بآيات أو بأسماء من أسماء الله تبارك وتعالى وأن تكون معروفة باللسان العربي أو بلغة معروفة ليس فيها إبهام ولا إيهام، وأن لا يعتقد آخذها ومستعملها أن لها من دون الله أثرا، وإنما هي كغيرها من الأسباب. واستعمال أنواع الأدوية لا يجوز للمؤمن أن يظن ولا أن يعتقد أن في هذا الدواء تأثير مستقل من دون إرادة الله، فلا يكون ذلك، وإنما هو بإرادة الله سبحانه وتعالى وبقدرته، والكل في قبضته وتحت إرادته جل جل. فإذا كان كذلك فكما سمعنا دلت الأحاديث على ذلك وجاءنا عدد من الأحاديث. وذكر هنا عن ابن مسعود أنه يقول إن الرقى والتمائم والتولة من شرك، والمراد به رقى الجاهلية وتمائمها، والتولة ما يستعمل أيضا من التوسلات بالأصنام وبالجن وغيرهم، لتحبيب المرأة إلى زوجها، قال له التولة، قال عد هذه من الشرك، وفي هذا النوع من الرقى الممنوعة جاء من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وذلك محمول على ما كان من فعل الجاهلية أو مع اعتقاد تأثيرها مستقلة. وكانت عائشة الله تقول ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء، إنما التميمة ما يعلق قبل البلاء فيما يدعى أنه حرز وكفاية، وذلك كله من غير ما جمع الشروط المذكورة، كما يدل عليه مجموع الأحاديث الشريفة. ومنها هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود في كتاب الطب والإمام أحمد في مسنده، قوله ما أبالي ما تركت وما أتيت إذا أنا شربت ترياقا أو علقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. وقال العلماء كان هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد رخصه في الترياق قوم، وكان صلى الله عليه وسلم يرخص في الرقية من العين والحمتي أي القرصة النملة والعقرب والحمى لسعة العقرب، والنملة قروح تخرج في الجنب، وعموم الرقى كذلك، كما يدل عليه منها لحديث سيدنا عائشة هذا الذي جاء عند أبي داود أيضا وعند الإمام أحمد في مسنده، تقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم راقوم عندهم صبي يبكي، فقال صلى الله عليه وسلم ما لي صبيكم هذا يبكي، هل استرقيتم له من العين، أي طلبتم الرقية له من العين. وهكذا وكانت الشفة أيضا بنت عبد الله تقول دخل رسول الله منا عند حفصة فقال لي ألا تعلمين هذه رقية النملة، هذه الجروح التي أو البثور التي تحصل في الجنب، كما علمتيها الكتابة، فجعل تعليم الرقية مثل تعليم الكتابة. والشيخ قال في دليل على جواز تعليم النساء الكتابة، وإنما حذر من حذر من تعليم النساء الكتابة خشية اتصالهن بالأجانب، وإلا فالأمر في الأصل على الإباحة وفي السعة، ولكن اختار جماعة من صلحاء الأمة أن لا يتعلم نساؤهم الكتابة خشية من التواصل مع الأجانب. فكيف وقد جاءت في أوقاتكم وسائل التواصل الاجتماعي وجاءت الجوالات وغيرها من الأسباب، فيجب أن يتربى في الكل ويتنمى رائد الخوف من الله تبارك وتعالى ووازع الخشية من الحق جل جلاله وتعالى في علاه، حتى لا يستعمل شيء من ذلك في أي شيء نهى الله عنه ورسوله وحرمه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك ما جاء في الحديث عوف بن مالك، والذي جاء إذن في في في صحيح مسلم، يقول عوف بن مالك كنا نرقى في الجاهلية ونرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى لنا في ذلك، قال اعرضوا علي رقاكم، لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء في صحيح مسلم. وكذلك أيضا جاء في صحيح مسلم عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، قال نهى صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء عمرو بن حزم قالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى، قال فعرضوها عليه فقال ما أرى باسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، ما استطاع من ينفع أخاه فلينفعه. وهكذا جعل في ذلك سببا للنفع، وهكذا جاء في صحيح الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه. وقال عز وجل: دخل علي أبو بكر رضي الله عنه ويهودية ترقيني، فقال: ارقيها بكتاب الله. وقال جابر رضي الله عنه: إنما نهى صلى الله عليه وسلم عن الرقى، لما نهى صلى الله عليه وسلم عن الرقى جاء رجل فإنه كان عندنا رقية نرقي بها من العقرب، أي من لسعة العقرب ولدغته، وإنك نهيت عن الرقى. قال ثم عرضوا عليه رقى، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أرى بهذا بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، كما جاء في هذه الرواية وصلها في صحيح مسلم كما ذكرناها. وبذلك يقول الربيع أني سألت الإمام الشافعي عن الرقى، فقال: لا بأس إن رقى بكتاب الله أو بما يعرف من ذكر الله، أو إن رقي بكتاب الله أو بما يعرف من ذكر الله عز وجل. فما بقي إلا ما كان من رقى الجاهلية وما كان يوهم ولا يعرف له معنى وغير ذلك. وعلى هذا جماهير فقهاء الشرع المصون، وبعضهم حدد الرقى قل في العين وفي اللدغة، لما جاء إذن في رواية عند البخاري عن عمرو بن حسين يقول: لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لسعة من عقرب. والجمهور على أن ذلك عام كما دلت عليه بقية الأحاديث عن المطهر والمطهر عن كل خبيث صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقالوا في دين الجواز حل المعقود ونحوه، في من استطاع أن ينفع أخاكم فليفعل. وبقال سعيد بن مسيب: قال لأنهم إنما يريدون به الإصلاح، فإنما ينفع لا ينهى عنه بحال. قال تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يرقي من مرض من أهله بالمعوذ، من مريض من أهله يرقي من مريض من أهله بالمعوذات وينفث عليه، فلما مرض مرضه الذي مات فيه قد جعلت أنفث عليه وأمسح بيدي نفسه صلى الله عليه وسلم، لكونه أعظم بركة من يدي. وهكذا قالت فكانت تقرأ المعوذات وتنفث في يديه صلى الله عليه وسلم، وتمسح بيديه على نفسه صلى الله عليه وسلم في مرض موته. وأيضا في الصحيح جاء أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وكان في عدد من الصحابة نحو 30 أو 40، خرجوا في غزوة في سبيل الله، في جهاد في سبيل الله في سرية، ولما كان مع رجوعهم مروا بيوت قوم من الأعراب، من العرب، أبوا أن يضيفوهم، وكان ذلك مما يعاب ويعد عارا عند العرب، فانتحوا ناحية وجلسوا، فلدغ رئيس حيهم بحية لدغته ونشته، فجاءوا إليهم يقولون: إن صاحبكم هذا بعث بخير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندكم من أحد يرقي؟ فإن سيدنا لسعته حية. قال سيدنا أبو سعيد الخدري: نعم نرقي، ولكنكم استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا، فلا نرقي لكم إلا بجعل أجرة تجعلونها لنا. قالوا: اطلبوا ما شئتم. فاتفق معهم على قطيع من الغنم نحو 30، ولو كانوا ضيفوهم كان ما بيت. قال سيدنا أبو سعيد: ما كنت أرقي من قبل، لكني جيت إليه فجعلت أقرأ الفاتحة وأجمع رقي وأنفث عليه، أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، كأنما نشط من عقال، ولا عاد أثر. قال: هذا رقي كبير، هذا رقية عظيمة. أعطوهم القطيع من الغنم، فبعض أصحابه شك فيها، قبل حين نأكل غنم على رقي، رقيت على الرجال هذا كم من رأس تجيبه لك؟ فأكل بعضهم وبعضهم تحرز حتى وصلوا المدينة، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم. لما أخبروه قالوا وما يدريك أنها رقية، يعني الفاتح، وما يدريك أنها رقية، كلوا واضربوا لي معكم بسهم، أعطوا لي منها باكم. قال فمن أكل برقيتي باطل فقد أكلت برقيتي حق، فقد أكلت برقيتي حق. إنما رقاه بالفاتحة المعظمة، لكن من قلب موقن ملآن بالتعظيم لله ولكتابه أثر فيه مباشرة، فما عاد رقاها المرة الثالثة من الفاتحة إلا كأنما نشط من عقال، لم يكن به شيء عليه رضوان الله تعالى. وهذا أيضا واحد من الأدلة الواضحة اللي يذكرها الشيخ هنا فيه، جاء في البخاري وأظنها إذا في مسلم حديث أبي سعيد الخدري وما كان رقى به رئيس الحي من فاتحة الكتاب. وهكذا جاء أيضا في هدي صلى الله عليه وسلم أنه خصوصا بعد نزول المعوذتين عليه المدينة كان يرقي بهما صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وشفانا به من العلل والأمراض والأسقام الظاهرة والباطنة، شفانا به من العلل والأسقام والأمراض الظاهرة والباطنة، شفانا الله به وبركته وجهته عنده من العلل والأسقام والأوجاع والآفات والآلام الظاهرة والباطنة في أجسادنا وفي قلوبنا وفي أرواحنا وفي أسرارنا، إنه أكرم الأكرمين في أنفسنا وأهلنا وعيالنا وأولادنا وقرباتنا وطلابنا وأحبابنا والمسلمين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
5: صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
1: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح هذا اليوم الأحد بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

فيهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على

أعمالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت رب

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله.

اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض

كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا

ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.

الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل المؤذين يا الله من معتدين.

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل.

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. فقرة الإعلانات
1: تحت إشراف عاقل حارة رضيمة وخيلة بتريم وأعيان الحارة، ينظم أعضاء ملتقى سواعد الخير بالحارة ولجنة النظام بمدينة تريم حركة السير لجلسة التعريف بيوم عرفة لضمان نجاح وتنظيم حركة سير الوافدين والضيوف إلى ساحة التعريف. تهيب إدارة سواعد الخير ولجنة النظام بمدينة تريم بالإخوة الأهالي والزوار الكرام الالتزام بالتعليمات والإرشادات التالية لتنظيم الحركة. الإرشادات والتعليمات: إخلاء الطريق الرئيسي، يرجى من أهالي الحارة التعاون التام في إبعاد سياراتهم ودراجاتهم من الخطوط الرئيسية والفرعية المؤدية إلى ساحة التعريف لتجنب الازدحام. مواقف السيارات: تم تخصيص مسيال خيلة كموقف رسمي لسيارات الضيوف والوافدين. مواقف الدراجات النارية: تم تحديد موقف خاص للدراجات، وسيقوم أعضاء لجنة النظام بتوجيه وإرشاد أصحاب الدراجات إلى المواقف المخصصة. بساط البيع والنطابات: يمنع حضور بساط البيع والنطابات نظرا لازدحام المنطقة بالزوار. تنويه خاص: حركة العوائل، يمنع دخول العوائل إلى الحارة بعد صلاة العصر لتسهيل حركة السير والنظام. كبار السن: لطفا من الزوار الكرام احضار كبار السن في وقت مبكر. نتمنى من الجميع التعاون المطلق مع فرق التنظيم وتسهيل مهامهم، شاكرين لكم حسن تعاونكم وتفهمكم. صادر عن إدارة ملتقى سواعد الخير ولجنة النظام بمدينة تريم.

0: محطات الموسم العاشر برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج محطات، نلتقي بكم فيه بكل ود ومحبة عبر أثير إذاعة نور الإيمان من مدينة تريم، وعبر قناة نور الإيمان المحلية، وعبر منصاتها المختلفة على شبكة الإنترنت، وكذلك أيضا مستمعينا عبر إذاعة نور الإيمان بالمكلة. حياكم الله جميعا وبارك الله في أوقاتكم ومتعكم بالخير حيثما كنتم. نطل عليكم اليوم في فقرات هذا البرنامج، حيث الفقرات المتنوعة والمتعددة والنفحات الروحية التي تلامس القلوب وتعين النفوس على الثبات والسير إلى الله. مستمعين الأعزاء الكرام، ما أجمل أن يتقن المرء ما وكل إليه من عمل، صغيرا كان أو كبيرا، فإن الإتقان ليس مجرد أداة شكلي، بل هو صدق النية وكمال البذل وجمال الصنع. وقد قال نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الإتقان هو سمة المؤمن الجاد الذي يدرك أن كل عمل ينجزه على وجه الإحسان هو قربى للديان جل جلاله وتعالى عظمته، وبصمة مضيئة في طريق الحياة. الإتقان في الحديث وفي الكتابة وفي الحرفة وفي الوظيفة وفي العلاقة مع الناس، بل وفي العبادة، كل ذلك دليل على نضج القلب وحياة الضمير وشرف المقصد. فلنربي أنفسنا وأولادنا على هذا الخلق الرفيع، ولنعد كل تكليف عملا نقدمه لله قبل أن ننتظر منه جزاء من الناس. مستمعين الكرام، حياكم الله تعالى في حلقتنا هذه، ونسأل الله أن يجعلها نافعة مثمرة، وأن يوفقنا جميعا لإتقان القول والعمل. ودعونا سويا نبحر مع فقرات حلقتنا هذه، فكونوا معنا.

0: نكون وإياكم الآن مع أولى فقراتنا، حيث الكلمة الصادقة والموعظة البليغة بأقلام الدعاء.
1: حديثنا يحمل عنوان إماطة الأذى عن الناس، خلق الإيمان وجمال الإنسان. من الأخلاق الجليلة والمكارم النبيلة التي دعا إليها الإسلام وحث عليها النبي العدنان خلق إماطة الأذى عن الناس ودفع الضرر عنهم، سواء كان أذى حسي كالأذى في الطريق، أو أذى معنوي كالكلمة الجارحة أو النظرة المهينة أو الإشاعة المؤذية. لقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى بالإيمان، فقال في الحديث الصحيح: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. رواه الإمام مسلم. فانظر عزيزي المستمع الكريم كيف جعل أدنى درجات الإيمان إزاحة الأذى عن الطريق، فما بالك بمن يرفع الأذى عن القلوب والأبدان. إماطة الأذى ليس مجرد نقل حجر أو إزاحة شوكة، بل هي إزالة كل ما يؤذي الناس في حياتهم اليومية، في أجسادهم، في مشاعرهم، في سمعتهم، في أرزاقهم، في أمنهم وسكينتهم. وقد سطر لنا التاريخ أعظم المواقف في هذا الباب، ومن ذلك ما رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. رواه الإمام مسلم. ما أعظمه من عمل يسير وجزاء كبير، غصن أزيح عن الطريق فصار لصاحبه سبيلا إلى الجنان. وها هو الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين كان يتفقد الطرقات ليلا، كان إذا رأى حجرا أو أذى أزاحه بيده، ويقول: لو تعثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر، لما لم يمهد لها الطريق. هذا هو الفقه الحقيقي في رعاية مصالح الناس. وأما الأذى المعنوي فقد كان السلف يعدونه أشد من الأذى الجسدي. يقول الحسن البصري رحمه الله: كلمة جارحة قد تجرح القلب أكثر مما تجرح السيوف، فاتقوا الله في ألسنتكم. وقال بعضهم: من استطاع أن يفرح قلبا أو يزيل هما أو يسعد مهموما فليفعل، فذلك صدقة لا يفنى أثرها. إن إماطة الأذى قد تكون بكلمة عذر تقال، أو بخطوة صلح تبذل، أو برسالة اعتذار ترسل، أو بتغافل عن خطأ، أو بحلم عن إساءة، وهي كلها في ميزان الحسنات لا تضيع. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مستمعين الأعزاء الكرام، ليكن ديدننا أن نكون مفاتيح خير مغاليق شر، لا نؤذي أحد ولا نجرح قلب ولا نكون سبب في حزن النفس، بل نسعى جاهدين في إماطة الأذى عن القلوب والأجساد، عن البيوت والطرقات، عن العيون والآذان، بالكلمة الطيبة والنية الصافية والعمل النبيل. اللهم اجعلنا ممن يميطون الأذى ويزرعون المحبة ويصنعون المعروف، واجعل لنا في ذلك أجرا عظيما ومقاما محمودا.

0: الإخوة الأحباب، نواصل رحلتنا معكم في محطة مشاركات المستمعين.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة كتبها الأستاذ زكي بن علي صبيح، تحمل عنوان النظام الكوني والنظام التشريعي والفوضى الخلاقة. لقد افتتح صاحبي مؤسسة ونسي أن يضع لها لوائح وقوانين والتزامات، فسرعان ما تلاشت وفشلت وغشيتها الفوضى والنزاع وتفككت شيئا فشيئا. نعم، لا تستقر المؤسسات إلا بالأنظمة واللوائح الملزمة، بل ولا البيوت، بل ولا الدول والاتحادات وما إلى ذلك. فما بال هؤلاء يفكرون نشازا ويريدون أن تستقيم الحياة دون نظام محكم. يقول الباري الحكيم سبحانه وتعالى في إشارة إلى نظام الكون الفسيح: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هذا الفلك هو النظام الذي لولاه لاختل الكون، ولا سمعنا ليل نهار صدامات انفجارات عظيمة في هذا الفضاء الرحب. وهنا أريد أن أهمس في آذاني دعاة التحرر: كيف يمكن أن تستقيم حياة البشرية دون نظام يضعه من خلقها؟ إن المتأمل في أحكام وشرائع الدين بإنصاف وبصيرة يدرك أن الدين هو النظام والتشريع الإلهي الذي به تستقيم حياة البشرية على ظهر هذا الكوكب طواعية، ابتداء أو قصرا ثنائيا. فالناظر على سبيل المثال إلى الحكمة من تشريع الزكاة يدرك أنها للقضاء على البطالة والفقر، والناظر في الحكمة من تشريع صلة الرحم يجد أنها ليبقى المجتمع المسلم متماسكا محبوكا حبكا محكما، والناظر إلى وضع الحدود والجزاءات يعلم أن ذلك لردع المعتدي والمتطاول، والناظر المتأمل في الخطاب الشرعي للمرأة يدرك تماما أن ذلك لحفظها وصونها من الوقوع في أوحال الرذيلة، وهكذا دواليك. لذا يقول الدكتور محمد عقلة في كتابه الإسلام ومقاصده وخصائصه: الإسلام يشمل بنظامه المتميز الفريد منهجا متكاملا لتنظيم الحياة عقائديا من حيث علاقة الإنسان مع الله، وقانونيا مع الناس، وسياسيا مع الدولة، واقتصاديا مع العمل بما يستوعب أطراف الحياة كلها وحركتها. ومما يؤكد هذه الحقيقة الراسخة الواضحة قوله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والحقيقة المرة التي ربما يجهلها من يدعو إلى التحرر حد زعمهم هي أنهم من حيث يدركون ومن حيث لا يدركون دعاة للفوضى الخلاقة وغير الخلاقة والعشوائية والتنمر، بل والجاهلية المبطنة. هذه هي الحقيقة المرة، علموها أو جهلوها، دمتم مدركين واعين. هذه مستمعين الأعزاء الكرام هي مشاركة الأستاذ زكي بن علي صبيح، جزاه الله خيرا، ونأمل منكم أحبتي المشاركة في الحلقات القادمة.

0: يا إخوة. في محطة تربوية هادفة نصحبكم إلى تربية الأجيال، حيث تبنى النفوس وتغرس القيم.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة تربية الأجيال وصناعة الرجال حديثنا يحمل عنوان تربية الأجيال على ترك السب واللعن والكلام الفاحش. أيها المربون والمربيات، إن تربية اللسان من أولى ما يعتنى به في تنشئة الأبناء، لأن الكلمة قد ترفع صاحبها وقد تهوي به في النار 70 خريفا. وقد قال نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، رواه الإمام الترمذي. فتأمل رعاك الله كيف نفى الإيمان عمن اعتاد هذه الأخلاق الذميمة، دليل على خطورتها وعظيم قبحها. أولا، دعونا نتحدث عن غرس الأدب في اللسان من الصغر. الطفل لا يولد فاحشا ولا سبابا، وإنما يلتقط ما يسمعه من بيئته. فإن كان في بيته كلمات طيبة وعبارات مؤدبة نشأ على ذلك. ولهذا يقول بعض العلماء: وكم من طفل تربى على لسان والديه فشب إماما في الخير أو إماما في السوء. فينبغي للمربي أن يعود ولده على انتقاء الألفاظ الحسنة، وأن ينكر عليه أول مرة يسمعه يسب أو يلعن أو يتكلم بالفحش بحزم وتوجيه رفيق. الأمر الثاني، السب واللعن ليس من شيم المؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فليعلم الطفل أن السب ليس شجاعة ولا ذكاء، بل هو فسوق وانحراف عن أخلاق الإسلام، وأن اللعن محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار، رواه أبو داود. الأمر الثالث، أحبتي المستمعين الكرام، القدوة في اللفظ. يا أيها الأب الكريم ويا أيتها الأم الفاضلة، إن الطفل مرآة لوالديه، فإن رأى لسانا نظيفا طيبا نشأ عليه، وإن سمع السب والفحش من فم من يحب نشأ مقلدا لذلك. وقد قيل: الولد سر أبيه. فالقدوة هنا أساس، فلا ينتظر من ابن ألا يسب وأبوه يسب وأمه تلعن وأخوه يشتم، بل على البيت كله أن يكون بيئة طيبة نظيفة اللسان. الأمر الرابع، زجرهم وتأديبهم، ويكون ذلك بلطف. لابد أن يؤدب الطفل إن تلفظ بكلمة قبيحة، لكن دون غلظة أو ضرب، بل بفهم وحوار، وأن يبين له قبح ما قال وعاقبة الكلام الفاحش. ويسأل مثلا: هل ترضى أن تقال هذه الكلمة لك؟ ماذا لو سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم منك؟ فينكسر قلبه ويستحي ويتعلم. الأمر الخامس، أحبتي المستمعين الكرام، البديل الطيب. حين ننهى أبناءنا عن الكلام السيء، فلا بد أن نعلمهم الكلام الطيب والثناء الحسن والدعاء المبارك، كأن يقول: جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك، وهكذا. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. خلاصة الموضوع، أحبتي المستمعين الكرام، تربية الطفل على نظافة اللسان ليس رفاهية، بل هي أصل من أصول الإيمان وعلامة على صفاء القلب. فلنغرس فيهم الأدب من الصغر، ولنكن قدوة في المنطق، ولنحذرهم من الفحش مع كثير من الدعاء وسعة الصدر. نسأل الله أن يطهر ألسنتنا وألسنة أبنائنا من الفحش، وأن يرزقنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وولدا صالحا طيبا.

0: وختام محطاتنا استراحة للقلب وتأمل للروح، نصل فيها إلى واحة محطات.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة واحة محطات، وفيها روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له حمدان، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سيروا سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون لله كثيرا والذاكرات. قال ابن الجوزي: لا يزال الإنسان صريعا تحت الشيطان حتى يذكر الله ويتلو القرآن. ورد في كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح قال ابن عقيل الحنبلي: النعم أضياف وقراها الشكر، والبلايا أضياف وقراها الصبر، فاجتهد أن ترحل الأضياف شاكرة حسن القراء، شاهدة بما تسمع وترى. من كرم الله وعظيم فضله أن الحاج وغيره كل له نصيب من غنائم العشر. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. قال ابن قدامة رحمه الله: وأيام عشر ذي الحجة كلها شريفة مفضلة، يضاعف العمل فيها ويستحب الاجتهاد بالعبادة فيها، فبادر إلى الخيرات قبل فواتها، وخالف مراد النفس قبل مماتها، ستبكي نفوس في القيامة حسرة على فوات أوقات زمان حياتها. إذا أردت صلاح الأبناء أصلح نفسك، قال تعالى: وكان أبوهما صالحا ادع لهم، قال تعالى: وأصلح لي في ذريتي أقم الصلاة فيهم، قال تعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، استعذ بالله من الشيطان أن يقربهم، قال تعالى: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.

محطات الموسم العاشر برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: أركان الحج وأركان العمرة عرفناها، والواجبات عرفنا منها الآن كم؟ سمي عرفنا أن الواجبات ستة. الأول المبيت من مزدلفة، الثاني رمي جمرة العقبة، الثالث رمي الجمار الثلاث، ثاني العيد، وثالث العيد، ورابع العيد من شاء نتأخر هو الأفضل، ويكون رميهم بعد الزوال، بعد زوال الشمس، ويجوز تأخر الليل، ولا يجوز التوقيت إلا لمن عجز عن الصلاة قائد. وإذا توكلت أنت ارم أول عن نفسك، وبعدين ارم عن موكلك، ارم الثلاث كلها عن نفسك. وإذا كذلك عجزت وأخرت إلى ثاني يوم ثالث يوم، ارم حق اليوم الأول كله، وبعدين ارم عن اليوم الثاني. الرابع من الواجبات المبيت ليلة التجريب أو ثلاث ليالي، ليلة ثاني العيد، ليلة ثالث العيد، ليلة رابع العيد، هذا الأفضل، ولا ليلتين. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. أما المريض والممرض ما عليه شيء، يجلس في مكة. وأما غير المريض فلا بد ما يبيت في منى ولو أكثر ليل، أكثر ليل لما مضت له ست ساعات سبع ساعات هكذا في منى، وروح على مكة روح. الخامس من الواجبات الإحرام من الميقات. أما ذات الإحرام هو ركن، لكن الإحرام من الميقات يكون واجب. فإذا تقدم وأحرم بعد ما جاوز الميقات وجب عليه الدم. والميقات الحج قد عرفت أهل مكة ميقات مكة، وكل بلاد لها ميقات، أهل اليمن عرفت ميقاتهم، وبعضهم قال جدة أيضا ميقات. فيجوز للجميع يأخذ بها جدة عند بعض العلماء خاصة الحضارة والشيابة والتعبان، يأخذوا لها جدة وأحرموا من جدة. وأما العمرة إن قدك جالس في مكة في ميقاتها تخرج إلى خارج السبعين ولا الجعرانة، الجعرانة أفضل أبعد، والتنعيم لا عند مسجد سيدنا عائشة رضي الله عنها، تخرج وتحرم بالعمرة، هذا ميقات العمرة. فلا بد من إحرام، ولا بد يكون إحرام من ميقات. أما نفس الإحرام فهو الركن، وأما كونه من الميقات هذا واجب، فإن جاوز الميقات وجب عليه دم. السادس من الواجبات طواف الوداع. عندما يخرج من مكة مسافر قدس مشير يومين، سواء كان حاج أو غير حاج، لا بد يكون آخر عهده في البيت، فيطوف طواف الوداع. هذا أكثر العلماء على أن طواف الوداع مستقل، لا يدخل بالحج ولا يدخل بالعمرة، لنفسه من سافر من مكة، من أهل مكة ومن غيرهم، لا بد يطوف الوداع. كم؟ مسير يومين، إذا بيخرج مسير يومين إلى جدة ولا إلى المدينة ولا إلى بلاده، يطوف الوداع. هذا طواف الوداع أكثر علماء الشافعي على أنه واجب، بعضهم قال سنة، فعلى القول بأن السنة الحمد لله رخصة تخفيف، خاصة الذي دائما يخرج من مكة بلا طواف. وأما القول المعتمد بأنه واجب لا، يجب فيه دم مثل دم التمتع. أي دم التمتع؟ إذا قدم العمرة على الحج وجلس في مكة وجب عليه دم، فإن لم يستطع ولا فقير عليه الصيام ثلاث أيام في الحج وسبع أيام إذا رجع إلى بيته، يصومها ولو مفرقها بعدين في بيته. وكذلك طواف الوداع. والدم الواجب من الواجبات هذا إذا ترك المبيت مزدلفة أو ترك ثلاث حجار ثلاث حصيات من الرمي، أو ترك المبيت ثلاث ليالي، عليه دم. هذا الدم هو نفسه بين الصباع الدم، وإنما تلع على عشر أيام، ثلاث أيام ثمها في الحج إلى عادها محرم، وإن قد فات الإحرام يأخرها حتى إلى بلاد كلها، ويفرق بين الثلاث وبين السبت. فإن عرفنا أن الإحرام بالحج أنواع، نوع يسموه الإفراد وهو تقديم الحج على العمر، وهذا يتأتى لمن زار المدينة، زار مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وزار صلوات الله وسلامه عليه ما شاء الله، وجلس في المدينة إلى قريب الحج وأحرم بالحج، هذا يصير قدم الحج على العمرة. لا تبقى عليه العمره متى؟ خامس العيد يحرم، اما ما دام في منى لا يحرم، واذا نفر من منى يحرم، لكن الاحسن يخرها الى ان تنتهي ايام منى كلها. ايام منى 3 ايام بعد يوم العيد، ثاني العيد، ثالث العيد، رابع العيد. فاذا وصلنا المدينه شرفها الله يكثر من الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام في طريقه ويحافظ على الصلاه في مسجده، خاصه المسجد اللي في حياته عليه الصلاه والسلام. قال من صلى فيه 40 فريضة، قال بعضهم ولو براءة، كتب الله له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب. وبعد زيارة عليه الصلاة والسلام وزيارة أصحابه البيت كل يوم ما شاء الله يتشرف بدخوله في المدينة.

ما يحرم بيحرم من ديار علي، يروح ليه من حيث أحرام الردود عليه الصلاة والسلام. إن كان الوقت عادة متسع يحرم بعمره، إن كان الوقت مضايق يحرم بحج. قد يعني كما الرسول صلى الله عليه وسلم قد أحرم بالحج من حيث أحرام الرسول عليه الصلاة والسلام. المحرم إذا أحرم بالحج وأحرم بعمره تحرم عليه 8 أشياء. أول ستر رأس الرجل، لأن إحرامه في رأسه فلا يستر رأسه أبدا، فإذا أنا فيه غطى رأسه ما على شيء، أو في الليل نام وغطى رأسه بغير شعور ما على شيء. أما إذا تعمد جاب كوفي هذا لا، يجب عليه فدية. أجل الفدية شاه، وإلا 3 أيام يصومها، وإلا يطعم 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع بر من أكثر قوت بر. هذا الرجل يستر راسه لا يستر راسه. والمرأة وجهها وكفيها، إحرامها في وجهها، المرأة إحرامها في وجهها، فلا يمكن تستر وجهها لأن الإحرام في الوجه. كيف تعمل لها شابة وتقول أنا خائفة من غير ينظر لي حرام وأكون السبب؟ لأن النظرة حرام في مكة أكبر من أكبر الأخطار. وكيف أعمل؟ قلنا أن بعض العفيفات تجعل أعواد على صلعتها على جبهتها، أعواد، وطرحت الثوب من فوق الأعواد فتجافى الثوب عن البدن فصارت محرمة مستورة. أما الذي ما عندها تحري فتستر وجهها إذا خافت على نفسها حد ينظر لها حرام، تستر. وجوزها الإمام مالك رحمه الله جوزها تستر وجهها ولا فدية، والإمام الشافعي قال تستر وتفتي. تصوم 3 أيام وإلا تذبح شاة وإلا تصدق على 6 مساكين. الثاني من المحرمات لبس المحيط. وش المحيط؟ المحيط المحيط كما قلت تلبسه الرجل. المرأة تلبس المحيط، المرأة يعني إحرامها فقط في وجهها ولها وصف تلبس المحيط لأنها عورة. كذلك الحزام والمنطقة والكمر هذا الشراك رخصة، والشنطة. والإمام مالك قال حرم الخاتم، قال الخاتم خلعه من يدك. والساعة ساعة اليد هذا فيها ما فيها، فكثير من العلماء رجعوا أنها تبع الخاتم تخرج، وبعضهم قالوا ما فيها شيء، الأحسن أن يتركها يجعلها في كمره إلا في الشنطة حقه، الأفضل الأفضل هكذا خروج من الخلاف. الثالث الطيب، الطيب عذر حرام، فإذا الطيب غير شعور ما على شيء. الرابع الدهن، يشعر الرأس واللحية تحيته ورأسه فقط لا يدهنها، بدنا يدهنها رخصة. كما أن يذوب يلبس كيس ينام في كيس في الليل رخصة، لكن ليش يستر رأسه؟ قال يدهن شعر الرأس واللحية. الخامس إزالة شيء من الشعر والظفر، لا يزيل شعره ولا يزيل ظهره ولا ينتج شيء منها. وإذا تخلل ولا حك لحيته ولا رأسه يهبر رده ولا ينظر لها. أنا إذا رأى شعره ونتفع يجب عليه مد شعرتين مدان، 3 شعرات فدية، إما شاة ولا 3 عيار ولا تصدق على 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع. السادس تقبيل الزوج، يقبل زوجه محرم حرام. السابع الجماع، هذا الجماع خبر، إذا كان قبل التحلل الأول هذا يفسد الحج كله. ما هو التحلل؟ الحج للتحللان، إذا تحلل التحلل الأول جاز له كل شيء إلا النكاح. وإذا تحلل التحلل الثاني جاز له كل شيء. ما هو التحلل الأول؟ التحلل الأول مرة في بعد خروجه من مزدلفة إلى منى يرمي، هذا واحد يرمي. ثلاثة التحللات، 3 الرمي والحلق والطواف، هذا 3. إذا جاب 3 دول كلها خلاص حلل كل شيء، وإذا جاب 2 من 3 يسموه التحلل الأول، يحلل كل شيء.

سنتين وثلاثين. على كل حال والمرأة شيء عليها فدية، تقول كان مختارة ورضيت على هكذا الفدية، من هي مغصوبة ما عليها شيء. وبعض العلماء قال المرأة ما عليها شيء إلا الإثم، أستاذ الجماع. وإذا جامع بعد التحلل الأول، قبل يتم الطواف أو السعي، إذا عاد السعي يقول هذا عليه الشهر وحج الصيف. الثامن من المحرمات قتل الصيد، مثل الجراد ولا الحمام، ما يمكن تمشي الحمامة من محلها، وقتلتها عليك شاة، والجراد على قيمتها إذا ذهبتها. كل صيد لمحرم حرام، إنه في مكان وفي غير مكان ما دام محرم، وإن كان مش محرم نقول إن كان في مكة حرام، وإن كان في خارج مكة يجوز لك الصيد. صيد البر حلال لغير المحرم. هذه على الإجمال المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. والتحللات عرفنا التحللات، إذا تم التحللات حل جميع المحرمات. وأيام منى هذه هي الأيام المعدودات، 3 أيام. من خرج من منى بعد رمي الثاني ولا ما عليه حرج، إذا رمى اليوم الثاني، رمى اليوم الأول والثاني وخرج ساعته، نقول خلاص انتهى. وين بقى الافضل اللي يعمل به النبي عليه الصلاه والسلام يتاخر اليوم الثالث. قال الله جل وعلا: واذكروا الله في ايام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. وما ينبغي لك في هذه الايام خاصه عنده عندي تمام المناسك، اذا تميت المناسك ورجعت الى ما شاء الله تميت الطواف، إذا انتهيت من الحج تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. دائما تذكر الله جل وعلا، في الله في هذه المواطن المهمة، لكنك بعد الحج تشتغل بكلمة كبيرة عظيمة، قرآن وذكر، وهي: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لأن الله جل وعلا يقول: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له بالآخرة من خلاق، لما له نصيب بالآخرة، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذا تأتي بدعاء قبلها، تقول الحمد لله رب العالمين لأجل سنة قبل الدعاء تحمد الله، ثم تصلي على النبي، ثم تقولها: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. دائما تلهج بها ولو مدة أيام قضاء في مكة وفي خروجك ورجوعك إلى بيتك، لأن بها خير كبير عظيم وعدك الله به، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وهذا يعني تم حجك وتم زيارتك إذا أتيت على هذا الوجه. والأهم من هذا كله رجوعك إلى الله سبحانه وتعالى، وخضوعك وانكسارك بين يديه سبحانه وتعالى، وترددك في هذه الأماكن المشرفة حتى تتزوج من هذه التقوى، فترجع بحالة غير الحالة التي كنت عليها، لأن هذا علامة الحج المقبول. إذا كان حجك مقبول ترجع بحالة ثانية، بصورة ثانية، وبقلب ثاني. إيش هذا الحالة الثانية؟ قالوا: علامة الحج المقبول التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزول. هذا ما شاء الله يرجع أوراده كثيرة وأعماله كثيرة، وبالتالي الله جل وعلا ما يرجع هذا أخذ من مكان، هذا دل على حاجة غير مقبول. الله ما يتقبل الناس أجمعين، إنما يتقبل الله من المتقين. فحرص كل الحرص على العلامة، علامة أن زيارتك للمدينة مقبولة، وزيارتك للرسول عليه الصلاة والسلام مقبولة، وزيارتك لمكة مقبولة، علامتها هذا. فلا ترجع إلى بلادك إلا بها إيمان كامل تزوج من الله جل وعلا ومن بيته ومن بلده ومن بلد نبيه عليه الصلاة والسلام، وتفرح ما يسر الله لك. ونفقاتك هذه كلها الدرهم ب100,000 درهم،
اللقمه ب 100,000 لقمه حتى الذي اكلته انت، فكيف اذا صدقت وسعت؟ وكيف اذا ضحيت يوم العيد؟ الاضحيه في مكه ب 100,000 اضحيه، واحد ذبح 1000 شاة في بيته اضحيه، صحيح؟ صحيح. لكن واحد ذبح شاة واحده في مكه اضحيه يوم العيد وثاني عيد وثالث عيد، وتصدق بها واكل منها واهدى منها، هذا الاضحيه خير، مش خير من 1000، خير من 100,000 شاة في غير مكه، ربح كبير عظيم. ولهذا وهالهدي، الهدي الان متروك، هدي لا مكه مع الهدي اللي نادر، كانوا اذا حجوا يشيل الهدي معاه من بيته، حد يشيل البقره، حد يشيل البعير، حد يشيل جمال كثيره، حد يشيل الغنم، الهدي والقرائد يقلدوها. كان عليه الصلاه والسلام لما حج اهدى 100 نادر، 63 اتاها معه، والباقي اتاها امير المؤمنين سيدنا علي من اليمن، 100 ناقه نحرها بيده صلى الله عليه وسلم عليها، نحرها يوم العيد كلها، هذا يسموها هدي، ياكل منها فاذا وجبت جنوبها فكل منها، فياكل منها ويطعم المساكين وضحيه حكمها حكم الهدي. على كل حال وما دام في مكه يكثر من الطواف، يكثر من الطواف، لأن القرآن والعبادة متيسرة في كل مكان، وأما في مكة الطواف متيسر إلا في مكة، يكثر من الطواف ويكثر من العمرة، كل يوم يجيب العمرة، كل يوم يجيب العمرة لأبيه لأمه لأخوانه الذي قد ماتوا قبله لأقاربه لأصحابه، يصح حتى تحرم بالعمرة للناس ما أوصوك، لأجل أهدي لهم هذه الهدية الكبيرة العظيمة في مكة. و تتعلم هذا ترجع الى الله جل وعلا، داعي الى الله سبحانه وتعالى، لان الدعوه الى الله واجبه على كل مسلم يكون داعي الى الله، وخصوصا وتستغفر الله سبحانه وتعالى لنفسك يا حاج، لان الاستغفار هذا دائما يستغفر الانسان في كل وقت من ذنوبه ومن صلاته ومن حجه ومن عبادته، حتى إذا أكثر الاستغفار سدد الله الخلل، ما في الصلاة ما في الحج، دائما تستغفر الله من أعمالك كلها ومن الحج ومن حركاتك هذه كلها ومن نفقاتك، ثم كذلك تستغفر للمسلمين وتستغفر للمؤمنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، وبعضهم قال كذلك استغفار الحاج مقبول إلى حتى يدخل بيته، وبعضهم قال مقبول في شهر الحجة وفي شهر محرم وفي الى ربيع اول الى شهر ربيع الاول 3 اشهر، هذا يقبل منه الاستغفار. ولهذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم يلاقون الحجاج الى قبل دخولهم البيوت، لاجل يطلبون منهم الدعاء، دعاهم مستجاب خاصه قبل دخولهم بيوتهم، وكذلك بعد الدخول المهم يلاقي رجع الناس العلامه ورجع ما شاء الله مستفيد ورجع بالإيمان زائد وبقلبه منيب ما شاء الله، دائما خلاص كل يوم في مزيد المؤمن. ومع هذا لأنه وقف في هذه المشاعر الكبيرة العظيمة، وحاشا الله سبحانه وتعالى يرد خائف، من توجه نحو بابك ما رجع من ذلك خائف. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما سمعت في أول الشريف، اعظم الناس ذنبا من وقف بعرفه فظن ان الله لم يغفر له. ظن بربك خير ان الله جل وعلا قبلك وغفر لك واحسن ظنك بالمسلمين وعاملهم معامله حسنه، لان المسلمون هذول المؤمنون يجب ان تحب لهم ما تحب لنفسك من الخير، وتكره لهم ما تكره لنفسك من الشر، ولا تتكبر عليهم تقول انا قد حجيت ولا انا، لان هذا اللي يتكبر خلاص يحبط عمله كله. من قال انا خير الناس بغى شر الناس، وقال المهم انه يكون دائما متواضع ولو عمل ما عمل، لان الله الذي وفقه، من وفقك؟ من اقدرك؟ من انفق عليك؟ من اعطاك السعه؟ من اعطاك العقل؟ لو ما عندك عقل تستطيع تحج وتعمل اي عمل؟ ومن اعطاك الاعضاء هذا كلها؟ احمد الله سبحانه وتعالى الذي يوفقك، ولا ترى نفسك على احد من المخلوقين فضلا. وكذلك استرجو من الله جل وعلا القبول. وقالوا ان رجل اسمه علي بن المرفق رضي الله عنه حج
30 حجة أو 33 حجة. قال فقلت اللهم حجها لي وحجها لأبي وحجها لوالدتي والباقي يا رب هبته لمن لم تتقبل حجه. قال قيل له في المنام أتتسخى على الله وهو خلد السخاء والأسخياء وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين؟ فقد غفر لمن وقف بعرفة قبل أن يخلق عرفة. نعمة كبرى وفضيلة عظمى لا يعني يستحضر الإنسان، يحمد الله الذي وفقه ويسرها له، ولكن دائما هو يبقى عليه هذا الشعار التواضع والانكسار والذل، وخصوصا الاخوان المؤمنين. المؤمن يكون للمؤمن دليل، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فلا يتكبر على أحد منهم ويصافحهم ويشمهم، خصوصا من سبقه بيوم قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنا عبد من سبقني ولو بيوم، ولو بيوم من المسلمين، لأن من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعرف لعالمنا حقه فليس منا. يقول النبي ما هو منا هذا، لابد ما ترحم الصغير وتوقر الكبير من كان أكبر منك، وتزيد من قلبك الغش والحسد والبغضاء، حالقة الدين لا حالقة الشعر ما يفيدك، كثرة أعماله تحرق تعرفها حتى تظل دبر وليس لك حسنه بسبب الحسد والبغضاء. قال عليه الصلاه والسلام الحسد والبغضاء حارقه الدين لا حارقه الشعر، والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، الا اخبركم بشيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. صلى الله وسلم عليه وعلى اله. يامرنا ان نقول السلام عليكم ورحمه الله، مش نسيتوا صلحتوا، لا تقول امسيت ولا اسعد مساكم ولا صباحكم الا بعد ان تسلم عليه تحيه من عند الله مباركه طيبه. السلام عليكم ورحمه الله تحيتك لاخيك، تحيه المسلم للمسلم، وتحيتك لبيتك اذا دخلت بيتك ولا حد فيه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وتحيه المؤمنين بعضهم البعض في الجنه تحيتهم فيها سلام، وتحيتهم من الملائكه في الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، وتحيتهم من الله سلام قولا من رب الرحيم. فلا تستبدل بالسلام شيء لأن يزيل العداوات والبغضاء، لأن العداوات والبغضاء إذا حلت بالقلب أفسدت القلب وأفسدت الجوارح. الله سبحانه وتعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن قلبك سليم خلاص انتهيت من كل شيء، انتهيت من كل خير. القلب السوي القيمة الذي فيه معاصي كثيرة من معاصي القلب، ومن أعظم المعاصي وأهمها الحسد والبغضاء، هذا يعني تفسد القلب حتى يصلي وهو غافل عن صلاته ويقرأ وهو غافل عن قراءته، بل يمكن يفكر في الحرام والنزاع والخطاب والمشارعة والمماحمة وهو في الصلاة، فيظن أنه في حضرة الرحمن وهو في حضرة الشيطان. وبعضهم يفكر في الحرام وهو في صور الحرام وصور اللي يرآها في التلفزيون وغيرها من الصور الحرامية يفكر فيها في الصلاة. القلب قال عليه وعلى الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، وأشار بيده الأسود، ألا وهي القلب والتقوى الذي أمر الله أن نتزودها. قال وتزوجه من خير ذلك التقوى، هي حقيقتها في القلب. قال عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم. فالله الله املي قلبك من الإيمان ودع من الغل والحسد والبغضاء، واعلم أنك في كل يوم معرض للفتنة ومعرض للنزاع ومعرض للخصام، فلا تقابل الناس خاصة المسلمين إلا بالمسامحة والعفو، وإلا إذا فتحت باب النزاع خلاص توسع النزاع توزع النزاع. فالدواء القاطع لجميع المنازعات المسامحه والمخاصمه، وهي ماء تطفي نار العداوه. واما باب الشر بمثله فهذا يتوسع، فتبقى قلبك مشغول وابنك مشغول واهل بيتك مشغولين، وتتوسع العداوه حتى بين القبائل. فنلقى على الله جل وعلا وقلوبنا سليمه، هذا من اكبر الاخطار العظيمه. وكان عليه الصلاه والسلام في مجلس من مجالسه يقول لهم سيدخل عليكم رجل من اهل الجنه
فتح الرجل لا يبه له، فخرج بعض الصحابة يبشر، قال إن شاء الله أنك من أهل الجنة والرسول عليه الصلاة والسلام شهد لك. قال لماذا؟ قال جاء سيدخل عليكم الرجل من أهل الجنة. قال له ما لا تريد؟ قال اقبل بشارة رحمة الله سبحانه وتعالى وأخبرني بأعمالك أعمل مثلها. قال ليس لي عمل. قال أخبرني. قال لا أخبرك وعندي عمل. فذهب عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هذا الذي أخبرتنا بأنه سيدخل علينا وأنه من أهل الجنة بشرته وسألته أن يخبرني عن أعماله لكي أعمل مثل عمله لعل الله يعطيني ما أعطاه. قال فلم يخبرني. قال لا ارجع إليه مرة أخرى وقل له يخبر. قال أمرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخبرني. قال ما عندي أعمال حتى أخبرك بها ولكني أعمالي سلبية. ما هي؟ قال لو أقبلت الدنيا كلها علي من حلال ما فرحت بها. هذه مسألة كبيرة عظيمة. والثانية قال والثانية لو أدبرت بعد أن أقبلت وهلكت في لحظة ما تكدرت منه. قال لله دقق. والثالثة قال والثالثة لا أمسي وفي قلبي غش المسلم ولا أصبح في قلبي غش المسلم. لا إله إلا الله. قال هذا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقالوا يا رسول الله إن فلانة صوامة قوامة ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال لا خير فيها هي من أهل النار. لأن هذا حديث اللسان تدل على مرض القلب. لا حل الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ما دام يتكلم بالكلام على فلان فلان فلان دليل من قلبه مريض يبغضهم. فلا تبغض إلا المنافقين ولا تبغض إلا أعداء الله. والجميع أهل لا إله إلا الله يجب أن تحبهم وأن ترحمهم وأن تحبهم من الخير ما تحب لنفسك. لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فأنت يا مسلم وأنت يا حاج بالخصوص لا ترجع من بيت الله جل وعلا إلا بهذه العلامة. إيه؟ العلامة أنك لا تبغض إلا من يبغضه الله. وأن جميع المسلمين كلهم إخوانك. وإذا جرت بينك وبينهم عداوة أزل هذا العداوة وأزل هذا الحقد وأزل هذا الضغائن. وأطلب من يعينك عليها. وأكبر شيء يعينك عليها كلام ربك وكلام نبيك عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا وعد قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فسامع عن ريال أو سامع عن مياه أو سامع عن ألف أو سامع عن الدنيا كلها يتحول أجرك كله على الله. وهذا يعطيك الله أجرك فقط هذا الذي رضى عليك أو يعطيك أكثر؟ حاشا حاشا، بل يعطيك أكثر وأكثر وأكثر. وإذا كان يوم القيامة والناس في صعيد واحد كل أمة جاثية على ركبها ينادي منادي ألا فليقم من ينطلق؟ ألا فليقم من كان أجره على الله فلا يقوم إلا بني. من هم هؤلاء؟ قالوا هؤلاء ما يقدموا دعوة على أحد يسامحوا الناس ولا لهم قرين ولا وصلوا عند حاكم والحق لهم واضح كالشمس فتركوه لله ليناديهم الحق. يقول اليوم أجركم علي فاطلبوا ما شئتم واشفعوا لمن شئتم. هذا الذين أجرهم على الله أكبر من أكبر الأخبار. وكيف أعمل؟ قلنا أعمل بعض العفيفات تجعل أعواد على صلعتها على جبهتها أعواد وطرحة الثوب من فوق الأعواد فتجافى الثوب عن البدن فصارت محرمة مستور. فأما الذي ما عندها تحري فتستر وجهها إذا خافت على نفسها حد ينظر لها حرام تستر وجوزها الإمام ما يطلبون منهم الدعاء دعاهم مستجاب خاصة عند دخولهم بيوتهم وخيار بعد الدخول. المهم إذا قد رجع الله بالعلامة ورجع ما شاء الله مستفيد ورجع بالإيمان زائد هو بقلب منيب ما شاء الله دائما خلاص كل يوم في مزيد المؤمن. ومع هذا لأنه وقف في هذا المشاعر الكبيرة العظيمة وحاشا الله سبحانه وتعالى يرد خائف من توجه نحو بابك ما رجع من ذلك خائف. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما سمعت في أول الشريط أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة فظن أن الله لم يغفر له. فيظن بربك خير أن الله جل وعلا قدر لك وغفر لك وأحسن ظنك بالمسلمين وعاملهم معاملة حسنة
لأن المسلمون هذول المؤمنون يجب أن تحب لهم ما تحب لنفسك من الخير، وتكره لهم ما تكره لنفسك من الشر، ولا تتكبر عليهم تقول أنا قد حجيت ولا أنا لأن هذا اللي يتكبر خلاص يحبط عمله كله. من قال أنا خير الناس فهو شر الناس. هو قال المهم أنه يكون دائما متواضع ولو عمل ما عمل، لأن الله اللي وفقه. من وفقك؟ من أقدرك؟ من أنفق عليك؟ من أعطاك الطاعة؟ من أعطاك العقل؟ لو ما عندك عقل تستطيع تحج وتعمل أي عمل؟ ومن أعطاك الأعضاء هذا كلها؟ تحمد الله سبحانه وتعالى اللي وفقك، ولا ترى نفسك على أحد من المخلوقين فضلا. وكذلك استدعوا من الله جل وعلا القبول. وقالوا لنا الرجل اسمه علي بن الموفق رضي الله عنه حج 30 حجة أو 33 حجة. قال فقلت اللهم حجها لي وحجها لأبي وحج لوالده والباقي يا رب هبته لمن لم تتقبل حجه. قال قيل له في المنام أتتسخى على الله وهو خلق السخاء والأسخياء وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين؟ فقد فضر لمن وقف بعرفة قبل أن يخلق عرفة. نعمة كبرى وفضيلة عظمى لا يعني يستحضر الإنسان. يحمد الله الذي وفقه ويسرها له، ولكن دائما هو يبقى على هذا الشعار التواضع والانكسار والذل، وخصوصا لإخوان المؤمنين. المؤمن يكون للمؤمن دليل، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فلا يتكبر على أحد منهم ويصافحهم ويشمهم، خصوصا من سبقه بيوم. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، أنا عبد من سبقني ولو بيوم، ولو بيوم من المسلمين. لأن من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعرف لعالمنا حقه فليس منا. هو النبي ما هو منا هذا. لابد ما ترحم الصغير وتوقر الكبير من كان أكبر منك، وتزيد من قلبك الغش والحسد والبغضاء، حالقة الدين لا حالقة الشعر ما يفيدك. كثرت أعمال وانت تعرفها حتى تزول دبر وليس لك حسنة بسبب الحسد والبغضاء. قال عليه الصلاة والسلام الحسد والبغضاء حالقة الدين لا حالقة الشعر، والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. صلى الله وسلم عليه وعلى آله. يأمرنا أن نقول السلام عليكم ورحمة الله، مش مسيتوا صلحتوا. لا تقول مسيتوا ولا أسعد مساكم ولا صباحكم إلا بعد أن تسلم عليه تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تحيتك لأخيك، تحية المسلم للمسلم، وتحيتك لبيتك إذا دخلت بيتك ولا حد فيه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وتحية المؤمنين بعضهم البعض في الجنة تحيتهم فيها سلام، وتحيتهم من الملائكة في الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، وتحيتهم من الله سلام قولا من رب الرحيم. فلا تسبب السلام شيء لأن يزيل العداوات والبغضاء، لأن العداوات والبغضاء هذه حلت بالقلب أفسدت القلب وأفسدت الجوارح. فالله سبحانه وتعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا قلبك سليم خلاص انتهيت من كل شيء، انتهيت من كل خير. القلب السليم الذي فيه معاصي كثيرة من معاصي القلب، ومن أعظم المعاصي وأهمها الحسد والبغضاء. هذا يعني تفسد القلب حتى يصلي وهو غافل عن صلاته، ويقرأ وهو غافل عن قراءته، بل ممكن يفكر بالحرام والنزاع والخصام والمشارعة والمماحنة وهو في الصلاة، فيظن أنه في حضرة الرحمن وهو في حضرة الشيطان. وبعضهم يفكر بالحرام وهو في صور الحرام وصور اللي يرآها في التلفزيون وغيرها من الصور الحرامية، يفكر فيها في الصلاة. القلب قال عليه وعلى الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، وأشار بيده إلى القلب. ألا وهي القلب والتقوى الذي أمر الله أن تزودها. قال وتزودوا من خير زاد التقوى، هي حديثها في القلب
قال عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم. فالله الله املي قلبك من الإيمان، وانزع من الغل والحسد والبغضاء، واعلم أنك في كل يوم معرض للفتنة ومعرض للنزاع ومعرض للخصام. فلا تبادل الناس خاصة المسلمين إلا بالمسامحة والعفو، وإلا إذا فتحت باب النزاع خلاص توسع النزاع، توزع النزاع. فالدواء القاطع لجميع المنازعات المسامحة والمخاصمة، وهي ماء تطفي نار العداوة. وأما مقابل الشر بمثله فأنا يتوسع، فتبقى قلبك مشغول وابنك مشغول وأهل بيتك مشغولين، وتتوسع العداوة حتى بين القبائل، فنلقى على الله جل على وقلوبنا سقيمة. هذا من أكبر الأخطار العظيمة. وكان عليه الصلاة والسلام بمجلس من مجالسه يقول لهم سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فتخرج رجل لا يبهله، فخرج بعض الصحابة يبشر، قال إن شاء الله أنك من أهل الجنة والرسول عليه الصلاة والسلام يشهد لك. قال لماذا؟ قال جاء سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة. قال له ما لا تريد؟ قال اقبل بشارة مثل الله سبحانه وتعالى وأخبرني بأعمالك أعمل مثلها. قال ليس لي عمل. قال أخبرني. قال لا أخبرك وعندي عمل. فذهب عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هذا الذي أخبرتنا بأنه سيدخل علينا وأنه من أهل الجنة بشرته وسألته أن يخبرني عن أعماله لكي أعمل من العمل لعل الله يعطيني ما أعطاه. قال فلم يخبرني. قال لا ارجع إليه مرة أخرى وقل له يخبر. قال أمرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخبرني. قال ما عندي أعمال حتى أخبرك بها، ولكني أعمالي سلبية. ما هي؟ قال لو أقبلت الدنيا كلها علي من حلال ما فرحت بها. هذا مسألة كبيرة عظيمة. والثانية قال والثانية لو أدبرت بعد أن أقبلت وهلكت في لحظة ما تكدرت منها. قال لله تبارك. والثالثة قال والثالثة لا أمسي وفي قلبي غش المسلم ولا أصبح وفي قلبي غش المسلم. لا إله إلا الله. قال هذا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقالوا يا رسول الله إن فلانة صوامة قوامة ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال لا خير فيها، هي من أهل النار. أن هذا أذيت اللسان تدل على مرض القلب. لا حل الكلام في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ما دام يتكلم بالكلام على فلان وفلان وفلان دليل من قلبه مريض يبغضهم. فلا تبغض إلا المنافقين، ولا تبغض إلا أعداء الله. وجميع أهل لا إله إلا الله يجب أن تحبهم وأن ترحمهم وأن تحبهم من الخير ما تحب لنفسك. لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسك. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فأنت يا مسلم وأنت يا حاج بالخصوص لا ترجع من بيت الله جل وعلا إلا بهذه العلامة. إيه؟ العلامة أنك لا تبغض إلا من يبغضه الله، وأن جميع المسلمين كلهم إخوانك. وإذا جرت بينك وبينهم عداوة أزل هذا العداوة وأزل هذا الحقد وأزل هذا الضغائن، وأطلب من يعينك عليها. وأكبر شيء يعينك عليها كلام ربك وكلام نبيك عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا وعد قال فمن عفا وأطلع فأجره على الله. فسامع عن ريال أو سامع عن مياه أو سامع عن ألف أو سامع عن الدنيا كلها يتحول أجرك كله على الله. وهذا يعطيك الله أجرك فلا بهذا الذي ضاع عليك أو يعطيك أكثر. حاشا حاشا، بل يعطيك أكثر وأكثر وأكثر. وإذا كان يوم القيامة والناس في صعيد واحد كل أمة جاثية على ركبها ينادي منادي ألا فليقم من ينطلق؟ ألا فليقم من كان أجره على الله فلا يقوم إلا ذنب. من هم هؤلاء؟ قالوا هؤلاء ما يقدموا دعوة على أحد، يسامحوا الناس ولا لهم قرين ولا وصلوا عند حاكم، والحق لهم واضح كالشمس، فتركوه لله ليناديهم الحق. ويقول اليوم أجركم علي فاطلبوا ما شئتم واشفعوا لمن شئتم. هذا الذين أجرهم على الله. اليوم عرفة عند الله سبحانه وتعالى، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأيضا من أهم الأركان حتى يخشى على تاركه وغير عذر
من الموت على غير دين الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، فإذا الله غني عن العالمين. ورد أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعبر عماله يقول من رأيتموه يستطيع الحج فلم يحج فاضربوا عليه الجزية. والآن النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا يقول من مات ولم يحج فليموت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. فيسر الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان العزيز وقرب البعيد، فلم يبقى من الإنسان عذر واضح. فإذا أراد الله جل وعلا بخير وأيضا بهمته لأداء هذه الفريضة فيتعلم ما أوجب الله عليه حتى يؤديها على أكمل وجوه، لأن كثير يؤدي العبادة على جهل فلا تقبل منهم، وكل من بغير علم يعمل أعماله فتجده لا تقبله. فأعتقد أولا أن عليه حج وعليه عمرة، كلاهما فرض، الحج فرض وكذاك العمرة، لم يجبها في العمرة غير مرة.

الظلم الذي تعدى. ويقول عليه وعلى الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا الحج المبرور، الحج المبرور هو، قال بعض العلماء، هو أن يسلم الحاج من الذنوب صغيرها وكبيرها من حين الإحرام إلى حين التحلل. فإذا سلم صار عليه حجا مبرورا. وكذلك من بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام ورفع الصوت بالتلبية، العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية والثج وذبح الهدي والأضحية. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الحج العج والثج. علينا أيضا أن نؤدي هذا النسك على أحسن الوجوه، لأن إذا عزمنا على الحج وتوجهنا صرنا من وفد الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله عز وجل وزواره، إن سألوه أعطاهم، وإن استغفروه غفر لهم، وإن دعوا استجيب لهم، وإن شفعوا شفعوا. وورد في حديث من طريق البيت يقول عليه وعلى الصلاة والسلام: أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة فظن أن الله تعالى لم يغفر له. من أهم الآداب وأهم الآداب وجبها على الحاج: أولا التوبة الصادقة قبل سفره، ورد المظالم عند المظالم، وكتابة الوصية. الوصية هذه يكتبها دائما حاجة وغير حاجة، لأن إذا مات بلا وصية مات محروم. قال عليه الصلاة والسلام: المحروم من حرم وصيته. ولو مات مغفورا له ولو مات شهيد فلا يزور ولا يزار، روحه تبقى محبوسة. أدب لما مات بغير وصية، كل إنسان أو ذكر أو أنثى أو الموجود مكلف مسلم ينبغي له لا ينام حتى يكتب وصيته. وأما الحاج والمسافر هذا من باب أولى، يكتب أي عنده شيء للناس أو عليه أولى. كذلك ديونه، إذا كان عليه ديون وأراد الحج والديون مؤجلة أو أذن له الغرماء معه وفاء، كذلك يكتبها في وصيته. ويتأهب ويتزوج بالزواج الحلال، لأن الحلال هو الذي يعين على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا صار زوج من حرام، قالوا إذا قال لبيك اللهم لبيك، يقول الله له: لا لبيك ولا سعديك، لأن زادك حرام. والتكلفة هذا اللي أتيت بها من غير وجه، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. كذلك من آدابه أيضا يتعلم أحكام السفر، أنه مسافر فلا أن يجمع ولا أن يبصر، يصلي الظهر ركعتين إن شاء، ويصلي العصر كذلك ركعتين، ويصلي العشاء ركعتين، المغرب ثلاث، والصبح ركعتين. ولو أيضا أن يجمع العصرين، الظهر والعصر، إما تقديما إما تأخيرا. ونية القصر عند الإحرام، ونية الجمع عند الإحرام. ومن أهم آدابه يكون حسن الأخلاق مع رفقته ومع سائر الحجاج وفي مكة بالخصوص، وأين ما نزل وأين ما حط يكون دائما بجوش، ويحذر من الغضب ويحذر من الجدل. أن الله سبحانه وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الرفث هو الفحش في القول، أو ذكر ما يكون من الرجل مع زوجته، يتذكر زوجته ويقول أبنا ولا شيء، هذا من الرفث. أو يتكلم بالكلام البطال، هذا من الرفث.
فلا رفث ولا فسوق المعاصي ولا جدال في الحج، ما في نزاع، لأن الناس طالبين نظرة الحجاج. كيف يطلب نظرة يقوم يرفع رأسه؟ لابد يكون متواضع. إن الله جل وعلا مدح الكاظمين الغيظ، قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فمن عفا وأصلح فأجره الله، وأهل الصبر والعفو هم أهل الحظ العظيم. فيحذر كل الحذر من رفع صوته من أذيت رفيقه، لأن يعني المسألة على خطر، خصوصا في مكة. مكة هذا بيت الله، قال لك الله الحرام حسنتها بمئة ألف حسنة، ركعتها بمئة ألف ركعة، كل شيء فيها يضاعف إلى مئة ألف من الأعمال الصالحة. يقول بعض العلماء وكذلك الذنوب تضاعف فيها، حتى أن الذنب قبل أن يبرز لا يكتب على الإنسان إلا إذا هم به، تكتب عليه السيئة. لكن في مكة بمجرد ما يختلق الذنب في القلب يكتب عليه ذنب عظيم، يعني بمجرد إغراق القلب، كما قال الله جل وعلا ومن يرد به بإلحاد نذيقه من عذاب أليم. من يرد به بإلحاد يعني بمعصية، كان شتم الخادم من الإلحاد، والصغائر ترجع في مكة كبائر، نعوذ بالله من غضب الله. فمن أراد المعصية في مكة أرادها بقلبه فقط ولم يعملها وذيقا من العذاب الأليم. ومن جملة المعاصي الجدال والنزاع والصياح، فهذا يتأدب الإنسان الآداب هذا الشرعية التي ينال المغفرة من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا جاني إذا أقبل على مولاه ولا على الملك يقبل متواضع، ما يرفع رأسه ولا يرفع صوته لأجل طلبا للمغفرة. هكذا يقول الله جل وعلا في بعض الكلام، أنا عند منكسر قلوبهم من أجلي. هذا من جملة الآداب الذي ينبغي لكل حاكم أن يتأدب بها. بعد عرفنا أن لا بد عليك من حج ولا بد عليك من عمرة، فالعمرة في السنة كلها تستطيع تأدي العمرة في كل يوم في كل ليلة إلا في أيام منى، ثلاثة أيام لمن كان بمنى، من كان بمنى من كان حج أيام منى والحج ووقت الحج ما يستطيع يعتمر. وأما بقية السنة في كل ساعة تستطيع العمرة، لأن العمرة قريبة إحرام، تحرم بالعمرة، تطوف الركن الثاني الطواف، تسعى بين الصفا والمروة الثالث، الرابع تحلق شيء من شعرك أو تقص، فإذا قصرت أو حلقت انتهت العمرة والسنة كلها نهاية العمرة. وأما الحج ما يصح في السنة إلا مرة، ما يتأتى في السنة إلا مرة، وأشهر الحج شوال والقعدة وعشر من الحج، هذا أشهر الحج، يعني يصح أن تحرم بالحج لهذا الأشهر، لكنك لا تستطيع مثابرة الإحرام هذه المدة كلها، فأحسن تأخر حجك الإحرام بالحج إلى قريب الحج، إلى قريب العيد، إما ثامن في الحجة وإلا سابع وإلا سادس أو ما استطعت، لأنك مدة إحرامك بغلق تحترف أكثر ما يكون من الذنوب ومن الجدل ومن فلهذا قصر مدة الأجل تسلم لك الأيام. فإذا قصدت مكة وصلت مكة، أما إن كان وصلت مكة قبل شهر مثلا أو قبل أيام كثيرة فأحرم بالعمرة من ميقاتك، ميقاتك اليمين يلملم، وإذا قرن المنازل هنا في الطائف إذا مشيت طريق البر أو طريق البحر يلملم إلى في تهامة، ونوف من جهة الطائف عند قرن هناك تحرم، تتجرد من ثيابك وتحرم. والأحسن هنا في هذه الأيام تحرم من الطائرة أو من بيتك، لأنك بتذكر أنك تركب الطائرة أحرم من بيتك، ولا أحرم عندما تحرك الطائرة، لأنك إذا جاوزت محل الإحرام وميقاتك بغير إحرام وجب عليك دم. فإذا قصدت مكة قبل الحج بمدة طويلة فأحسن أحرم بالعمرة من الطائرة أو من الميقات. فإذا أحرمت بالعمرة وصلت إلى مكة طفت الطواف،
هذا طواف القدوم، هذا طواف الركن، وإن كان طواف القدوم لكن طواف ركن، ركن العمرة، لأن العمرة كانها أربعة: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير. فإذا أنتهيت من العمرة طفت ثم سعيت ثم حلقت، خلاص ارجع على ثيابك فتنتهي من العمرة. جالس في مكة يجيب لك حتى كل يوم عمرة، عمرتين، ثلاث عمر. الآن أنت يسموك متمتع. ليه متمتع؟ لأنك قدمت العمرة على الحج. لأن الأفضل عند الشافعي تقديم الحج على العمرة، وهذا يتأتى للذي يأخر مسيرة إلى مكة قريب الحج، يقدم الحج بعد خامس العيد يجيب العمرة. هذا يكون إيه؟ يكون أفضل عند الشافعي، تقديم الحج على العمرة أفضل عند الشافعي. فإذا قدمت العمرة على الحج صرت متمتع، يلزمك دم، عليك شاه، بنت سنة إن كانت فهم، بنت سنتين إن كانت ماعز، تأتي بجماعة فقراء تذبح حالهم أو توكل واحد يذبح وتعطيه أجرته على الذبح وتملكهم إياها ولا تأكل منها شيء. هذا دم التمتع. متى تذبحها؟ حتى قبل الحج، ما عليك شيء، موجود بعد العمرة. وإذا أحرمت بالحج من غير مكة، خرجت إلى جدة مثلا، على رأي كثير من العلماء من جدة من جات، وإلا خرجت إلى الطائف، وإلا زرت الرسول عليه الصلاة والسلام، زرت مسجده وجلست في المدينة إلى قريب الحج وأحرمت بالحج، فقد الدم عند الشافعي، ما عاد عليك دم، لأنك أحرمت من جات، أحرمت بالحج من جات وأحرمت بالعمرة من ميقات. فالآن نريد نعرف كم أركان الحج وكم أركان العمرة، لأن أعمال الحج ثلاث أقسام: أركان وواجبات وسنن. أركان وواجبات وسنن. فالأركان هذه لا بد منها، فإذا نقص ركن مثلا ما في حج، فإن مات صاحبه قبل تمامه فالثواب يحصل له، ولكن عليه الحج ثاني سنة يحج من تركته. وأما الواجبات إذا أداها تم الحج، وإذا نقص عليه شيء بعذر عليه فدية أو دم أو صوم حرام يأتي، ولكن حجة كامل. المقصود نقص شيء من الواجبات ما يضر في نفس الحج، الحج كامل. وأما الأركان أنا بشوف ما يصح الحج، ما يتم الحج. والسنن فضائل، من أتى بها زاد فضله، ومن لم يأتي بها ما عليه شيء. فأركان الحج خمسة: الإحرام. الإحرام مثل إحرام الصلاة، إلا أنه ينبغي لك قبل الإحرام تصلي ركعتين بثيابك، تتغسل تصلي ركعتين، تقول تصلي ركعتين سنة الإحرام. فإذا انتهيت من السنة قمت البس ثياب الإحرام، وإلا البسها قبل الصلاة، لكنك في الصلاة تستر راسك. الأفضل، الأفضل سنة. فإذا صليت ركعتين هناك تعرف بعد ما تتوجه، إما في طائرة، إما تتوجه في سيارة، إما أنت تمشي ونويت الإحرام، تقول نويت الإحرام، نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم بحجة لبيك، نويت الحج سرا تقول وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم بحجة لبيك، بعدين ترفع صوتك بالتلبيه. هذا شغلك دائما يكون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ردها ثلاث مرات ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وأحسن ما يقول بالصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عدد خلقك ورضا نفسك وجنس عرشك وتلك المجد. ثم تقول اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من خطرك النار ثلاث مرات، ثم تدعو دعاءك مستجاب. بعد كل سلبية
صلي على النبي وبعد التلبية ثلاث مرات، صلي على النبي وتسأل الله رضاه والجنة، تقول اللهم زوجك رضاك والجنة ونزوجكم فوق النار، وتدعو بما جيت. والتلبية هذا السنة، إذا ما أتيتها ما عليك، والدعاء سنة. الركن من أركان الحج الإحرام، هذا ركن لابد منه. تقول إيه نية الحج؟ الإحرام هذا الأول من أركان الحج، الإحرام. والثاني الوقوف بعرفة، والثالث عند الشافعي الحلق أو التقصير، والرابع طواف البيت متى؟ يوم العيد، هذا ركن. أما قبل العيد كل سنة. والخامس السعي بين الصفا والمروة. هذا الخمس أركان، عرفت الآن الخمس أركان؟ أركان الحج خمس: الإحرام، ثم الوقوف، ثم الحلق والتقصير، ثم الطواف، ثم السعي. لكن السعي يجوز تقديمه قبل الوقوف، ويجوز تأخيره إلى يوم العيد أو بعد العيد. فأما الإحرام عرفته، ما هو الإحرام؟ تجرد عن ثيابك وتحرم، ويحرم عليك ثمانية أشياء تتعدي عليك، يحرم عليك مدة الإحرام. وأما الركن الثاني وهو الوقوف بعرفة، هذا ما يكون ليوم التاسع. وأنت في مكة لك أيام بعد الإحرام، هذا طوافك كل السنة، تصلى مكة تطوف طواف القدوم، هذا طواف القدوم سنة مش واجب ولا ركن، سنة كما تحية المسجد. لكنك بعد السنة هذه إذا أديتها وطفت طواف صحيح، لك رخصة تقدم السعي، سعي الحج، والسعي ركن كأسعى بعد طواف القدوم بين الصفا والمروة. لأنك إذا سعيت خلاص انتهيت من ركنين، ما هي الركنين؟ الإحرام والسعي. باقي عليك الوقوف يوم عرفة بعد الظهر يوم التاسع، وباقي عليك الحلق والتقصير نهار العيد، وباقي عليك طواف، طواف الإفاضة نهار العيد، ويبي لك تأخير الطواف ولو شهر، لكن أحسن تقديم يوم العيد، لأن يعني تبرد منه خلاص، ينتهي حجك، تبقى عليك بعض واجبات. الآن عرفنا أركان الحج أنها خمسة.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة المستمعون، ولا نزال معكم في برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي، هذا البرنامج الذي نتعرف من خلاله على سبب ورود الحديث عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث الأول الذي نريد أن نقف معه اليوم هو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كتاب الله تعالى القصاص. هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول كتاب الله تعالى القصاص. لا بد أننا عندما نستمع إلى هذه الكلمات المباركات من فم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يدعونا العقل السليم بأن نبحث عن سبب قول رسول الله لهذه العبارة كتاب الله تعالى القصاص. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سببه يحدثنا عنه الإمام البخاري في صحيحه إذ يقول أن الربيع وهي ابنة النضر، هذه الصحابية الجليلة الفاضلة، كسرت ثنية جارية من الأنصار. ربما تشاجرت، ربما حدث ما حدث، المهم أن النتيجة هي أن الربيع بنت النضر رضي الله تعالى عنها وأرضاها كسرت ثنية جارية من الأنصار، فجاء الأنصار يطالبون بحقهم. وما هو الحق؟ الحق القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كتاب الله تعالى القصاص، كتاب الله تعالى القصاص. فجاء أهل الربيع بنت النضر رضي الله تعالى عنها يطلبون من أهل هذه الجارية من الأنصار أن يدفعوا لهم الأرش، بمعنى يدفعون لهم مقابل كسر هذه الثنية، وطلبوا منهم العفو بما بدر من هذه الصحابية الربيع ابنة النضر رضي الله تعالى عنها، فأبوا، قالوا نرفض أننا نستلم الأرش، نحن لن نعفو عن حقنا، بل نتمسك بكتاب ربنا. فأتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لما اختلفوا ذهبوا إلى من يفصل في هذه القضية وهو المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال رسول الله: كتاب الله تعالى القصاص، أنا لا أعرف حكما إلا ما في كتاب الله وهو القصاص. فقال أنس ابن النضر رضي الله تعالى عنه: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ يعني كأن الأمر فيه تحدي، أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ هذه مرأة عظيمة، هذه يعني يعرف قدرها أخوها أنس بن النضر، ولكنه يقول أمام رسول الله بهذه اللفظة: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والله، لا والله الذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. يعني يتحدى من؟ يعني يتلفظ بهذه الكلمات أمام من؟ إنه أمام رسول الله

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال يا أنس، رسول الله يقول يا أنس كتاب الله تعالى القصاص، كأن رسول الله يقول أنا لا أعرف حكما إلا القصاص كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. ولكن بعد هذه الكلمات التي خرجت من فم أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والله، انظر إلى الرجل يقسم بالله تبارك وتعالى أن لا تكسر ثنيتها، لا والله الذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. قال رسول الله يا أنس كتاب الله القصاص، فإذا بالأمر يتغير. ما الذي حصل في الكون؟ القوم حصل عندهم تغير، أهل هذه الجارية من الأنصار رضوا، فرضي القوم وعفوا بعد أن أقسم أنس بن النضر على أن لا تكسر ثنية الربيع، رضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهكذا كان لقسم أنس بن النضر الأثر في تغيير قناعات الأنصار الذين كسرت ثنية جاريتهم، حتى سامحوا وعفوا عن الربيع رضي الله تعالى عنها. وكان ذلك له أثر في قسم أنس بن النضر الذي يقول لا والله الذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع. سبحان الله، يقسم مع أن الكتاب واضح، مع أن القرآن واضح، ولكن الله تبارك وتعالى قد علم أمورا نحن لا نعلم كنهها. لذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن ذلك بقوله إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل منا وفينا من هؤلاء الرجال الصادقين الذين يسارع الله تبارك وتعالى لقضاء حاجاتهم. الحديث الثاني أيها السادة المستمعون الذي نريد أن نتعرف على سبب وروده عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو حديث متعلق بمني الرجال ومني النساء. هذا الحديث الذي يصف فيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صفات في مني الرجال ومني النساء، وهو ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأحمد بن حنبل في مسنده، والنسائي وابن ماجه في السنن، من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق أشبهه الولد، فأيهما سبق أشبهه الولد. هذا الحديث كما قلنا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ما الداعي وما الدافع لأن يقول رسول الله هذا الوصف، ولأن يعلمنا رسول الله بوصف ماء الرجل ووصف ماء المرأة؟ يحدثنا عن ذلك الإمام النسائي في سننه من رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فيقول إن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سألت رسول الله عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أي إن الرجل قد يرى في منامه أنه يأتي النساء أو ربما قد بلغ مبلغ الزواج فيرى في ثوبه بللا، هذا من أثر المني الذي قد خرج أثناء الاحتلام. أم سليم سألت رسول الله عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأت ذلك فأنزلت، أي فأنزلت المني، فعليها الغسل. فقالت يا رسول الله أيكون هذا؟ تظن المرأة أن المني إنما هو أو الإنزال أو الاحتلام إنما هو خاص بالرجال دون النساء، ولعل الدافع لها لهذا السؤال أن المرأة تعرف رطوبة في فرجها في أوقات كثيرة، فربما تظن عندما ترى هذه الرطوبة بأن هذه هي المعتادة، ولا تعرف أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل تماما. يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل، أي إذا رأت

يعلمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الحكم في الاحتلام من الرجال ومن النساء أن المرأة والرجل سواء بسواء، إذا رأوا في ثيابهم أثر المني فإن عليهم الغسل لا يجزي غيره أبدا. ولكي يستيقن الرجل أو المرأة أن هذا منيا أو غير مني، فإن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر. فهذه صفات بينها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لتتعرف المرأة وليتعرف الرجل على صفات المني الذي ينزل من الرجل كما ينزل من المرأة، حتى إذا استيقن الرجل ذلك أو المرأة ذلك فالحكم الشرعي الغسل الواجب، لأن الاحتلام من موجبات الغسل. وموجبات الغسل كما يعلمنا إياها الفقهاء ثلاثة خاصة بالنساء فقط، وهي الغسل من النفاس ومن الحيض ومن الولادة، وثلاثة أسباب للغسل يشترك فيها الرجال والنساء سواء بسواء، وهي الموت والاحتلام والجماع. هذه ثلاث يشترك فيها الرجال والنساء، وثلاث أخرى خاصة بالنساء، وهي أن المرأة تغتسل من حيضها وتغتسل من نفاسها وتغتسل من ولادتها. ولعل بعض السادة المستمعين يقولون ما الفرق بين الولادة والنفاس، فالنفاس هو الولادة والولادة هو النفاس. نقول لا، هناك فرق شاسع بين النفاس وبين الولادة، لأن الولادة هي انفصال المولود عن أمه، وهذا المولود أيا كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، مخلقا أو غير مخلق، فإنه يجب الغسل على المرأة التي يخرج منها هذا المولود، لأن أصل هذا المولود عبارة عن مني، ولو لم ينزل بعده دم فإن هذه المرأة نقول أنها ولدت. أما النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، فإذا رأت ذلك الدم فإنها تمتنع عن الصلاة حتى تطهر، ويسمى هذا الدم الخارج بعد الولادة نفاس. ولا بد أن ننبه المستمعين بأن دما آخر يخرج من المرأة غير النفاس وغير الحيض ربما لا يعرفنه أو لا يعرفنا حكمه الشرعي بعض نساء اليوم، وهو ما يسمى بالطلق. هذا الطلق الدم الذي يخرج أثناء الولادة أو قبل الولادة، ويجب على المرأة أن تغسل هذا الدم وتصلي، لأنه ليس من حقها أن تمتنع من الصلاة. فإذا ما نزل هذا الدم واستمر ساعات فيجب على المرأة أن تغتسل من هذا الدم وتصلي فرضها، إن كان ظهرا تقدم معه العصر إن كانت تشعر بألم لما يسبق الولادة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويكرمنا بالعمل بمرضات الله تبارك وتعالى واتباع سنة نبيه في الأقوال والأفعال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج فقه الخلاف. وصلنا في هذه الحلقة إلى الحلقة 25 من هذه السلسلة التي نناقش فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة.
1: أهلا وسهلا بكم
0: فضيلة الشيخ. كنا توقفنا في محطة الخلاف السياسي وهو الخلاف الشائك جدا والذي يستوجب منا أن نقف مع فقه هذا الخلاف. انتهينا من محطات مهمة في محطات الخلفاء الراشدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا توقفنا عند المحطة الأهم وهي محطة تولي سيدنا علي رضي الله تعالى عنه الخلافة وما شاب هذه الولاية من إشكالات سياسية واستقطاب سياسي بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. دعنا فضيلة الشيخ نأخذ مقدمة بسيطة وموجزة عن سبب المشكلة التي يعني نشأت بعد وفاة سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا اللقاء وفي هذا الطريق الشائك غير المعبد الذي يحتاج منا أن نناقشه بحيطة وحذر، لأننا هنا نعرض أمام الإخوة سيرة خير القرون، الجيل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. القصد والباعث لنا من هذا هو أن نستجلي الصورة صحيحة وألا نقع في إشكالات وفي أخطاء تقودنا إلى سوء الظن بهذا الرعيل الأمثل. كنا توقفنا عند محطات بدأت من أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر وأوصى بأهل بيته رضي الله تعالى عنهم، ثم بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عهده بالبيعة والخلافة لسيدنا عمر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك الشورى التي حدثت في الخليفة بعد سيدنا عمر واتجاهها إلى سيدنا عثمان. في عهد سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه هو تولى الخلافة 12 سنة. في الست السنوات الأولى كانت سنوات تعاون وتفاعل بناء ومثمر، ولم يكن هناك أي إشكالات أو إشارات لإشكالات ربما تقع في المستقبل. لكن في الست السنوات الأخيرة بدأت بعض الإشكالات وبعض علامات الاستفهام تثار حول سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان من أبرز من أثارها هو تسلل هذا الرجل الذي اسمه عبد الله بن سبأ، وهو قد دخل في الإسلام مكرا وخديعة وأخذ يؤلب الناس على سيدنا عثمان. هؤلاء تجمع حوله فئة من الناس ليسوا من الصحابة، ليسوا من أجلة الصحابة، ليسوا من كبار الصحابة، إنما أناس من الأعراب، أناس من العرب، من المسلمين، ممن لم تكن لهم سابقة في الإسلام، لم يكن لهم فقه في دين الله عز وجل، أناس تعرضوا لحدود وتعزيرات من الخليفة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، أناس كانت لهم إسهامات
0: عدوات شخصية حتى بينهم،
1: كان هناك نعم عدوات شخصية، وكان في المقابل أيضا لهم إسهامات في بعض الفتوحات، فرأوا أن لهم حقا في هذه الولاية وهذه الإمارة وفي هذه الخلافة. فهذا عبد الله بن سبأ أخذ يشيع بينهم أن الأولى بالخلافة هو علي بن أبي طالب، وأنه هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الوصي، وأشاع بينهم أنه ما من نبي إلا ويكون له وصي من أهل بيته، وعلي هو الوصي. المهم أنهم تألبوا حوله واجتمعوا حوله وأخذوا يطعنون في خلافة وعدالة وقوة سيدنا عثمان رضي الله تعالى،
0: يطعنون في شرعية هذا الحاكم،
1: في شرعية هذا الحاكم وفي مدى أحقيته بالخلافة. نعم. وكان أيضا من العوامل الشخصية في سيدنا عثمان رضي الله عنه التي جرأتهم عليه هو حياؤه الشديد ورحمته، ولو كان الخليفة عمر لما تجرأوا عليه لأنه كان صاحب هيبة ومكانة وبأس، ولكن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه موصوف بالحياء الشديد، وقد وصفه صلى الله عليه وسلم عندما قال ألا أستحي ممن استحيت منه ملائكة الرحمن، فتجرأوا عليه. ثم في قصة طويلة تمكن ألفاني منهم تقريبا من أولئك الناس أن يأتوا من عدة أقطار، من مصر، من البصرة، من الكوفة، إلى المدينة المنورة، وكان ذلك في موسم الحج، وكان عدد كبير من الصحابة ذهبوا إلى الحج، فكان هناك نوع من الفراغ في المدينة المنورة، ليس فراغا كبيرا لكنه لم يكن
0: بالتحصين المطلوب.
1: المهم أنهم في قصة طويلة أحاطوا بدار سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وحاصروه ومنعوه من أداء صلاة الجماعة ومنعوا عنه الماء، وهب له بعض الصحابة لنصرته رضي الله تعالى عنه، منهم سيدنا علي وابناه الحسن والحسين ومجموعة من الصحابة، ولكنه لأمر ما أصر عليهم أن يكفوا وأن يخلوا بينه وبين أولئك الناس، فاستجاب الصحابة له وقد ظنوا أن الأمر لن يصل إلى قتله. الذي حصل أنهم في يوم من الأيام هجموا عليه واقتحموا داره وقتلوه رضي الله تعالى عنه. فلما قتلوه اندس أولئك النفر في صف سيدنا علي في المدينة المنورة، واتجه الناس لمبايعة سيدنا علي رضي الله عنه، فصار هو الخليفة، وكان في صفه وممن يشيع في دولته أو في خلافته 2000 من أولئك الناس. فهنا اختلفت مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كيفية التعامل مع أولئك الناس. فمن أول ما تولى سيدنا علي الخلافة رضي الله تعالى عنه كانت الفرقة والخلاف السياسي قد اتضح، وهذا الشرخ قد ترسخ وتجذر في بين وجهتي نظر من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم.
0: في هذه الأزمة ما موقف الخليفة الجديد وهو سيدنا علي رضي الله تعالى عنه من أولئك النفر قبل ذلك، ثم من الخلافة كعموم أو خلافة وليت له؟ نعم،
1: سيدنا علي رضي الله تعالى عنه رأى باجتهاده، وكان اجتهاده مصيبا، أن تستتم له البيعة من جميع الأقطار والأمصار وأن تهدأ الأمور قليلا، ثم يتقدم بعض أولياء دم سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه من أبنائه وبني عمومته بالمطالبة بدمه، ثم يأخذ الشرع مساره في هذا الطريق. لكن الذي حصل أنه عندما طلب بيعة عماله وأمراء الأقطار والأمصار في الشام ومصر والكوفة والبصرة امتنع بعضهم عن مبايعته، وقالوا لا نبايع حتى تقيم الحد على قتلة عثمان أو تسلمهم لنا لكي نقيم عليهم الحد. والحاصل أن أولئك الناس لم يكونوا رجلا أو رجلين، لم يكونوا من أهل الضعف، كانت هناك فرقة، كان هناك شقاق، كانت فيهم قوة وبأس، وكانت لهم قبائل، فخشي رضي الله تعالى عنه إن بدأ بهذا الأمر أن تسود الفوضى وأن يحدث اختلاف وهرج ومرج كبير جدا، فشاء أن يتريث قليلا. ولا شك، وكان من عماله الذين رفضوا بيعته معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان بلا شك الصواب في مثل هذه الأمور كان مع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، فهو خليفة شرعي، فكان الواجب على معاوية وعلى غيره أن يدخلوا في البيعة وفي الطاعة، ثم بعد ذلك تأخذ هذه القضية مجراها من إقامة الحد الشرعي. طبعا مما يعتذر لمعاوية أنه ابن عم سيدنا عثمان، سيدنا عثمان هو عثمان بن عفان ابن أبي العاص بن أمية، ومعاوية هو معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية، فهم أبناء عمومة، فكان يرى أن له حقا في المطالبة بدم عثمان. سيدنا علي رضي الله عنه أراد التريث قليلا، فحصل أن معاوية عفى الله عنه لم يشأ أن يبايع، فتكونت هذه الهوة بين الصحابة رضي الله تعالى عنه بطريقة التعامل مع قتلة سيدنا عثمان رضي الله عنه.
0: جميل جدا. المحطة الأهم في قضية سيدنا علي رضي الله تعالى عنه معركة الجمل، والكثير ما دار حول معركة الجمل قد يلخص لنا الخلاف الذي نشأ وطبيعة التعامل مع هذا الخلاف. دعنا يعني نسلط هذا في دقيقتين أو 3 دقائق قبل الفاصل.
1: مما زاد الأمور هوة وزاد الشرخ اتساعا أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا كانت لهم مطالبة بدم سيدنا عثمان، ورأوا أن بوجوب المسارعة في علاج هذه القضية، وأنهم لو تركوا إلى فترة من الزمن بدون إقامة هذا الحد عليهم هذا سوف يجرئهم على ولاة الأمصار، على أمرائهم، على عمال الخليفة، وروا أن الأخذ مباشرة بإقامة الحد عليهم سوف يجنب المسلمين مثل هذه الإشكالات. فكانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يحجون، وذهب لهم طلحة والزبير بعد ذلك، ورأوا أن يسعوا في توحيد الكلمة بين سيدنا علي وبين من خالفه في الرأي، ووجدوا أنه لا يمكن البدء والانطلاق من المدينة المنورة لأنها كانت قد بث فيها أولئك النفر الذين سوف يحبطون أي محاولة صلح، فرأوا أن يتجهوا إلى البصرة من أجل أن يبدأوا بتوحيد كلمة المسلمين البصرة. ثم بعد ذلك يعرضونها على سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. اتجهوا إلى البصرة لأنها كانت من الأقطار البعيدة إلى حد ما عن المدينة المنورة، وفي نفس الوقت تكاد تكون أقرب نقطة بين مكة وبعض الأمصار، يعني هي أقرب لهم من مصر، أقرب لهم من الشام، فاتجهوا لها من أجل أن يوحدوا الكلمة، ولم يخرجوا منازعين أو ناقضين لبيعة أو عهد لسيدنا علي. هذه نقطة من النقط التاريخية المهمة.
0: نعم، بعض الروايات ذكرت أن هذا الخروج كان منازعة لسيدنا علي، هذا صحيح؟
1: هذا غير صحيح، إنما هم خرجوا للصلح، لتوحيد الكلمة، للاستشارة، ولم يكن للمنازعة. ومن أبرز الأدلة على ذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت ممن خرج مع طلحة والزبير إلى البصرة لإدارة موضوع هذا الخلاف، عندما كانت عند بعض مياه بني عامر نبحت عليها كلاب، فسألت: نحن عند أي ماء؟ قالوا: عند ماء الحوأب، بئر اسمه الحوأب. فقالت رضي الله عنها: ما أظني إلا راجعة، ما أظنني إلا راجعة. فقال بعض من معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم. إذن هذا يبين أن القضية قضية إصلاح وليست قضية منازعة. فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ذات يوم: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب؟ رواه أحمد وابن حبان. لكن قالوا لها بعد ذلك: بل تقدمين والصلح خير إلى آخر ذلك، فاستجابت واعتقدت لوجاهتها ومكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها عندما تعرض أي أمر للصلح والتقريب بين وجهات النظر أن المسلمين سوف يجتمعون على رأيها. ثم خرجت، ولم يكن في خروجهم أيضا صواب، بل الصواب كان مع سيدنا علي حتى أيضا في هذا الموقف، وكان الأولى لهم أن يتركوا الأمر له رضي الله عنه يدير هذا الخلاف الذي بدأ في عهده
0: رضي الله عن الجميع. فاصل قصير فضيلة الشيخ، استأذنك فاصل قصير أيها الإخوة، نعود بعده لاستكمال الجزء الثاني من هذه الحلقة، فابقوا معنا.
2: إذا عدتكم بث نور الإيمان مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة و

0: أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من حلقتنا في هذا اليوم من سلسلة فقه الخلاف التي نناقش فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله العرفج في الأحداث التي وقعت في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وتولي الخلافة لسيدنا علي وبعض الخلافات السياسية التي كانت في عهد سيدنا علي. فضيلة الشيخ، كنا توقفنا عند محطة البصرة وخروج بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم المناوئين، أو شئنا أن نسميهم الجزء المخالف لسيدنا علي في الرأي، إلى البصرة ومحطة البصرة. ما تلت هذه من أحداث لعلنا نأخذها سريعا قبل أن ندخل في فقه الخلاف السياسي؟
1: نعم، بعد ذلك لما علم سيدنا علي أن مجموعة من كبار الصحابة ومن أجلتهم عائشة وطلحة والزبير ومعهم مجموعة إن ذهبوا إلى البصرة، سار إليهم لكي يستكشف سبب سفرهم، هل هو نزع يدهم من طاعته رضي الله عنه أم لسبب آخر. فلما اقترب من البصرة أرسل إليهم للوساطة ولبحث الأمر القعقاع بن عمرو التميمي، فلما وصل لهم وأخذ يناقشهم اكتشف أن الأمر هي قضية صلح، فاتفق معهم على رأي بأن علي سوف يسلم قتلة عثمان وسوف يقام عليهم الحد الشرعي. فانتهت المشكلة وبات المسلمون تلك الليلة في خير مبيت، فقد توقعوا أن المشكلة قد باتت وشيكة الانتهاء، ولم يعلموا ماذا خبأ الله سبحانه وتعالى في طيات القدر. تلك الليلة نام هؤلاء الصحابة نوما هنيئا، ولكن لم يكن الأمر كذلك على أولئك المناوئين المفسدين الطامعين الذين بذروا بذرة الخلاف بقتل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. ففكروا فيما بينهم، كيف إن أصبحوا سوف يتم الإحاطة بهم وتسليمهم إلى العدالة إلى غير ذلك، فكان لابد من البحث عن مأزق لكي يجذر هذه المشكلة. فاتفقوا على أن يقوم، وكانوا مدسين في الصفين، فاتفقوا على أن يقوم بعضهم بقتل الأبرياء من الطرف الآخر لكي يحدث نوع من الفزع ونوع من الهلع ونوع من الفوضى فيشتبك الفريقان. وعموما هذه الخطة الآن تمارس في بعض الخلافات، يحدث فيها مثل هذا الأمر، يأتي أناس من المخالفين فيقتلون من الأبرياء في الطرف الآخر فيثور ذلك الطرف على الطرف المقابل وينشأ هذا الخلاف. فهذه حيلة قديمة عموما، وقد حدث مثل هذا الآن في معركة الجمل، فاشتبك الفريقان وحدثت مقتلة يعني عظيمة، وكان هذا في سنة 36 للهجرة، وقتل طلحة بن عبيد الله وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وقتل الزبير بن العوام قتله ابن جرموز، وكان من شأنه أنه أن علي رضي الله عنه ذكره فقال له: أتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقاتله، يتكلم عني، تقاتله وأنت له ظالم، يعني يا زبير ستقاتل عليا وأنت له ظالم، فقال لم أذكر، ثم تذكر رضي الله عنه وانصرف، فلحقه ابن جرموز وكان في صف علي فقتله. وهذا الحديث رواه أحمد والحاكم. لما رجع ابن جرموز برأسه برأس الزبير إلى علي لكي يبشره، قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: بشر قاتل ابن صفية بالنار، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. فهذا يبين أن تلك ذلك القتل
0: فتنة.
1: نعم. كان فتنة، لكن لم يستلم في نفوسهم من أصول الأخوة والمحبة، لكن هكذا شاء الله سبحانه وتعالى. وأما عائشة رضي الله تعالى عنها فقد أكرمها سيدنا علي وردها إلى المدينة المنورة معززة مكرمة، وانتهت هذه الفتنة. وكانت تتندم رضي الله عنها كلما تذكرت هذا الأمر، وكانت تتمنى أنها لم تكن سعت فيه، وكانت تبكي حتى تبل خمارها. المهم انتهت هذه المعركة التي كانت غير مخطط لها، غير مدروسة، هكذا تمت بدون تدبير سابق، ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى لها أن تحدث.
0: جميل شيخنا، خلنا نتنقل في المحطات حتى يعني نخرج من إطار هذا الخلاف إلى نشوء بعض الفرق العقدية من خلال هذه الخلافات السياسية كما ذكرتم في يعني أول الحديث عن الخلاف السياسي، أنه نشأت من خلال هذا الخلاف بعض الفرق التي خرجت في المسلمين وأصبحت إلى يومنا هذا يعني فرق يعني تنتمي إلى عقائد أو يعني تتبنى عقائد خالفت فيها جمهور الأمة الإسلامية.
1: نعم، لما انتهت معركة الجمل التفت سيدنا علي إلى معاوية لكي يأخذ عليه البيعة في الشام، ولكنه رفض، وكانت نفس الحجة أنه يريد أن يقتص من قتلة عثمان، فسار إليه سيدنا علي لقتاله وإجباره على الدخول في بيعته. فالتقى الصفان، وكان ذلك في مكان عند نهر الفرات يقال له صفين. كان الحق حتى في هذه المواجهة كان مع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، يعني سيدنا علي كان مسددا موفقا صائبا في كل مواقفه وقراراته وحروبه التي خاضها. ومما يدل لذلك أن كان من ضمن صف سيدنا علي رضي الله عنه عمار بن ياسر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقتل في تلك المعركة على يد جيش معاوية، وكان مما تنبأ به صلى الله عليه وسلم، وقد فتح الله له نافذة من الغيب فعلم ما علمه الله سبحانه وتعالى، أنه قال ويح عمار، وفي رواية ويح ابن سمية، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي، فالحديث صحيح. ولذلك فالوصف النبوي الذي أطلق على معاوية وجيشه أنهم فئة باغية، ولذلك كما ذكرت في تقعيد قواعد عند التعامل مع ملف الصحابة ألا نخرج عن الوصف النبوي، فهم فئة باغية. ما معنى البغي هنا؟ من هم البغاة كما يعرفه العلماء؟ هم فئة من المجتمع جمعت ثلاث صفات: الأمر الأول أنهم خالفوا الإمام ونزعوا يدهم من طاعته، الثانية أن لديهم تأويلا واجتهادا لخروجهم على الإمام، يعني عندهم وجهة نظر بررت لهم هذا الأمر وإن كانت غير مقبولة، الأمر الثالث أن لهم شوكة وقوة يستطيعون أن يدافعون بها عن أنفسهم وأن يقاتلوا هذا الإمام.
0: إذن ليس أي معارض سياسي اليوم يعتبر من البغاء، لأن يشترط في البغاء أن تتكون في هذه الثلاث صفات.
1: نعم، ولذلك إذا لم يكن له قوة فلا ينبغي أن يعذب أو أن يسجن أو أن يقتل أو ما شابه ذلك، هو ليس له قوة الآن، فليذكر رأيه ويناقش وتقام عليه الحجة وما شابه ذلك، لكن لو كانت له قوة وأخذ ينازع الإمام فأولئك هم البغاة. وكان مما حفظنا في تكويننا الفقهي قول ابن رسلان صاحب الزبد في أحد متون الشافعية، وهو يعرف البغاة يقول: مخالف الإمام إذ تأولوا شيئا يسوغ وهو ظن باطل مع شوكة يمكنها المقاومة له مع المنع لأشياء لازمة. المهم أنه رضي الله تعالى عنهم يطلق عليهم البغاة ولا يزد على ذلك، وأما جملة يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار فالمعنى أن عمارا يدعوهم إلى أسباب الجنة بالدخول في طاعة الإمام، وهم يدعونه إلى النار بمعصية الإمام، وهذا من المعاصي من الذنوب من الآثام، فهذا المعنى، وليس المعنى أنهم كافرون حاشا لله، بل يعني كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قتال المسلم فسوق وقتاله كفر، فمعنى ذلك أن هذا القتال بحد ذاته معصية ممن من أولئك البغاة، لكنه ليس كفرا ولكنه من المعاصي. ومن الدليل الأدلة على أن البغي على الإمام لا يخرج صاحبه عن الملة الإسلامية هو قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى، وقد سماها مؤمنين، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. المهم أنه التقى معهم في الفرات في مكان اسمه صفين سنة 36 للهجرة، ومالت كفة النصر لسيدنا علي، فرفع جيش معاوية القرآن يطالبون الصلح وتحكيم أناس لكي يصلحوا بينهم، فاستجاب سيدنا علي ومن معه، وانتدب أبو موسى الأشعري، أما معاوية فقد انتدب عمرو بن العاص، فاجتمع واتفق. اتفق على ماذا؟ يشاع أن اتفق على أن يخلع كل منهم صاحبه، فبدأ أبو موسى فخلع عليا، ثم جاء عمرو بن العاص قال: أما أنا فأثبت صاحبي، وهذا غير صحيح، وصورت أبو موسى الأشعري كما لو كان رجلا ساذجا مغفلا وحاشاه رضي الله عنه، وصورت عمرو بن العاص مع أنه بالذكاء لا ينازع في هذا، لكن المكر والخديعة والخبث حاشاه رضي الله تعالى عنه. الصحيح كما ثبت هذا في روايات تاريخية صحيحة أنهم اتفقا على أن يرجع الأمر شورى في مجموعة من الصحابة، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ولكن بعد ذلك افترق الفريقان صف مع علي وصف مع معاوية، خرجت فرقة ثالثة تنكبت كلا الرأيين، نقمت على كلا الفريقين، ورأوا أن عليا لم يحكم كتاب الله عز وجل، وأن معاوية لم يستجب لكتاب الله عز وجل، فأطلق عليهم وصف الخوارج وكفروا كلا الفريقين.
0: نعم، ولعل هذا شاهد السؤال الذي يعني طرحت عليك قبل قليل فضيلة الشيخ هي هذه الفرقة. دعنا نسلط شيء من الضوء على هذه الفرقة وبداية أول فرقة إسلامية يعني تخرج بمنطلقات عقدية قد تكون خالفت فيها جملة الصحابة رضوان الله تعالى عليه.
1: نعم، يعني كفرقة انطلقت في البداية من منطلق سياسي، ثم تبنت في نفس الوقت فكرا عقديا، هي فرقة الخوارج. فعندما اختلف وافترقت الصفان، صف سيدنا علي وصف معاوية، خرجت هذه

0: الفرقة برأي، مفاده كفر الفريقين. ما السبب؟ قالوا لثلاثة أمور، كما جاء هذا في مناظرة بين سيدنا عبد الله بن عباس وقد بعثه سيدنا علي مناظرتهم، وبين أولئك الخوارج، أنهم لقموا على سيدنا علي ثلاثة أمور. أولا أنه حكم الرجال في أمر الله في أمر الدماء وما شبه ذلك، ولم يحكم كتاب الله، والله سبحانه وتعالى قال إن الحكم إلا لله. طبعا عندما نقول الحكم لله، لكن من الذي سوف يفصح ويظهر هذا الحكم؟ هم الرجال. والثاني أنه قاتل مثلا عائشة وأهل الجمل، لكنه لم يسبي ولم يغنم منهم، لأن سيدنا علي نهى أن يسبوا أو أن تغنم أموالهم، لأنهم مسلمون ليسوا كافرين. فقالوا لئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم، ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبيهم. طبعا مما رد عليهم سيدنا عبد الله بن عباس أنه قال: أتسبون أمكم عائشة؟ تريد أن تسبونها تجعلونها أسيرة وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والنقطة الثالثة قال: إنه محى نفسه من إمرة المؤمنين، فلئن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. لما جاء يكتب الصلح قال: من علي هذا ما اتفق عليه علي أمير المؤمنين، فقال له معاوية: لو سلمنا لك لما نازعناك. فقال: إذن أمحها. فقال: لما محاها إذن هو أمير الكافرين. فرد عليه عبد الله بن عباس بما حدث في صلح الحديبية، من النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسح وصفه العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم من هذه المناظرة رجع منهم 2000 وقيل 4000 في يوم واحد مستجيبين للحق، أما البقية فقد أصروا على رأيهم، فقاتلهم سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم، فقتلهم وفرقهم، وقد تحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصف أولئك الناس كما سيأتي إن شاء الله في حلقة قادمة، أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. المهم أنهم تآمروا على قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص، لم تنجح محاولة قتل معاوية ولا عمرو بن العاص، إنما نجحت محاولة قتل سيدنا علي رضي الله عنه. قتله عبد الرحمن بن ملجم متقربا إلى الله بقتل هذا السيد العظيم صهره وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: رضي الله تعالى عن الصحابة وما أشبه الليلة بالبارحة في نفس هذه أو طرح مثل هذه الأفكار. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة قادمة. تقبلوا تحياتنا في ختام هذه الحلقة وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا طاردا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحج تعال، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: وأن يتولانا بما هو أهله في الدنيا والآخرة، وأن يسير بنا في سبيل حبيبه في جميع شؤوننا الباطنة والظاهرة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد تدارسنا في أخبار سيرته صلى الله عليه وسلم، وقائعة كانت في السنة العاشرة من هجرته عليه الصلاة والسلام، ومررنا على ذكر بعثه لسيدنا معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري إلى اليمن، ثم بعثه في نفس العام سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا علي بن أبي طالب إلى اليمن. وذكرنا بعض أخبار ذلك، وقد قدم عدة مرات إلى اليمن سيدنا علي، منها في تلك السنة تكرر وروده بإفاد النبي إياه ورجعته إلى إدراك الحج مع النبي، وعودته بعد الحج إلى اليمن، وما تقدم قبل ذلك من خروجه في سرية، ومن بعثه عاملا إلى اليمن. وفي إحدى وفداته ووصوله إلى اليمن وقدومه إليه، قام خطيبا وبلغ كعب الأحبار، فمشى ومعه حبر من أحبار اليهود يستمع خطبة الإمام علي، فوافياه وهو يقول: إن من الناس من يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار. قال كعب: صدق. قال سيدنا علي: ومنهم من لا يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار. قال كعب: صدق. قال سيدنا علي: ومن يعطي باليد القصيرة يعطى باليد الطويلة. قال كعب: صدق. وقال الحبر: كيف تصدقه؟ قال: أما قوله من الناس من يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار، فهو المؤمن بالكتاب الأول ولا يؤمن بالكتاب الآخر. وأما قوله منهم من لا يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار، فهو الذي لا يؤمن بالكتاب الأول ولا الآخر. هذا ما فهمه كعب من خطبة سيدنا علي. قال: وأما قوله من يعطي باليد القصيرة يعطى باليد الطويلة، فهو ما يقبله الله من الصدقات. ها، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إن الله لينمي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون التمرة كجبل أحد. وكان عدة من وقائع أقضيته، وقد سمعنا فيما مضى أنه قال لرسول الله: تبعثني إلى قوم وأنا أصغرهم سن وأقضي بينهم، فضرب بيده على صدره فدعا قال: فما شككت في قضاء قط. وكان من جملة ما وقع أن جماعة ابتنوا حفرة للأسد يقع فيها، وجاء الأسد ووقع في الحفرة، بينما هم جماعة يتدافعون مروا عند الحفرة، سقط أحدهم إلى حفر الأسد فتمسك بالذي يليه، فتمسك الذي يليه بالذي يليه حتى وقعوا أربعة في الحفرة وجرحهم الأسد، وانتدب أحدهم له برمح فكان معه فقتله. صاروا أربعة، وهذا كان معه حربة قتل بها الأسد وماتوا من جراحتهم كلهم مع الفقيان. فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر وأخرجوا السلاح ويتقاتلون، يقول أنتم صاحبكم هو الذي جرى صاحبنا وسقطوا معه. فبلغ سيدنا علي فأتاهم وقال: تريدون أن تقاتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي؟ ما في قتال، امسكوا، إني أقضي بينكم قضاء، إن رضيتم فهو القضاء، وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له. وقف، ما تقضي؟ قال: اجمعوا من قبائل الذين حفروا البير والحفرة ربع الدياء وثلث الدياء ونصف الدياء ودياء كاملة. أيوة، الأول الربع لأنه هلك بسبب حفرهم وهلك فلو ربع الدية، والثاني ثلث الدية، والثالث نصف الدية، والرابع دية كاملة. وما لبوا للحكم وارذوا، اذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتوا الحكم من عنده. فذهب منهم جماعة وافى النبي صلى الله عليه وسلم في مقام إبراهيم، جو عند المقام قصوا عليه القصة فقال: أنا أحكم بينكم. قال رجل من القوم: يا رسول الله إن عليا قد قضى بيننا. قال: ما قضى؟ فذكر له وقال: إن نجمع من قبائل الذين حفروا البير ربع دية ثلث دية ونصف دية ودية كامل، والأول يعطى ربع الدية، والثاني ثلث الدية، والثالث نصف الدية، والرابع دية كاملة. قال: القضاء كما يقضي علي، هذا هو الحكم، ارجعوا لي فنفذوا هذا. فما كان إلا هو. وبلغوا صلى الله عليه وسلم من الرجل وجد ركاز من الذهب، فجابوا عن سيدنا علي، أخذ خمسه بيت المال وسلم له الباقي، قال: خذه لك خمسه زكاة، وأعطاه الباقي. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأعجبه منه القضاء. وكان في اليمن حتى ذهب النبي إلى الحج، فأخذ من إبل الصدقة وحللا كذلك من الجزية كما تقدمت الإشارة. فجماعة من أصحابه قالوا: إذن لنا نركب إبل الصدقة ونريح إبلنا. قال: له إنما لكم فيها سهم كأحد المسلمين ممن يستحق الزكاة، ما لكم حق تركبونها معكم إبلكم. أعطنا من هذه الحلل. قال: له هذه جزية تبلغ رسول الله ويقسمها، ما أخص بها أحد من أحد برأيي. فلما دنا وقت الحج أراد أن يلحق الحج النبي، أمر أحدهم ومضى فأركبهم إبل صدقة ووزع عليهم من الحلل. ورجع سيدنا علي، سيدنا أبو سعيد الخدري كان خرج معه في خروجته إلى اليمن، ولما رجع من الحجة قال له النبي صلى الله عليه وسلم عدوا في مكة ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليهم، روح وشوف شغلك في اليمن وعملك هنا. مشى، فلما عرف في إبل الصدقة أنها قد ركبت ورأى أثر الركب قدم الذي أمره ولامه وقال رجع الحلل وانتزعها منه ومنعه من ركوب إبل الصدقة. فقال بعضهم هذا شد ضيق علينا، هذا يشدد علينا. فقال أحدهم أما إن لله علي لئن قدمت المدينة لأذكرن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأخبرنه ما لقينا من الغلظة والتضييق. فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صادفت أبا بكر خارج من عند النبي، قال لما رآني وقف معي ورحب بي وسألني وسألته قال متى قدمت؟ قلت البارح. قال فرجع معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل قال هذا سعد بن مالك بن الشهيد، قال إذن له. قال فدخلت فحييت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياني، قال وأقبل علي وسألني عن نفسي وأهلي وأحفل مسألة. قال فقلت يا رسول الله ما لقينا من علي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق. قال فاتأد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت أنا أعدد ما لقينا منه، يعني يظن أن النبي بيفرح منه يتلقونه. قال حتى كنت في وسط كلامي كنت قريب من الله وسلم ضرب بيده على فخذي وقال يا سعد بن مالك بن الشهيد مه بعض مقالك في أخيك علي، فوالله لقد علمت أنه أخشن في دين الله وفي ذات الله وقال في سبيل الله من أن يشقى. قال سيدنا سعد قلت نفسي ثكلتك أمك سعد بن مالك، ألا أراني كنت فيما يكره منذ اليوم وأنا لا أدري؟ أظن أن أفعل شيء يفرح. وأنا لا جرم والله لا أذكره بسوء أبدا لا سرا ولا علانيا. وعلم مكانة علي وحرصه على دين الله وأمر الله وعمله ذاك بغاية الاحتياط في الدين والانتباه من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد تقدم معنا أنه في تلك الرجعة من الحج وقف على غدير خم فخطب وتكلم عن سيدنا علي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الناس الأمر ويبعدون عن الأوهام وظن التضييق والتشديد وما إلى ذلك. ثم عاد من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبقي معه أوائل السنة الحادية عشر حتى توفي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

0: خارج مكة. فعجبا، وهؤلاء في الكفر يعظمون البيت ويخرجون للحج، وقوم من المسلمين في مكة ما هم حول الحج سنين طويلة عريضة متعددة ولا يبالون به. قال والرسول صلى الله عليه وسلم من باب أولى، بل كما أسلفنا كان لا يقف معهم في مزدلفة، ولكن يخرج للوقوف إلى عرفة، بخلاف جميع قريش، فإن قريش كانوا ما يتخطون حدود الحرم، يقول لا نحن الحمس لا نجاوز الحرم ولا نخرج، غيرنا يخرجون من الحرم ويدخلون، أما نحن أهل الحرم. ولكن رسول الله كان حتى من قبل النبوة يخرج إلى عرفة ويدفع مع الناس، ولهذا علم الله بعد ذلك بعد المسلمين وقريش أنهم يقفون حيث وقف الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. حتى قال الذي ظلت ناقته وخرج يبحث عنها إلى عرفة وجد النبي محمد هنا، قال هذا من الحمس ما يخرج لهنا، ما باله يأتي لهنا. فكان إلهاما من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لأداء المناسك على قواعد إبراهيم من قبل النبوة وبعدها صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. واعتمر عام الحديبية ورد من تحت الحرم، وبعدما أمر الصحابة وحلقوا وهبت ريح ودخلت شعورهم إلى الحرم وتفاءلوا خيرا. وجاء في السنة الثانية معتمرا عمرة القضاء، وفتح مكة فاعتمر من الجعرانة بعد رجوعه من الطائف، سرى بالليل إلى مكة واعتمر وعاد، حتى كثير من الصحابة ما شعروا بعمرته. عاد إلى الجعرانة ومشى إلى المدينة راجعا بعد أن أنهى قسمة الغنائم، فكانت الثالثة والرابعة مع حجته، حجة الوداع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا يكون علمنا في دروس السيرة إلى حجة وداعه عليه الصلاة والسلام، أكرمنا الله باتباعه لاستضاء بنور شعاعه، وجعلنا من أهل الاقتداء به والسير في دربه والتمسك بمنهاجه والارتقاء بمعراجه. اللهم اجعلنا ممن استضاء بهذا النور وتوليته به في جميع الأمور، وكنت له بما أنت أهله في البطون والظهور، دنيا والبرزخ ويوم البعث والنشور. اللهم وتدارك أمته واغذهم واكشف جميع الشدائد عنهم، وألهمهم في الحركات والسكنات رشدهم، وأعدهم من شرور أنفسهم وسيئات أعمالهم، ولا تسلط عليهم أعداءك وأعداءهم، واجعلنا وأهل الملة في حصونك الحصينة وحروزك المتينة، ودلنا على ما هو أحب إليك وأرضى لك ولرسولك ظاهرا وباطنا، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
2: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: أبواب العلم. ثواب العلم والعلماء وفضلهم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. ثواب طلب العلم وتعليمه لوجه الله عز وجل. عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج من بيت في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: أبواب العلم. ثواب تعليم العلم وتصنيفه ونسخه وروايته. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثواب العمل على الكتاب والسنة والتمسك بهما. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ

لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم